0: السياسية والأمنية. وقالت مارسا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن إن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من دعم الجانبين في تنظيم الاجتماع المقبل للآلية. وأضافت ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تجتمع فيه حكومتا السودان وجنوب السودان رسميا لمناقشة أمور متعلقة بالحدود المشتركة. قالت منظمة اليونيسيف إنها تمكنت خلال هذا الأسبوع من إيصال منتجات ومستلزمات تتعلق بالصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي لمنطقة مبارو بولاية شمال دارفور. وأوضحت اليونيسيف إن المواد التي وصلت سيستفيد منها الآن نحو 15,000 شخص في المنطقة. وبحسب التقييمات الأخيرة التي أجريت في المنطقة بشكل مشترك بين المنظمة وشركائها، قد أظهرت انعداما حادا للأمن الغذائي مع تجاوز معدلات سوء التغذية لعتبات الطوارئ في منطقة أمبارو. قدمت الأمم المتحدة وشركائها بدارفور مساعدات غذائية لنحو 15,000 أسرة في محلية كولبوس بولاية غربي دارفور. وبحسب الأمم المتحدة فقد يتسبب العنف المستمر والاشتباكات القبلية في شتى أنحاء دارفور في موجات النزوح وتعطل الخدمات الأساسية وتعرض المدنيين لمخاطر جسيمة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك دعوته لجميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وإلى احترام القانون الدولي الإنساني الذي يعد واضحا تماما في هذه الجوانب. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن منطقة أم هشيم الواقع شمال إدارية مركب 8 كيلو التابعة لمحلية الكويت تشهد حالة من التوتر الأمني المتصاعد عقب اعتداءات وانتهاكات نفذتها قوات الدعم السري بحق المواطنين وممتلكاتهم وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنج إن الأهالي تصدوا الهجوم من قبل عناصر من الدعم السري قامت بنهب مواشيهم بالقوة إلا إنهم تمكنوا من استردادها. وقال إن قوات الدعم السري قامت بعد ذلك بشن حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا من أبناء المنطقة. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
1: قرية أم هشيم هي تابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان، فقبل 8 أيام نفذت قوات الدعم السري هجوم على هذه المنطقة وقامت باعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، كما قامت بسرقة قطيع من الأغنام يتبع لمواطنين هذه المنطقة. نجح الأهالي في استرداد ممتلكاتهم، ومن بعد ذلك عادت واختطفت 12 من مواطنين هذه المنطقة، 5 منهم أودعتهم في سجن منطقة عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي، كما قامت بإيداع 7 في سجن النهود، وحتى الآن لم تطلق سراحهم، وحتى الآن ذويهم لم يعرفوا عنهم شيئا، وما زالت الأوضاع في المنطقة متوترة جدا.
0: أعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن إطلاق مبادرة الوحدة الوطنية لمناهضة خطاب الكراهية. وقال صديق بونغو مسؤول الدائرة القانونية بالقوى المشتركة إن المبادرة قومية شاملة تهدف إلى ترسيخ خطاب الوحدة والتعايش السلمي ومناهضة كافة أشكال التحريض والكراهية والعنصرية. وشدد بونغو على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني. قالت وكالة السودان للأنباء إن برنامج الغذاء العالمي توقف عن شراء المحاصيل من أسواق القضارف أدى إلى تراجع الواردات وانخفاض الأسعار. وقالت الوكالة إن أسواق محاصيل القضارف شهدت انخفاضا في وارد المحاصيل الزراعية والأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، وذلك لقلة الطلب في الأسواق بعد خروج برنامج الغذاء العالمي من عملية الشراء. وأشارت إلى أن سعر الذرة من نوع الفتريت انخفض من 254,000 جنيه إلى 245,000 جنيه. اشتكى مواطنون بمنطقة فكارين التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور من تفاقم أزمة مياه الشرب في ظل اضطرار السكان لقطع مسافات طويلة يوميا للحصول على المياه بالتزامن مع ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة. وقال محمد سليمان أحد عيان المنطقة إن المواطنين يتوجهون إلى مناطق بعيدة ذهابا وإيابا لأكثر من 3 ساعات لجلب المياه خاصة خلال أشهر الصيف. وأضاف إن الأزمة ازدادت تعقيدا مع ارتفاع تكلفة المياه، حيث بلغ سعر برميل الماء نحو 12,000 جنيه فيما وصل سعر الجركان إلى 1,000 جنيه، مؤكدا أن كثير من الأسر أصبحت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحقيقة المنطقة دي تعاني كل المعاناة، أي معاناة خاصة في الشهور الأخيرة من الصيف، الحقيقة الناس يسحبوا إلى الملم وإلى الرعد أبو تقريبا جدا الحجر جيئة وذهابا أكثر من 3 ساعات. وهذه المعاناة يعني كانت طيلة فترة الصيف خاصة في شهر 5 و6. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في حفر الحفيرة لحد السنة الجاية أنه الناس تنخفض هذه المعاناة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير استئناف رحلاتها بين بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت. وقالت سودانير في تعميم موجه لوكالات السفر إنها ستستأنف رحلات بورسودان الخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت، ويأتي استئناف الرحلات بعد أيام من هجوم بطيران مسير استهدف المطار ومناطق متاخمة إلى جانب قاعدة سلاح الإشارة في الخرطوم بحري ومعسكر المرخيات بأم درمان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، وتابعوا معنا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ معيص حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيص حضره.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أقل ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب، وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي. يعني والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر انه احيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الاكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الاطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله. عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي إنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.

0: الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
1: المواد بقت قليلة. رأيت الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
2: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
3: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا.
6: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية في صحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
5: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
6: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كثير ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية التسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي الغير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسرعة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين بعد مرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حاجة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن، حتى المجاور يعني جنب السن دي السن جنبها

0: تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي. فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهات بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه الجنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
0: لا أمراض لسه دي براء إنه هنا لسه تتأذى إذا تتجرح.
1: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
0: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقى العصيم بطريقة غير صحيحة؟
0: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتمالية ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
0: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك. الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، إنه الناس كتير بتشتكي من إنه السن بيجي في خطوط بنية، في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم أثر كبير. غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللسة بتلتهب. اللسة بعد ما اللسة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إن تخلي السن قاعد في محله. اللسة بعد فريت مع التدخين الطويل والتنباك سنة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعد ذاك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السن بتنزف، اللسة تنزف. بعد شوية يقوم يلقى السن تتخلخل. بعد ما تخلخل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللسة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية إلى الفقد التام للسن.
1: نعم. يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللسة شنو يعني؟
0: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللسة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنسجة خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان. يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل يعني سرطان. واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد. دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
0: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب بتقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون. لأن في مواد جيرية السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي. فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
0: في بس نقطة أنا عايز أقوله إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوين الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة لأنه اللسة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن. فالواحد لما يعمل القشة دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب لسوية ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل لسه ينزف السن بتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
0: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب إذا لو حس إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
0: هي غير مضمضة الملح واحد من حياته بيدخل حياة تطلع أو الفرشة. في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم. في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده يعني الحاجات يعني صح. هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله تستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي. يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
0: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسيلون وينظفوا
1: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
0: أو المضمضة بموية الملح الدافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
0: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة. ثاني حاجة تنظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما بتستعمل الفرشة، حتى بتستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمين بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد. يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم ننظف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول إنه ده ما صحيح، بالعكس إنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف المساويك العادية؟
0: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده. فهي طريقة صح للسن إنه زول ينظف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جوه وبرا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف.
1: شكرا جزيلا. شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيلوا

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الحركة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين بالنيل الأزرق، والدعم السريع يقصف ارتكازات الجيش شمال وغربي بارا. الولايات المتحدة تدري جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب. شبكة صيحة تطالب بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا من قبل الحركة الشعبية منذ أبريل الماضي. حكومتا السودان وجنوب السودان يجددان التزامهما بنزع السلاح من منطقة أبيي وإحياء الآلية الثنائية والاجتماعية لمناقشة الأمور المتعلقة بالحدود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت الحركة الشعبية سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين في إقليم النيل الأزرق، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش للتعليق. من جهة أخرى، قصفت قوات الدعم السري ارتكازات الجيش شمال وغرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان صباح اليوم الجمعة. وأفادت مصادر في الأبيض راديو دبنجا أن القصف تسبب في خسائر بشرية وفي الآليات في صفوف الجيش، وأوضحوا أن حجم الخسائر حتى الآن غير معروفة. أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب، والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونصت الوثيقة الأمريكية بوضوح على عزم واشنطن استخدام كافة أدواتها لتفكيك الشبكة الإرهابية في أفريقيا، مع تخصيص فرعي الجماعة في السودان ومصر كأهداف رئيسية لهذا التصنيف. وتشير الاستراتيجية إلى السودان كأحد بؤر التهديد الإرهابي المتجدد في أفريقيا، محذرة من استغلال الجماعات المتشددة المرتبطة بداعش والقاعدة لحالة الفراغ الأمني الناجم عن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السري منذ أبريل 2023 لإعادة بناء خلاياها. طلبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة الحركة الشعبية شمال بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا منذ مطلع أبريل الماضي. وأشارت شبكة صيحة في بيان أنه اعتقال الحركة الشعبية لنجوى كاوندا جاء على خلفية جهودها في حل النزاعات القبلية بمنطقة دبي في جبال النوبة. وطلبت صيحة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نجوى، وحملت قيادة الحركة الشعبية شمال مسؤولية سلامتها. وناشدت المجتمع الدولي ممارسة ضغوط على الحركة الشعبية وتحالف تأسيس من أجل إطلاق سراح نجوى موسى وجميع المدنيين المحتجزين دون توجيه تهم إليهم. أكدت حكومتا السودان وجنوب السودان التزامهما بنزع السلاح في أبيي وإحياء الآليات الثنائية بما فيها الآلية السياسية والأمنية المشتركة ولجنة الإشراف المشتركة على أبيي. وأبلغت حكومتنا الأمم المتحدة بالأشخاص المكلفين بمتابعة الآلية السياسية والأمنية. وقالت مارسا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن أن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من دعم الجانبين في تنظيم الاجتماع المقبل للآلية. وأضافت ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تجتمع فيه حكومتا السودان وجنوب السودان رسميا لمناقشة أمور متعلقة بالحدود المشتركة. قالت منظمة اليونيسيف إنها تمكنت خلال هذا الأسبوع من إيصال منتجات ومستلزمات تتعلق بالصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي لمنطقة مبارو بولاية شمال دارفور. وأوضحت اليونيسيف إن المواد التي وصلت سيستفيد منها الآن نحو 15 ألف شخص في المنطقة. وبحسب التقييمات الأخيرة التي أجريت في المنطقة بشكل مشترك بين المنظمة وشركائها، قد أظهرت انعداما حادا للأمن الغذائي مع تجاوز معدلات سوء التغذية لعتبات الطوارئ في منطقة أمبارو. قدمت الأمم المتحدة وشركائها بدارفور مساعدات غذائية لنحو 15 ألف أسرة في محلية كولبوس بولاية غربي دارفور. وبحسب الأمم المتحدة فقد يتسبب العنف المستمر والاشتباكات القبلية في شتى أنحاء دارفور في موجات النزوح وتعطل الخدمات الأساسية وتعرض المدنيين لمخاطر جسيمة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك دعوته لجميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وإلى احترام القانون الدولي الإنساني الذي يعد واضحا تماما في هذه الجوانب. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن منطقة أم هشيم الواقع شمال إدارية مركب 8 كيلو التابعة لمحلية الكويت تشهد حالة من التوتر الأمني المتصاعد عقب اعتداءات وانتهاكات نفذتها قوات الدعم السري بحق المواطنين وممتلكاتهم وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنج أن الأهالي تصدوا الهجوم من قبل عناصر من الدعم السري قامت بنهب مواشيهم بالقوة إلا أنهم تمكنوا من استردادها. وقال إن قوات الدعم السري قامت بعد ذلك بشن حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا من أبناء المنطقة. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
1: قرية أم هشيم هي تابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان، فقبل 8 أيام نفذت قوات الدعم السري هجوم على هذه المنطقة وقامت باعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، كما قامت بسرقة قطيع من الأغنام يتبع لمواطنين هذه المنطقة. نجح الأهالي في استرداد ممتلكاتهم، ومن بعد ذلك عادت واختطفت 12 من مواطنين هذه المنطقة، 5 منهم أودعتهم في سجن منطقة عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي، كما قامت بإيداع 7 في سجن النهود، وحتى الآن لم تطلق سراحهم، وحتى الآن ذويهم لم يعرفوا عنهم شيئا، وما زالت الأوضاع في المنطقة متوترة جدا.
0: أعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن إطلاق مبادرة الوحدة الوطنية لمناهضة خطاب الكراهية. وقال صديق بونغو مسؤول الدائرة القانونية بالقوى المشتركة إن المبادرة قومية شاملة تهدف إلى ترسيخ خطاب الوحدة والتعايش السلمي ومناهضة كافة أشكال التحريض والكراهية والعنصرية. وشدد بونغو على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني. قالت وكالة السودان للأنباء إن برنامج الغذاء العالمي توقف عن شراء المحاصيل من أسواق القضارف أدى إلى تراجع الواردات وانخفاض الأسعار. وقالت الوكالة إن أسواق محاصيل القضارف شهدت انخفاضا في وارد المحاصيل الزراعية والأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، وذلك لقلة الطلب في الأسواق بعد خروج برنامج الغذاء العالمي من عملية الشراء. وأشارت إلى أن سعر الذرة من نوع الفتريت انخفض من 254 ألف جنيه إلى 245 ألف جنيه. اشتكى مواطنون بمنطقة فكارين التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور من تفاقم أزمة مياه الشرب في ظل اضطرار السكان لقطع مسافات طويلة يوميا للحصول على المياه بالتزامن مع ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة. وقال محمد سليمان أحد عيان المنطقة إن المواطنين يتوجهون إلى مناطق بعيدة ذهابا وإيابا لأكثر من 3 ساعات لجلب المياه خاصة خلال أشهر الصيف. وأضاف إن الأزمة ازدادت تعقيدا مع ارتفاع تكلفة المياه، حيث بلغ سعر برميل الماء نحو 12 ألف جنيه فيما وصل سعر الجركان إلى 1000 جنيه، مؤكدا أن كثير من الأسر أصبحت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحقيقة المنطقة دي تعاني كل المعاناة أي معاناة، خاصة في الشهور الأخيرة من الصيف. الحقيقة الناس يسحبوا إلى الملم وإلى الرهد أبو تقريبا إلى الحجر رجيئة وذهابة أكثر من 3 ساعات، وهذه المعاناة يعني كانت طيلة فترة الصيف خاصة في شهر 5 و6. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في حفر الحفيرة لحد السنة الجاية أنه الناس تنخفض هذه المعاناة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير استئناف رحلاتها بين بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت. وقالت سودانير في تعميم موجه لوكالات السفر إنها ستستأنف رحلات بورسودان الخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت، ويأتي استئناف الرحلات بعد أيام من هجوم بطيران مسير استهدف المطار ومناطق متاخمة إلى جانب قاعدة سلاح الإشارة في الخرطوم بحري ومعسكر المرخيات بأم درمان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، وتابعوا معنا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: منظمات العون الإنساني وصراع السيادة بين بورت سودان ونيالا،
4: حل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا.
3: المحاكم والأجهزة العدلية في ظل الحرب لا توفر العدالة.
5: إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون. الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
3: التلوث بمخلفات التعدين بمنطقة دروديب يهدد قطعان الماشية.
6: مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي.
3: مجهودات لتوفير المياه في مناطق الطينة كرنوي وأمبرو ومناطق أخرى.
7: ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية.
3: نستمع لهذه المواد بعد الفاصل.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
3: أهلا بكم مرة أخرى. للحرب الحالية العديد من الإفرازات والتأثيرات الكارثية على حياة المواطنين الذين هربوا منهم أو الذين بقوا في الداخل. واحدة من هذه التأثيرات هي اختلال ميزان العدالة وتعرض المواطنين لانتهاكات قانونية جسيمة تصل لدرجة تعرضهم للمحاكمة بالإعدام. الأستاذ ساطع الحاج الخبير القانوني يتحدث عن مشكلة المحاكمات الجائرة التي تعرض لها المواطنون في مناطق سيطرة الدعم السريع ومناطق سيطرة الجيش على حد سواء.
5: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالة بواسطة حكومة تأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة وقيم المحاكمة العادلة وأسسها. لابد من وجود نظام قضائي متكامل يبدأ من المحكمة الأدنى، وربما تكون المحكمة الأدنى هي محكمة الأرياف والعمد، وصولا إلى المحكمة العليا في تراتبية في الاختصاص المكاني والاختصاص القيمي والاختصاص الزماني لهذه المحاكم والاختصاص الاستئنافي إلى الآخر. يبقى أي محكمة يصدر أمر تأسيسها لا تأتي في فراغ مجرد، ولكنها في إطار نظام قضائي متكامل يكون جزء من مؤسسات الدولة، باعتبار أن الدولة بها ثلاثة سلطات وفقا للنظام البرالي المعمول به الآن في كل تقريبا العالم الديمقراطي والعالم الحر، مؤسسة قضائية، مؤسسة شرعية، مؤسسة تنفيذية، ولكل لها استقلالها ولها تقاطعاتها مع المؤسسة الأخرى، بحيث أنه زي المؤسسة القضائية يحتفظ باستقلاليتها وبعدم تأثيرها وبكيان حتى تستطيع فعلا أن تقيم ميزان العدل في المنطقة المعنية أو في الدولة المعنية. أما مجرد إعلان في الهواء لإقامة محكمة لمحاكمة أشخاص دون أن يكون هنالك نظام قضائي مستقر أو معترف به، بدءا من مؤهلات القاضي وتعيينه وإنهاء خدمته وقواعد المحاكمة العادلة والقوانين المطبقة الإجرائية والموضوعية وما هي التنفيذ القانون، المحكمة ستنفذ أي قانون وبأي ضوابط إلى الآخر. هذه مسائل لا بد من حسمها في المقام الأول. إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون في مثل هذه المحاكم التي تحمل رسائل سياسية لا رسائل قضائية أو عدلية. وبذات الأمر في الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية، يشهد انهيار في المنظومة القضائية. ولعل المحاكمات، قصة المتعاونين وأحكام الإعدام التي تصدر وتحكم الخلية الأمنية وإلى الآخر، واستجابة القضاء لمثل هذه الاتهامات وإصدار أحكام قد تصل إلى الإعدام فعلا، ده بيؤدي أو بيشير مباشرة إلى انهيار النظام القضائي في بقية أنحاء السودان، في الجزء التابع لحكومة أو المسيطر عليه لحد ما بحكومة بور سودان. وفي كل جزء من الجزئين الآن، ولا سمح الله نحن يعني ما لا نريد أن نمشي في اتجاه التقسيم أو ترسيخ مفاهيم تقود إلى التقسيم، لكن في الجزئين الآن يستعمل القضاء كرسائل سياسية وكأداء من أدوات العمل السياسي للنظام العسكري الذي يفرض سيطرته بالقوى المسلحة وليس بالإرادة الشعبية.
3: وصف الدكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بور سودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى أشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. المزيد في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
9: بالنسبة للقرار أو البيان الطلع من وزارة الخارجية السودانية في أنه تمنع المنظمات دي في أنها تسجل في مناطق تأسيس، وبيعتبر أي منظمة سجلت هناك ما حتكون ما حيتم التعامل معها. الموضوع طبعا هو معقد جدا، وكما هو معروف أنه السيادة، سيادة الدولة بتقول للحكومة المعترف بها دوليا في الأمم المتحدة أو في المنظمات الإقليمية حوالينا، وفي الحالة دي هي الحكومة الموجودة في بور سودان أو الخرطوم يعني. لكن المشكلة بتبقى معقدة أكثر لأنها مرتبطة بوجود مدنيين في مناطق ما تحت سيطرة الحكومة. يعني مثلا في قصة السيادة دائما بنسمع أنه الحكومة السودانية مددت مثلا فتح أو إغلاق معبر أدري، رغم أن الحكومة السودانية عمليا ما مسيطرة على المعبر ده، المعبر ده تحت سيطرة تأسيس أو قوات الدعم السريع. لكن الحكومة حسب القانون الدولي هي السيادة عندها، فبالتالي هي اللي بتحدد تقفل أو تفتح، والمنظمات مفروض تتبع القرار ده إلا حتكون في إشكالية. على الأرض عندنا حسي في السودان بشكل عملي في مناطق تحت سيطرة حكومة تأسيس، وإذا ضفنا لها طبعا الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، وفي مناطق تحت سيطرة عبد الواحد نور اللي هو الجيش تحرير السودان، والمناطق الثانية تحت سيطرة الحكومة في المركز. بالتالي تحت سيطرة دي، تحت أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين دي بالضرورة المنظمات تصلهم. ففي الحالة دي، ودي في حالات حصلت قبل كده في حتات كثيرة في العالم، حصلت في سريلانكا، حصلت في أفغانستان ومناطق تانية كان فيها نفس، وحتى في ليبيا فيها نفس الإشكالية، لكن في النهاية تحلت. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض يعني، طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة ده حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا، أنه ودي موقع على الحكومة السودانية أنها تكون موجودة في أي حتة. لكن بعض المنظمات الثانية زي منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الثانية بالضرورة يكون في ضغط من المنظمات دي وحوارات على أساس أنها تصل لحل يسمح لها أنها هي تشتغل في المناطق بتاع التأسيس أو مناطق عبد الواحد بدون إذن حتى من الحكومة.
4: وشفنا الوصول بتاع بعض القادة بتاع المنظمات الدولية ممكن الوصول يعني أكبر أو أعلى قادة من المنظمات الدولية قد يعني وصلوا الفاشر ووصلوا نيالة ومناطق سيطرة عبد الواحد في طويلة إلى آخره، لكن كان ده بتنسيق مع الحكومة في بورسودان، الحكومة وافقت. فحسي الإشكالية زي ما قلت أنه حيكون في إشكالية أنه المنظمات دي لما تصل هناك حيكون عندها مشاكل، والحاجة دي حصلت برضو عندنا في السودان أيام الحرب في الجنوب والضغط بتاع أنه لازم يصلوا المدنيين، ودخلنا في عملية شريان الحياة من 89 لغاية 2005، ودي عملية استمرت الفترة دي كلها وكانت واحدة من أكبر عمليات الإنسانية في العالم. لكن في الوقت ده كان أنا دائما بقول أنه في قادة كانوا بينظروا للمستقبل، يعني السيد الصادق المهدي ودكتور يون، وبرضو حصلت في الاتفاق اللي حصل في جبال النوبة بين الحركة الشعبية في جبال النوبة والحكومة بتاعت المركز في أنه السماح بحركة المنظمات في المنطقة دي. بشكل عام الضغط أو الحل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا بأنه ما يوصل لهم مساعدات، يعني نازل محتاجين صحة، محتاجين أكل، محتاجين شراب، محتاجين حماية، محتاجين تواصل مع العالم الخارجي، فالمنظمات دي حتصلهم. لكن كيف ده بيجي في الحوارات مع الحكومة في المركز في بورسودان أو في الخرطوم؟ في النهاية المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي، ولازم تكون والسيادة في الحالة دي مش حتمشي لمصلحة الدولة أو مصلحة الحكومات، بتمشي لمصلحة الأفراد، يعني بتمشي لمصلحة الناس الموجودين في الأرض. وفي تقليد في العمل الإنساني كده أنه في حالة يعني ما يصلوا لحلول أو يصلوا لحتة مغلقة، السيادة حتمشي لمصلحة المدنيين الموجودين في الأرض. فأنا أتوقع أنه الحكومة السودانية أو الحكومة في بورسودان وفي الخرطوم حتنصاع للضغط بتاع المنظمات الدولية، وحتوافق على أنه الناس يعني يقدروا يصلوا المدنيين في الأرض.
3: كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة دروديب بولاية البحر الأحمر نتيجة للتلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى الباحث أبو فاطمة أونور عن هذه المشكلة وانعكاساتها على حياة المواطنين ومواشيهم. اخترنا لكم هذا الجزء من الحوار الذي يمكنكم الاستماع إليه كاملا عبر الموجة القصيرة وقناة دبنجا على الساتلايت.
6: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما. فللأسف الشيء وقع، الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما بتسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منا. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن على الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات ولا هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني، والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أيا كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، والكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين ما تتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
8: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
3: تعاني مناطق الطينة وكرنوي وأمبرو وغيرها من القرى المحيطة بالفاشر من مشكلة في مياه الشرب للأهالي ومواشيهم، وفي ظروف الحرب الحالية تعطلت معظم الآبار التي كانت تزود المواطنين بالمياه. مبادرة منظمة ريف للتنمية تعمل حاليا بالتعاون مع المجتمعات المحلية على صيانة الآبار الموجودة وتوفير مضخات لتسهيل عملية الحصول على المياه. المزيد في حديث الأستاذ محمود عمر مدير منظمة ريف للتنمية.
10: يا مرحبا أستاذ إبراهيم، وبشكرك جدا على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على هذه المشكلة التي تمر بها المنطقة. في منظمة الريف أطلقنا مبادرة أو مشروع لإعادة التأهيل وصيانة مصادر المياه في مناطق تينا وكرنوي وأمبرو بولاية شمال دارفور، وذلك في إطار جهودنا لتخفيف حدة أزمة المياه وضمان الوصول لسكاننا مصادر آمنة. تأتي المبادرة في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية نتيجة الأوضاع الأمنية هو نتيجة الحرب، حيث أصبحت الأزمة المياه في هذه المناطق أو المحليات الثلاثة واحدة من أخطر التحديات اليومية التي تواجه المدنيين هناك. حاليا هناك عدد من الآبار التي تحتاج إلى صيانة في كل المناطق أو المحليات الثلاثة، من بينها محطة المياه في بلدة توي التي بدأنا بالفعل الأمن على تأهيلها، إلى جانب الآبار أخرى في مناطق أو منطقة أرشي بمحلية أمبرو وبلدة بجربة بمحلية كارنوي، وكذلك في منطقة قدير بمحلية تينا. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية بالمنطقة، مما يعكس أهمية المشروع في دعم سبل المعيشة واستقرار المحلي. هذه التدخلات في القطاع المياه بالمنطقة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار وحماية الصحة العامة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة أو ما الحرب والنظر. يركز المشروع على عمل مباشر بالتنسيق مع المجتمعات المحلية ولضمان الاستدامة هذه المصادر وعدم تعرضها للتلف مجددا. نؤكد أن مثل هذه المبادرات ونجاحها يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الدائمة والسكان المحلية، وقد وجدنا تعاون مقدر جدا من الأعيان وإدارات الأهلية في مناطق المعنية والمذكورة، وهو ما يسهم بشكل واضح في إعادة حياة لطبيعتها. وفي هذا الإطار نحن نناشد كافة المنظمات المعنية وكذلك الأهل الخير وحكومة إنه يساهموا أو يدعموا مثل هذه المبادرات الشعبية، يعني وحتى تعود المياه لكل إنسان أو لكل المنطقة في مناطق المذكورة هنا، لأنه هي مناطق معزولة أو بعيدة من الحكومة، لذلك يعني وعانت كثير جدا من أزمة المياه، يعني وهي التحدي اليوم التي تواجهه الناس في هذه المناطق. بشكرك جدا أستاذ إبراهيم لمرة تانية على إتاحة الفرصة، ولكل التيم العامل في راديو دبانجا شكرا لكم كثير.
3: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبانجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبانجا، وإلى اللقاء.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في هذه المساحه، ونتناول فيها قضيه نفوق الابل والماشيه في درديب بولايه البحر الاحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجه لمخلفات التعدين الاهلي وايضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين الأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما. فللأسف الشيء وقع، الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض كبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات ولا هذه الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية، وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين، كما ذكرنا في المقال، أنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصل أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس القدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، والكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
1: وبالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه شرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتوزع على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف له بيئة مدمرة يعني وعلى مدى أجيال وبتهدد بقائه وبتؤدي لفنائه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدرة أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يعني الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طب دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو بأنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر للاطفال، وده دائما

0: في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بنديه طوالي بعد الولادة. والشيء الأطفال اللي بنديه عن طريق الفم، يعني النقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه، يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العظم، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطيف، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد نتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. الجرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولديته وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 أيام وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح منه إنه ما تغلق، يعني جريم بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قالوا انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بدينه الطفل لا اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الحركة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين بالنيل الأزرق، والدعم السريع يقصف ارتكازات الجيش شمال وغربي بارا. الولايات المتحدة تدري جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب. شبكة صيحة تطالب بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا من قبل الحركة الشعبية منذ أبريل الماضي. حكومتا السودان وجنوب السودان يجددان التزامهما بنزع السلاح من منطقة أبيي وإحياء الآلية الثنائية والاجتماعية لمناقشة الأمور المتعلقة بالحدود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت الحركة الشعبية سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين في إقليم النيل الأزرق، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال بالجيش للتعليق. من جهة أخرى، قصفت قوات الدعم السري ارتكازات الجيش شمال وغرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان صباح اليوم الجمعة. وأفادت مصادر في الأبيض راديو دبنجة أن القصف تسبب في خسائر بشرية وفي الآليات في صفوف الجيش، وأوضحوا أن حجم الخسائر حتى الآن غير معروفة. أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب، والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونصت الوثيقة الأمريكية بوضوح على عزم واشنطن استخدام كافة أدواتها لتفكيك الشبكة الإرهابية في أفريقيا، ما تخصيص فرعي الجماعة في السودان ومصر كأهداف رئيسية لهذا التصنيف. وتشير الاستراتيجية إلى السودان كأحد بؤر التهديد الإرهابي المتجدد في أفريقيا، محذرة من استغلال الجماعات المتشددة المرتبطة بداعش والقاعدة لحالة الفراغ الأمني الناجم عن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السري منذ أبريل 2023 لإعادة بناء خلاياها. طلبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة الحركة الشعبية شمال بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا منذ مطلع أبريل الماضي. وأشارت شبكة صيحة في بيان أن اعتقال الحركة الشعبية لنجوى كاوندا جاء على خلفية جهودها في حل النزاعات القبلية بمنطقة دبي في جبال النوبة. وطلبت صيحة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نجوى، وحملت قيادة الحركة الشعبية شمال مسؤولية سلامتها. وناشدت المجتمع الدولي ممارسة ضغوط على الحركة الشعبية وتحالف تأسيس من أجل إطلاق سراح نجوى موسى وجميع المدنيين المحتجزين دون توجيه تهم إليهم. أكدت حكومتا السودان وجنوب السودان التزامهما بنزع السلاح في أبيي وإحياء الآليات الثنائية بما فيها الآلية السياسية والأمنية المشتركة ولجنة الإشراف المشتركة على أبيي. وأبلغت حكومتنا الأمم المتحدة بالأشخاص المكلفين بمتابعة الآلية السياسية والأمنية. وقالت مارسا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن إن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من دعم الجانبين في تنظيم الاجتماع المقبل للآلية. وأضافت ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تجتمع فيه حكومتا السودان وجنوب السودان رسميا لمناقشة أمور متعلقة بالحدود المشتركة. قالت منظمة اليونيسيف إنها تمكنت خلال هذا الأسبوع من إيصال منتجات ومستلزمات تتعلق بالصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي لمنطقة مبارو بولاية شمال دارفور. وأوضحت اليونيسيف إن المواد التي وصلت سيستفيد منها الآن نحو 15,000 شخص في المنطقة. وبحسب التقييمات الأخيرة التي أجريت في المنطقة بشكل مشترك بين المنظمة وشركائها، قد أظهرت انعداما حادا للأمن الغذائي ما تجاوز معدلات سوء التغذية لعتبات الطوارئ في منطقة أمبارو. قدمت الأمم المتحدة وشركائها بدارفور مساعدات غذائية لنحو 15,000 أسرة في محلية كولبوس بولاية غربي دارفور. وبحسب الأمم المتحدة فقد يتسبب العنف المستمر والاشتباكات القبلية في شتى أنحاء دارفور في موجات النزوح وتعطل الخدمات الأساسية وتعرض المدنيين لمخاطر جسيمة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك دعوته لجميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وإلى احترام القانون الدولي الإنساني الذي يعد واضحا تماما في هذه الجوانب. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن منطقة أم هشيم الواقع شمال إدارية مركب 8 كيلو التابعة لمحلية الكويت تشهد حالة من التوتر الأمني المتصاعد عقب اعتداءات وانتهاكات نفذتها قوات الدعم السري بحق المواطنين وممتلكاتهم وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنج أن الأهالي تصدوا الهجوم من قبل عناصر من الدعم السري قامت بنهب مواشيهم بالقوة إلا أنهم تمكنوا من استردادها. وقال إن قوات الدعم السري قامت بعد ذلك بشن حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا من أبناء المنطقة. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
1: قرية أم هشيم هي تابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان، فقبل 8 أيام نفذت قوات الدعم السريع هجوم على هذه المنطقة وقامت باعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، كما قامت بسرقة قطيع من الأغنام يتبع لمواطنين هذه المنطقة. نجح الأهالي في استرداد ممتلكاتهم، ومن بعد ذلك عادت واختطفت 12 من مواطنين هذه المنطقة، 5 منهم أودعتهم في سجن منطقة عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي، كما قامت بإيداع 7 في سجن النهود، وحتى الآن لم تطلق سراحهم، وحتى الآن ذويهم لم يعرفوا عنهم شيئا، وما زالت الأوضاع في المنطقة متوترة جدا.
0: أعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن إطلاق مبادرة الوحدة الوطنية لمناهضة خطاب الكراهية. وقال صديق بونغو مسؤول الدائرة القانونية بالقوى المشتركة إن المبادرة قومية شاملة تهدف إلى ترسيخ خطاب الوحدة والتعايش السلمي ومناهضة كافة أشكال التحريض والكراهية والعنصرية. وشدد بونغو على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني. قالت وكالة السودان للأنباء إن برنامج الغذاء العالمي توقف عن شراء المحاصيل من أسواق القضارف أدى إلى تراجع الواردات وانخفاض الأسعار. وقالت الوكالة إن أسواق محاصيل القضارف شهدت انخفاضا في وارد المحاصيل الزراعية والأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، وذلك لقلة الطلب في الأسواق بعد خروج برنامج الغذاء العالمي من عملية الشراء. وأشارت إلى أن سعر الذرة من نوع الفتريت انخفض من 254 ألف جنيه إلى 245 ألف جنيه. اشتكى مواطنون بمنطقة فكارين التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور من تفاقم أزمة مياه الشرب في ظل اضطرار السكان لقطع مسافات طويلة يوميا للحصول على المياه بالتزامن مع ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة. وقال محمد سليمان أحد أعيان المنطقة أن المواطنين يتوجهون إلى مناطق بعيدة ذهابا وإيابا لأكثر من 3 ساعات لجلب المياه خاصة خلال أشهر الصيف. وأضاف أن الأزمة ازدادت تعقيدا مع ارتفاع تكلفة المياه، حيث بلغ سعر برميل الماء نحو 12 ألف جنيه فيما وصل سعر الجركان إلى 1000 جنيه، مؤكدا أن كثير من الأسر أصبحت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحقيقة المنطقة دي تعاني كل المعاناة أي معاناة، خاصة في الشهور الأخيرة من الصيف. الحقيقة الناس يسحبوا إلى الملم وإلى الرعد أبو تقريبا إلى الحجر جيئة وذهابة أكثر من 3 ساعات، وهذه المعاناة يعني كانت طيلة فترة الصيف خاصة في شهر 5 و6. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في حفر الحفيرة لحد السنة الجاية أنه الناس تخفت هذه المعاناة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير استئناف رحلاتها بين بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت. وقالت سودانير في تعميم موجه لوكالات السفر إنها ستستأنف رحلات بورسودان الخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت، ويأتي استئناف الرحلات بعد أيام من هجوم بطيران مسير استهدف المطار ومناطق متاخمة إلى جانب قاعدة سلاح الإشارة في الخرطوم بحري ومعسكر المرخيات بأم درمان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، وتابعوا معنا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، وهذه محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر كثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جلى غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر مرور الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
3: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم، مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات وإن سمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس، وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
2: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا او تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الاثار الجدل واثار ذو افعال واسعه جدا جدا، وحقيقه انت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد او صور فوتوغرافيه، اللي انت 6000 صوره اخذتها صور فوتوغرافيه، لكن هنا لما جيت ل غابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
3: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تصل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
2: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وأنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور أشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
3: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين السوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما، فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضرراً أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار، واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة دي، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحت للتسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين ب الحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعدت خطة مسبقة بناء عليها، بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مبنى مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين. يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني أنت ما بتقدر تعرف إنه دي جثة متحللة، كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا إن شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني. مشيت المتحف لقيت آثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
2: أستاذ حسين، حقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
3: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والمريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي سنسيتي سيما، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعه الصداقه وغيره، وفي ارث كثير جدا جدا انتهى، لكن اعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحده من الحاجات ال كان مفترض الناس تنتظر فيها شويه طبعا حسب رايي انا، انه ما ترمم بسرعه منطقه الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القياده العامه والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو لقدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
2: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملة المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف و البحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاته وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية، وبرضه نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة ثريا إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. نرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة النقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
2: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأن النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينها. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر وعطبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهم، وانتخب عوضية كوكو هي رئيس ليهم لأن أنا أمهم الما بنساهم الما بتفقدهم. فعشان كده دارين ننظم نساءنا في الولايات وبرا الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن دار 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بقعدها في محل ستات الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيلوا قروش ينمشروا بليداتهم. ستات الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على شراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده نحن عملنا النقابة دي، نحن نساءنا ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن هسه النقابة دي ما في دول تاني بتحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم ونخلوهم يشتغلوا ونوريهم نحن في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارة كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كارت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى زول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف. والهدف اللمة تحت الولايات، كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم بدون قوانين يمشوا بيها، عشان ما تكون زي المرة اللي فاتت حكاية جايتها إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، هو العيانين دارين نشوف لهم قلب صحي علاجي، يعني لازم هم يعني كل كم شهر نجي نفحصهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة، يعني نشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده شيء نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسه عندنا ولايات بتفتح بنور عليه إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو.
1: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم، وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
3: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحنا دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من الهناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان وخاصة حق العمل، عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إنه العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف، يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف، فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة، للجماعة صوت، وصوت قوي، وصوت مدافع، وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب، أو النقابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد إلا عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة قانونيا.
1: وبنرحب بمستمعي راديو دمنجا الأعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، أنت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديدة بإقامة النقابة خاصة ببائعات الشاي وأخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
4: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة للنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب القاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد، وهنا في نقابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النقابة وإعادتها حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النقابية السودانية. فالحركة النقابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث أعتقد أن نقابة بائعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نقابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هناك تيار في الحركة النقابية العالمية طرح ما يسمى بالنقابة المجتمعية،

0: تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النغابية وغير النغابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
5: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه قحة مزمنة وقحة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض الحسية انا قاعد اتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي، بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما طفل يتم

0: 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان أخذ الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع. لازم يكمل الجرعات المقررة، وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البيسي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت؟ اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الحركة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين بالنيل الأزرق، والدعم السريع يقصف ارتكازات الجيش شمال وغربي بارا. الولايات المتحدة تدريج جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب. شبكة صيحة تطالب بالإفراج عن الناشط النجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا من قبل الحركة الشعبية منذ أبريل الماضي. حكومتا السودان وجنوب السودان يجددان التزامهما بنزع السلاح من منطقة أبيي وإحياء الآلية الثنائية والاجتماعية لمناقشة الأمور المتعلقة بالحدود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت الحركة الشعبية سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين في إقليم النيل الأزرق، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال بالجيش للتعليق. من جهة أخرى، قصفت قوات الدعم السري ارتكازات الجيش شمال وغرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان صباح اليوم الجمعة. وأفادت مصادر في الأبيض راديو دبنجة أن القصف تسبب في خسائر بشرية وفي الآليات في صفوف الجيش، وأوضحوا أن حجم الخسائر حتى الآن غير معروفة. أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونصت الوثيقة الأمريكية بوضوح على عزم واشنطن استخدام كافة أدواتها لتفكيك الشبكة الإرهابية في أفريقيا، ما تخصيص فرعي الجماعة في السودان ومصر كأهداف رئيسية لهذا التصنيف. وتشير الاستراتيجية إلى السودان كأحد بؤر التهديد الإرهابي المتجدد في أفريقيا، محذرة من استغلال الجماعات المتشددة المرتبطة بداعش والقاعدة لحالة الفراغ الأمني الناجم عن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السري منذ أبريل 2023 لإعادة بناء خلاياها. طلبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة الحركة الشعبية شمال بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا منذ مطلع أبريل الماضي. وأشارت شبكة صيحة في بيان أن اعتقال الحركة الشعبية لنجوى كاوندا جاء على خلفية جهودها في حل النزاعات القبلية بمنطقة دبي في جبال النوبة. وطلبت صيحة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نجوى، وحملت قيادة الحركة الشعبية شمال مسؤولية سلامتها. وناشدت المجتمع الدولي ممارسة ضغوط على الحركة الشعبية وتحالف تأسيس من أجل إطلاق سراح نجوى موسى وجميع المدنيين المحتجزين دون توجيه تهم إليهم. أكدت حكومتا السودان وجنوب السودان التزامهما بنزع السلاح في أبيي وإحياء الآليات الثنائية بما فيها الآلية السياسية والأمنية المشتركة ولجنة الإشراف المشتركة على أبيي. وأبلغت الحكومتان الأمم المتحدة بالأشخاص المكلفين بمتابعة الآلية السياسية والأمنية. وقالت مارسا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن إن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من دعم الجانبين في تنظيم الاجتماع المقبل للآلية. وأضافت ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تجتمع فيه حكومتا السودان وجنوب السودان رسميا لمناقشة أمور متعلقة بالحدود المشتركة. قالت منظمة اليونيسيف إنها تمكنت خلال هذا الأسبوع من إيصال منتجات ومستلزمات تتعلق بالصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي لمنطقة مبارو بولاية شمال دارفور. وأوضحت اليونيسيف إن المواد التي وصلت سيستفيد منها الآن نحو 15 ألف شخص في المنطقة. وبحسب التقييمات الأخيرة التي أجريت في المنطقة بشكل مشترك بين المنظمة وشركائها، قد أظهرت انعداما حادا للأمن الغذائي مع تجاوز معدلات سوء التغذية لعتبات الطوارئ في منطقة أمبارو. قدمت الأمم المتحدة وشركائها بدارفور مساعدات غذائية لنحو 15 ألف أسرة في محلية كولبوس بولاية غربي دارفور. وبحسب الأمم المتحدة فقد يتسبب العنف المستمر والاشتباكات القبلية في شتى أنحاء دارفور في موجات النزوح وتعطل الخدمات الأساسية وتعرض المدنيين لمخاطر جسيمة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك دعوته لجميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وإلى احترام القانون الدولي الإنساني الذي يعد واضحا تماما في هذه الجوانب. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن منطقة أم هشيم الواقع شمال إدارية مركب 8 كيلو التابعة لمحلية الكويت تشهد حالة من التوتر الأمني المتصاعد عقب اعتداءات وانتهاكات نفذتها قوات الدعم السري بحق المواطنين وممتلكاتهم وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنج أن الأهالي تصدوا الهجوم من قبل عناصر من الدعم السري قامت بنهب مواشيهم بالقوة إلا أنهم تمكنوا من استردادها. وقال إن قوات الدعم السري قامت بعد ذلك بشن حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا من أبناء المنطقة. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
1: قرية أم هشيم هي تابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان، فقبل 8 أيام نفذت قوات الدعم السري هجوم على هذه المنطقة وقامت باعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، كما قامت بسرقة قطيع من الأغنام يتبع لمواطنين هذه المنطقة. نجح الأهالي في استرداد ممتلكاتهم، ومن بعد ذلك عادت واختطفت 12 من مواطنين هذه المنطقة، 5 منهم أودعتهم في سجن منطقة عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي، كما قامت بإيداع 7 في سجن النهود، وحتى الآن لم تطلق سراحهم، وحتى الآن ذويهم لم يعرفوا عنهم شيئا، وما زالت الأوضاع في المنطقة متوترة جدا.
0: أعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن إطلاق مبادرة الوحدة الوطنية لمناهضة خطاب الكراهية. وقال صديق بونغو مسؤول الدائرة القانونية بالقوى المشتركة إن المبادرة قومية شاملة تهدف إلى ترسيخ خطاب الوحدة والتعايش السلمي ومناهضة كافة أشكال التحريض والكراهية والعنصرية. وشدد بونغو على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني. قالت وكالة السودان للأنباء إن برنامج الغذاء العالمي توقف عن شراء المحاصيل من أسواق القضارف أدى إلى تراجع الواردات وانخفاض الأسعار. وقالت الوكالة إن أسواق محاصيل القضارف شهدت انخفاضا في وارد المحاصيل الزراعية والأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، وذلك لقلة الطلب في الأسواق بعد خروج برنامج الغذاء العالمي من عملية الشراء. وأشارت إلى أن سعر الذرة من نوع الفتريت انخفض من 254 ألف جنيه إلى 245 ألف جنيه. اشتكى مواطنون بمنطقة فكارين التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور من تفاقم أزمة مياه الشرب في ظل اضطرار السكان لقطع مسافات طويلة يوميا للحصول على المياه بالتزامن مع ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة. وقال محمد سليمان أحد عيان المنطقة إن المواطنين يتوجهون إلى مناطق بعيدة ذهابا وإيابا لأكثر من 3 ساعات لجلب المياه خاصة خلال أشهر الصيف. وأضاف إن الأزمة ازدادت تعقيدا مع ارتفاع تكلفة المياه، حيث بلغ سعر برميل الماء نحو 12 ألف جنيه فيما وصل سعر الجركان إلى 1000 جنيه، مؤكدا أن كثير من الأسر أصبحت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحقيقة المنطقة دي تعاني كل المعاناة، أي معاناة خاصة في الشهور الأخيرة من الصيف. الحقيقة الناس يسحبوا إلى الملم وإلى الرعد أبو تقريبا إلى الحجر جيئة وذهابة أكثر من 3 ساعات، وهذه المعاناة يعني كانت طيلة فترة الصيف خاصة في شهر 5 و6. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في حفر الحفيرة لحد السنة الجاية أنه الناس تنخفض هذه المعاناة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير استئناف رحلاتها بين بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت. وقالت سودانير في تعميم موجه لوكالات السفر إنها ستستأنف رحلات بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت، ويأتي استئناف الرحلات بعد أيام من هجوم بطيران مسير استهدف المطار ومناطق متاخمة إلى جانب قاعدة سلاح الإشارة في الخرطوم بحري ومعسكر المرخيات بأم درمان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، وتابعوا معنا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: منظمات العون الإنساني وصراع السيادة بين بورت سودان ونيالا،
4: حل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا.
3: المحاكم والأجهزة العدلية في ظل الحرب لا توفر العدالة.
5: إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون. الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
3: التلوث بمخلفات التعدين بمنطقة دروديب يهدد قطعان الماشية.
6: مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي.
3: مجهودات لتوفير المياه في مناطق الطينة كرنوي وأمبرو ومناطق أخرى.
7: ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية.
3: نستمع لهذه المواد بعد الفاصل.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
3: أهلا بكم مرة أخرى. للحرب الحالية العديد من الإفرازات والتأثيرات الكارثية على حياة المواطنين الذين هربوا منهم أو الذين بقوا في الداخل. واحدة من هذه التأثيرات هي اختلال ميزان العدالة وتعرض المواطنين لانتهاكات قانونية جسيمة تصل لدرجة تعرضهم للمحاكمة بالإعدام. الأستاذ ساطع الحاج الخبير القانوني يتحدث عن مشكلة المحاكمات الجائرة التي تعرض لها المواطنون في مناطق سيطرة الدعم السريع ومناطق سيطرة الجيش على حد سواء.
5: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالة بواسطة حكومة تأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة وقيم المحاكمة العادلة وأسسها. لابد من وجود نظام قضائي متكامل يبدأ من المحكمة الأدنى، وربما تكون المحكمة الأدنى هي محكمة الأرياف والعمد، وصولا إلى المحكمة العليا في تراتبية في الاختصاص المكاني والاختصاص القيمي والاختصاص الزماني لهذه المحاكم والاختصاص الاستئنافي إلى الآخر. يبقى أي محكمة يصدر أمر تأسيسها لا تأتي في فراغ مجرد، ولكنها في إطار نظام قضائي متكامل يكون جزء من مؤسسات الدولة، باعتبار أن الدولة بها ثلاثة سلطات وفقا للنظام البرالي المعمول به الآن في كل تقريبا العالم الديمقراطي والعالم الحر: مؤسسة قضائية، مؤسسة شرعية، مؤسسة تنفيذية، ولكل لها استقلالة ولها تقاطعات مع المؤسسة الأخرى، بحيث أنه زي المؤسسة القضائية يحتفظ باستقلاليتها وبعدم تأثيرها وبكيان حتى تستطيع فعلا أن تقيم ميزان العدل في المنطقة المعنية أو في الدولة المعنية. أما مجرد إعلان في الهواء لإقامة محكمة لمحاكمة أشخاص دون أن يكون هنالك نظام قضائي مستقر أو معترف به، بدءا من مؤهلات القاضي وتعيينه وإنهاء خدمته وقواعد المحاكمة العادلة والقوانين المطبقة الإجرائية والموضوعية وما هي التنفيذ القانون، المحكمة ستنفذ أي قانون وبأي ضوابط إلى الآخر. هذه مسائل لا بد من حسمها في المقام الأول. إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون في مثل هذه المحاكم التي تحمل رسائل سياسية لا رسائل قضائية أو عدلية. وبذات الأمر في الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية، يشهد انهيار في المنظومة القضائية. ولعل المحاكمات قصة المتعاونين وأحكام الإعدام التي تصدر وتحكم الخلية الأمنية وإلى الآخر واستجابة القضاء لمثل هذه الاتهامات وإصدار أحكام قد تصل إلى الإعدام فعلا، ده بيؤدي أو بيشير مباشرة إلى انهيار النظام القضائي في بقية أنحاء السودان، في الجزء التابع لحكومة أو المسيطر عليه لحد ما بحكومة بور سودان، وفي كل جزء من الجزئين الآن. ولا سمح الله نحن يعني ما لا نريد أن نمشي في اتجاه التقسيم أو ترسيخ مفاهيم تقود إلى التقسيم، لكن في الجزئين الآن يستعمل القضاء كرسائل سياسية وكأداء من أدوات العمل السياسي للنظام العسكري الذي يفرض سيطرته بالقوى المسلحة وليس بالإرادة الشعبية.
3: وصف الدكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بور سودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. المزيد في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
4: بالنسبة للقرار أو البيان الطلع من وزارة الخارجية السودانية في أنه تمنع المنظمات دي في أنها تسجل في مناطق تأسيس، وبيعتبر أي منظمة سجلت هناك ما حتكون التعامل معها. الموضوع طبعا هو معقد جدا، وكما هو معروف أنه سيادة الدولة بتكون للحكومة المعترف بها دوليا في الأمم المتحدة أو في المنظمات الإقليمية حوالينا، وفي الحالة دي هي الحكومة الموجودة في بور سودان أو الخرطوم يعني. لكن المشكلة بتبقى معقدة أكثر لأنها مرتبطة بوجود مدنيين في مناطق ما تحت سيطرة الحكومة. يعني مثلا في قصة السيادة دائما بنسمع أن الحكومة السودانية مددت مثلا فتح أو إغلاق معبر أدري، رغم أن الحكومة السودانية عمليا ما مسيطرة على المعبر ده، المعبر ده تحت سيطرة تأسيس أو قوات الدعم السريع، لكن الحكومة حسب القانون الدولي هي السيادة عندها، فبالتالي هي اللي بتحدد تقفل أو تفتح، والمنظمات مفروض تتبع القرار ده إلا حتكون في إشكالية. على الأرض عندنا حس في السودان بشكل عملي في مناطق تحت سيطرة حكومة تأسيس، وإذا ضفنا لها طبعا الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، وفي مناطق تحت سيطرة عبد الواحد نور اللي هو الجيش تحرير السودان، والمناطق الثانية تحت سيطرة الحكومة في المركز. بالتالي تحت سيطرة دي تحت أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين دي بالضرورة المنظمات تصلهم. ففي الحالة دي وديفوا في حالات حصلت قبل كده في حتات كثيرة في العالم، حصلت في سريلانكا، حصلت في أفغانستان ومناطق تانية كان فيها نفس، وحتى في ليبيا فيها نفس الإشكالية، لكن في النهاية تحلت. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض يعني، طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا، أنه ودي موقع على الحكومة السودانية أنها تكون موجودة في أي حتة. لكن بعض المنظمات الثانية زي منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الثانية بالضرورة يكون في ضغط من المنظمات دي وحوارات على أساس أنها تصل لحل يسمح لها أنها هي تشتغل في المناطق بتاع التأسيس أو مناطق عبد الواحد بدون إذن حتى من الحكومة. وشفنا الوصول بتاع بعض القادة بتاع المنظمات الدولية ممكن الوصول يعني أكبر أو أعلى قادة من المنظمات الدولية قد يعني وصلوا الفاشر ووصلوا نيالة ومناطق سيطرة عبد الواحد في طويلة إلى آخره، لكن كان ده بتنسيق مع الحكومة في بورسودان، الحكومة وافقت. فحسي الإشكالية زي ما قلت أنه حيكون في إشكالية أن المنظمات دي لما تصل هناك حيكون عندها مشاكل. والحاجة دي حصلت برضو عندنا في السودان أيام الحرب في الجنوب، والضغط بتاع أنه لازم يصلوا المدنيين، ودخلنا في عملية شريان الحياة من 89 لغاية 2005، ودي عملية استمرت الفترة دي كلها، وكانت واحدة من أكبر عمليات الإنسانية في العالم. لكن في الوقت ده كان أنا دائما بقول أنه في قادة كانوا بينظروا للمستقبل، يعني السيد الصادق المهدي ودكتور جون. وبرضو حصلت في الاتفاق اللي حصل في جبال النوبة بين الحركة الشعبية في جبال النوبة والحكومة بتاعت المركز في أنه السماح بحركة المنظمات في المنطقة دي. بشكل عام الضغط أو الحل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا بأنه ما يوصل لهم مساعدات. يعني زي محتاجين صحة، محتاجين أكل، محتاجين شراب، محتاجين حماية، محتاجين تواصل مع العالم الخارجي. فالمنظمات دي حتصلهم. لكن كيف ده بي في الحوارات مع الحكومة في المركز في بورسودان أو في الخرطوم؟ في النهاية المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي، ولازم تكون والسيادة في الحالة دي مش حتمشي لمصلحة الدولة أو مصلحة الحكومات، بتمشي لمصلحة الأفراد، يعني بتمشي لمصلحة الناس الموجودين في الأرض. وفي تقليد في العمل الإنساني كده أنه في حالة يعني ما يصلوا لحلول أو يصلوا لحتة مغلقة، السيادة حتمشي لمصلحة المدنيين الموجودين في الأرض. فأنا أتوقع أنه الحكومة السودانية أو الحكومة في بورسودان وفي الخرطوم حتنصاع للضغط بتاع المنظمات الدولية، وحتوافق على أنه الناس يعني يقدروا يصلوا المدنيين في الأرض.
3: كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة درديب بولاية البحر الأحمر نتيجة للتلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى الباحث أبو فاطمة أونور عن هذه المشكلة وانعكاساتها على حياة المواطنين ومواشيهم. اخترنا لكم هذا الجزء من الحوار الذي يمكنكم الاستماع إليه كاملا عبر الموجة القصيرة وقناة دبنجا على الساتلايت.
6: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة. وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما. فللأسف الشيء وقع، الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات ولا هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صح الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، والكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
8: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
3: تعاني مناطق الطينة وكرنوي وأمبرو وغيرها من القرى المحيطة بالفاشر من مشكلة في مياه الشرب للأهالي ومواشيهم. وفي ظروف الحرب الحالية تعطلت معظم الآبار التي كانت تزود المواطنين بالمياه. مبادرة منظمة ريف للتنمية تعمل حاليا بالتعاون مع المجتمعات المحلية على صيانة الآبار الموجودة وتوفير مضخات لتسهيل عملية الحصول على المياه. المزيد في حديث الأستاذ محمود عمر مدير منظمة ريف للتنمية.
7: يا مرحبا أستاذ إبراهيم، وبشكرك جدا على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على هذه المشكلة التي تمر بها المنطقة. في منظمة الريف أطلقنا مبادرة أو مشروع لإعادة التأهيل وصيانة مصادر المياه في مناطق تينا وكرنوي وأمبرو بولاية شمال دارفور، وذلك في إطار جهودنا لتخفيف حدة أزمة المياه وضمان الوصول لسكاننا مصادر آمنة. تأتي المبادرة في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية نتيجة الأوضاع الأمنية هو نتيجة الحرب، حيث أصبحت الأزمة المياه في هذه المناطق أو المحليات الزلاتة واحدة من أخطر التحديات اليومية التي تواجه المدنيين هناك. حاليا هناك عدد من الآبار التي تحتاج إلى صيانة في كل المناطق أو المحليات الثلاثة، من بينها محطة المياه في بلدة توي التي بدأنا بالفعل الأمن على تأهيلها، إلى جانب الآبار أخرى في مناطق أو منطقة أرشي بمحلية أمبرو وبلدة بجربة بمحلية كارنوي، وكذلك في منطقة قدير بمحلية تينا. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية بالمنطقة، مما يعكس أهمية المشروع في دعم سبل المعيشة واستقرار المحلي. هذه التدخلات في القطاع المياه بالمنطقة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار وحماية الصحة العامة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة أو الحرب والنظر. يركز المشروع على عمل مباشر بالتنسيق مع المجتمعات المحلية ولضمان الاستدامة هذه المصادر وعدم تعرضها للتلف مجددا. نؤكد أن مثل هذه المبادرات ونجاحها يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الدائمة والسكان المحلية، وقد وجدنا تعاون مقدر جدا من الأعيان وإدارات الأهلية في مناطق المعنية والمذكورة، وهو ما يسهم بشكل واضح في إعادة حياة لطبيعتها. وفي هذا الإطار نحن نناشد كافة المنظمات المعنية وكذلك الأهل الخير والحكومة إنه يساهموا أو يدعموا مثل هذه المبادرات الشعبية، يعني وحتى تعود المياه لكل إنسان أو لكل المنطقة في مناطق المذكورة هنا، لأنه هي مناطق معزولة أو بعيدة من الحكومة، لذلك يعني وعانت كثير جدا من أزمة المياه، يعني وهي التحدي اليوم التي تواجهه الناس في هذه المناطق. بشكرك جدا أستاذ إبراهيم لمرة تانية على إتاحة الفرصة، ولكل التيم العامل في راديو دبانجا شكرا لكم كثير.
3: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبانجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبانجا، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجة، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجانب الجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منا. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات ولا هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية، وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من أحواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة تتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما تتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع، فيها شجر، فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة، ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
1: طيب بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائم كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه الشرب الجوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف لي بيئة مدمرة يعني على مدى أجيال وبتهدد بقائه وبتؤدي لفناءه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طبعا دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء واللزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، عندنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة في العضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي برو، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة

0: ثاني بس ست اسابيع دي سمع الجرعه رقم واحد. بعد طفل يتيم 10 اسابيع لازم انت توديه مره ثانيه عشان يدوا الجرعه الثانيه نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعه الثانيه بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعه بتاعت الشلل، ياخذ الجرعه الثانيه ده لما الطفل يتيم 10 اسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 اسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مره ثانيه عشان ياخذ الجرعه رقم 3، لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوه مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين، لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة له المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة، يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ الجرعات الاساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. الجرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخي والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا، لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بننصح لهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء هم خفيفه وكده بيعتبروا ان الموضوع عادي والهم دي بتروح. الهم دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل 15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتى ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت؟ اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، البرنامج الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 2 مايو للعام 2026 نستهل حصادنا الإخباري بفقرة السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن، وسيسلط الضوء على كيفية تناول الصحافة الدولية للحرب في السودان وهي تدخل عامها الرابع، فهل تحولت بالفعل إلى حرب منسية؟ مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك. نعم، السودان في الصحافة العالمية هذا الأسبوع تحت عنوان أزمة منسية تدخل عامها الرابع، حيث دخل السودان عامه الرابع من الحرب الأهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم. أكثر من 30 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات، وما يقارب 14 مليونا نازحون داخليا، فيما تلوح شبح المجاعة وجرائم الإبادة الجماعية في دارفور، وتتصاعد التدخلات الخارجية مع كشف تقارير عن مرتزقة كولومبيين وطائرات مسيرة قادمة من ليبيا. نبدأ بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، حيث رصدت في تقريرين متتاليين المشهد الإنساني المأساوي مع دخول السودان عامه الرابع من الحرب، ووصفت الصحيفة هذه المرحلة بأنها أزمة مهجورة وفق توصيف الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن السودان يرزح تحت وطأة المجاعة والمجازر وشح الإمدادات الغذائية. ثم عادت الصحيفة لاحقا لتكشف بعدا آخر، إذ نشرت تقريرا يستند إلى خبراء الأمم المتحدة يثبت أن المقاتلين المرتبطين بليبيا قدموا دعما لوجستيا وعسكريا لقوات الدعم السريع، مما يضيف طبقة جديدة من الفوضى إلى الحرب المشتعلة حسب وصف الصحيفة. استعرضت شبكة NPR الأمريكية المعروفة في تقرير مطول صدر في الذكرى الثالثة للحرب شهادات موثقة من داخل دارفور، ونقلت عن ناجيات من العنف الجنسي شهادات مروعة، فيما أكدت أن عشرات الآلاف قتلوا في الحصار المطول لمدينة الفاشر، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه يحمل سمات الإبادة الجماعية. وأضافت الشبكة أن المئات من الآلاف يواجهون المجاعة في مناطق شاسعة ونائية من البلاد وفق تقديرات الأمم المتحدة، فيما تستدعي الحرب ذكريات صراع دارفور عام 2003 حسب NPR. أجرت إذاعة WBUR التي مركزها بوسطن بالولايات المتحدة مقابلة مع المنسقة الأممية المقيمة في السودان دينيس براون في إطار برنامجها Here and Now، حيث وصفت الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع بأنه أفضى إلى ما قد يكون أسوأ أزمة إنسانية على وجه الأرض. وجاءت المقابلة لتعطي الأزمة السودانية صوتا ميدانيا نادرا في الإعلام الأمريكي. تناولت مجلة نيمر ريبورت المتخصصة في شؤون الصحافة الصادرة عن جامعة هارفارد في عددها الأخير ظاهرة إغفال العالم للأزمة السودانية، ونقلت عن صحفي سوداني قوله إنما لا يزيد على 10% من هذه الحرب قد غطي إعلاميا، وأرجأ الباحثون ذلك إلى ما وصفه أحد أكاديمي الإعلام بالتراتبية المرئية في المنظومات الإعلامية العالمية والإقليمية، مشيرا إلى أن السودان خلافا لأوكرانيا وغزة يقع في منطقة هامشية من حيث القيمة الإخبارية. كشفت تقارير حللها مركز The Sophan Center الأمريكي المتخصص في الأمن الدولي استنادا إلى تحقيقات موثقة عن أبعاد خطيرة للتدخل الخارجي، فقد رصدت منظمة Conflict Insight Group أجهزة 50 مقاتلا كولومبيا عملوا في السودان بين أبريل عام 2025 ويناير عام 2026، وكشفت أن هؤلاء عملوا ضمن لواء يعرف بالذئاب الصحراوية وأدوا مهام طيارين لطائرات مسيرة ومدربين عسكريين بما في ذلك تدريب أطفال جنود. هذا وتكشف المتابعة الإعلامية الغربية لملف السودان عن فجوة واسعة بين ضخامة الكارثة الإنسانية وحجم الاهتمام الدولي بها، ففي حين تتصاعد وتيرة الانتهاكات وتتشابك مصالح القوى الإقليمية والدولية على أرض السودان، تظل هذه الأزمة رهينة هامش الاهتمام العالمي الإعلامي والسياسي. والسؤال الذي بات يطرحه المراقبون الدوليون: هل ينتظر السودان أن تتوقف حرب أخرى لكي يستعيد موقعه على خارطة الأولويات؟ عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
0: وضمن ملفاتنا أيضا، نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع مجموعة من التقارير التي وثقت أهوال الحرب ومعاناة المدنيين، وقد اخترنا لكم تقريرا نشرته شبكة صحفيين لحقوق الإنسان جهر، انتقدت فيه قرار وزارة الثقافة والإعلام السودانية الذي أمهل المؤسسات الإعلامية شهرا واحدا لتوفيق أوضاعها. للمزيد من التفاصيل التقينا بالمنسق العام لشبكة جهر الأستاذ فيصل الباقر.
3: قرار وزارة الإعلام السودانية هذا الحجم يوضح أن الوزارة وأن السلطة مستمرة في ذات النهج اللي مقصود منه تكميم الأفواه الصحفية وتكميم حرية التعبير ووأد ما تبقى من مساحة ضئيلة جدا لإيصال صوت الحقيقة عبر الصحافة وعبر الصحافة بأشكال المختلفة. عموما نحن نرى أن هذا القرار ليس جديد ولن يكون الأول ولن يكون الأخير، فهذه الوزارة والوزير تحديدا السيد العسر يواصل خطه في وأد حرية الصحافة والتعبير، في قمع الصحافة والصحفيين، في السيطرة على الفضاء الإعلامي. مثل هذه الإجراءات الإدارية التي يعني ظل نظام البشير يمارسها لـ30 عام ولم ينجح في قمع ووقف الحقيقة. الحقيقة ستظل ساطعة، الحقيقة ستخرج إلى الناس، الحقيقة أن هذه الحرب الآن هي حرب على الأرض وكذلك حرب على الأسافير. يمارس خطاب الكراهية، يمارس العنف اللفظي بصورة فظيعة، ويمارس التضليل الإعلامي، ومن مؤسسات تملكها الدولة ومن مؤسسات قريبة من السلطة الحاكمة سياسيا. وكل هذا نوع من التضليل الإعلامي يعمل وزير الثقافة والإعلام والسياحة على قمع وواد ما تبقى من مساحة. هذا القرار ليس له أي موضع من الصحة، وهي كلمة حق أريد بها باطل. والمطلوب نواصل مقاومتنا لهذا الاستبداد، نواصل مقاومتنا لكل ممارسات ومحاولات قمع حرية الصحافة والتعبير وإيصال الحقيقة للناس بكل أشكالنا. نحن في صحفيون لحقوق الإنسان جهر سنظل نمارس حقنا بصورة طبيعية، وسنظل على شعارنا صحافة المقاومة. سنقاوم كل سلوك وكل إجراء وكل قرار وكل قانون وكل لائحة تعمل على تحقيق الإظلام الإعلامي، تعمل على وقت حرية الصحافة والتعبير، ولن نساوم ولن نتراجع عن خطنا المعروف في حماية وسلامة الصحفيين والصحفيات، حماية حرية الصحافة والتعبير، البحث عن الحقيقة ونشرها للناس بغض النظر عن ما يطرح السيد الوزير. وواصلت أصبحت وزارة حرب وأصبحت بوق من أبواق الحرب، ولهذا فهي هي التي تفتقد المشروعية، وهي التي عليها أن تحيل نفسها، عليها أن ترجع إلى واقع الحقيقي. سنظل نقاوم ونطلب من كل زملائنا وزميلاتنا الصحفيين والصحفيات رفع الأصوات عالية، ونقدم من هنا التحية والتقدير والإجلال لكل صوت صحفي حقيقي يصطع بالحقيقة وبنور الحقيقة. ونحن ندرك تماما أن زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات للقنوات العربية والقنوات الأجنبية والقنوات العالمية كلها يواجهوا عنف من السلطة، يواجهوا سياسة العصا والجذرة، يواجهوا القمع والاستبداد والاحتقار والتخويف والتخوين، ولكن نعلم تماما أن هناك أصوات قوية وأن هناك تجربة غنية في الحركة الصحفية السودانية بأنها معتادة على مواجهة الظلم والاستبداد. هذا القرار باختصار قرار من لا يملك وأصدره من لا يستحق، وسنظل نقاوم كما قاومنا دكتاتورية البشير وقانون صحافة البشير وإجراءات قمع البشير، وإن على الدرب لسائرون، وحتما كل من سار إلى فضاءات حرية الصحافة وحرية التعبير سيصل، وسنصل مع شعبنا ومع صحفييننا وصحفياتنا المستقلين الأحرار الذين يعبروا عن حرية الصحافة بصدق وعن مهنة الصحافة بأمانة وبإخلاص. فلنواصل نضالنا ضد هذه الإجراءات القمعية، ولن يصح إلا الصحيح. فيصل الباقر، منسق العام صحفيون لحقوق الإنسان، جهر.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ونختم برنامجنا بخبر فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، تقديرا لدورها في إدانة الاستهداف المتعمد للصحفيين وما أبداه أعضاؤها من شجاعة استثنائية وتفاني في ظل النزاع الجاري. حول دلالات هذا الفوز التقينا بنقيب الصحفيين السودانيين الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس.
4: فوز نقابة الصحفيين بجائزة الحريات الصحفية للعام 2026 المقدمة باسم الصحفي الكولومبي الذي قتلته عصابات الديار بالمخدرات هي اعتراف بالدور الكبير الذي والتضحيات التي قام بها الصحفيين السودانيين والصحفيات خلال فترة هذه الحرب والظروف المعقدة التي ظلوا يعملوا بها، من تهديد لحياتهم، من مواجهات واعتقالات وتعذيب، حيث وثقت نقابة الصحفيين حتى بداية أبريل الماضي 680 انتهاك، منها 25 انتهاك حدث خلال الربع الأول من عام 2026، إضافة إلى 35. هذا الاعتراف بما قامت به كذلك نقابة الصحفيين من توثيق لهذه الانتهاكات ومن الدفاع عن حرية الصحافة وعن حرية الصحفيين، على الرغم مما يحيط بها من تعقيدات بعضها مرتبط بالاعتراف الحكومي بهذه النقابة، على الرغم من أنها نشأت بموجب اتفاقية منظمة الأمم المتحدة بالرقم 87 والتي سابق عليها السودان ووقع عليها في العام 2020، إلا أن الحكومة تتعنت في الاعتراف بهذه النقابة التي أجرت انتخاباتها في 2022. الأمر الثاني أن هذه الجائزة تلفت النظر ليس لأوضاع الصحفيين فقط، ولكن لأوضاع المدنيين في السودان وما يحدث لها من تجاهل من كثير من الدوائر، ويمكن أن تجعل أن أمر تغطية أوضاع المدنيين في السودان يتم التركيز بشكل عليها أكبر، مما يعد مكسبا كبيرا للصحافة السودانية وللصحفيين السودانيين. الأمر الثالث أن هذه الجائزة تلفت النظر إلى الأضرار الكبيرة التي حدثت للمؤسسات الصحفية السودانية وأخرجتها من الخدمة بسبب الدمار الذي لحق بها، خاصة أنها تتركز في وسط العاصمة السودانية عندما بدأت الحرب أول مرة، وما حدث من تدمير لبنيتها التحتية ومن نهب لممتلكاتها، وما ترتب على ذلك في أن خرجت التغطية والحصول على المعلومات من المؤسسات الصحفية المهنية إلى أن تتحول مواقع التواصل الاجتماعي هي المصدر الأساسي للمعلومات، وما تسببت فيه من أخبار زائفة ومن نشر الخطاب الكراهية ونشر للإشاعات. الأمر الرابع أن هذه الجائزة هي تدق ناقوس للمؤسسات الصحفية الإقليمية والدولية بأن عليها أن ترفع من حس التضامن مع الصحفيين السودانيين وما يعانوه من أزمة كبيرة داخل وطنهم، وبعضهم مشردين خارج وطنهم يكونون في تلجوا في دول جوار، وأن هذه المؤسسات الصحفية الإقليمية والدولية لم يكن لديها دور فاعل ولم تتحدث بشكل كبير ولم تتضامن مع الصحفيين والصحفيات السودانيين بشكل يتوازى مع يعانون. لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه، فالتهنئة لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبحديث نقيب الصحفيين الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم، وإلى أن نلتقيكم الأسبوع القادم تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
6: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
5: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: بنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. الراب بيتميز بالواقعية، فهو بيتحدث عن الفقر والمشاكل النفسية والنجاح المادي بصدق كبير. هذا القرب من لغة الشارع جعل جيل الشباب يجدون فيه مرآة بتحكس حياتهم أكثر من الأغاني العاطفية التقليدية. شهد الراب طفرة هائلة خاصة في مصر والسودان والمغرب والسعودية، حيث أصبح الرابرز هم نجوم الصف الأول الذين يحيون أضخم الحفلات ويتصدرون الإعلانات التجارية، متفوقين في أرقام المشاهدات على مطربي البوب الكلاسيكيين.

0: حلقة جديدة مع الرابر القائم سنيك. مرحب بك في دبنجا راب.
1: مرحب بك ومرحب بمستمعين راديو دبنجا في كل بقاع الوطن العزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا القائم محمد أحمد إبراهيم بلة AKA سنيك أو القائم سنيك.
0: بداية كلمنا عنك وعن ملامح رحلتك، البدايات والمحطات المختلفة.
1: حقيقة أنا يعني علاقتي بالراب علاقة قديمة شديد، وكنت بديت أسمع الراب أنا كنت لسه يعني طفل، 2009-2010 في الحدود دي. أخوي الكبير كان عنده تلفون وعنده الأغاني الغربية، ناس توباك شاكور 50 سنت سنوب دوغ والجماعة دي، فأنا كنت مرات بسرق منه التلفون وبمشي بسمع الأغاني دي إذا لقيته ما فيش يعني، وإذا هو قاعد بقول له يعني شغله لينه. كنت بستمتع جدا للحاجة دي، وكنت بكتب شعر في نفس الزمن، كنت بقوله في الطابور الصباحي مرات مع أصحابي، ومرات كده بيني وبين نفسي يعني بكون مستمتع به وبرعي. فلما اكتشفت إنه في رابرز عرب بغنوا راب، الحاجة دي كانت دخيلة علي في الفترة ديك، وكنت مستمتع جدا يعني. ناس كلاش وعبادي، فشوية شوية اكتشفت انه برضو في في في في حاجة اسمها راب سوداني برضو ما كنت بعرفها، ناس الهود بويز علي جيكس سونامي، وعندك ناس استفهام كونكشن الجروب بتاع ناس جوطة وسودان كونكشن موسيقى 56، ديل كلهم يعني أسهموا في إنه شنو الواحد يعني رغبوني في المجال ده، واللي حسيت الحاجة دي إنه أنا بقدر أعملها. فالصراحة كنت بعمل أغاني الزمن ذاك يعني ما على قدري كده يعني، أغاني ركيكة شديد، وكنت يعني كان أصحابي بيرفعوا لي وبطبلوا لي على شنو أنا ما عارف، هو هنا الحنك بتاع الأصحاب ده. واستمر الحال هكذا يعني لحد ما خشيت الجامعة، وكنت داس الموضوع ده يعني اللي في ردي المقربين بيعرفوا انه شنو انا بغني رب، لكن العامة كده ما بعرفوا. فشوية شوية يعني تغلبت على الخوف الجواي ده، وقلت يعني شنو اظهر الحاجة دي. فانا يوم طلعت في برنامج ثقافي وغنيت، فكان تفاعل الجمهور تفاعل كبير جدا، والشي اللي انا كنت متخوف منه انه انا قريت الجامعة في شندي، يعني شندي دي عبارة عن دلوكة وصوت وكده، ما كنت قايل انه شنو المجتمع ده حيتقبل الحاجة دي، بس حصل العكس يعني. لما طلعت المسرح وشفت تفاعل الطلبة والحضور حتى على مستوى الكاست بتاع المعلمين، فالحاجة دي حفزتني زيادة، ويعني كده حسيت انه انا حاقدم. بعدها اتعرفت على واحد هناك في شندي، وعرفت انه عنده محل بتاع تسجيل، استديو بسيط كده في بيته، لابتوب ومايك وبتاع، يوم شيء سجلت عنده صراحة وقف معي وقفة حقيقية، سجلت عنده تراكين. وبعده اتعرفت عليه مهاب كباشي MO3 برضو وقف معي يعني، وكده سجلنا وهو وصلنا في المجال ده.
0: وكيف بتغيم تجربة الشباب في الراب؟
1: الله، حاليا الراب أخذ حيز كبير جدا في الوسط الفني في السودان على وجه الخصوص، انتشر واسع جدا، والناس بقت يعني زي ما بقول القاصي والداني، الكبير والصغير كلهم بيقوا بيسمعوا راب. لكن الشباب حاليا يعني لو لاحظت انه يعني بقى خالي الوفاض يعني ما فيه معنى. الراب حاليا بقى خالي معنى، خالي مضمون، خالي قضية. زمان الراب الشيء اللي بنعرفه، الراب الزمان اللي بيقدموه الأجيال اللي سبقتنا، تمام، يعني بيكون فيه شنو، فيه رسالة. لكن حاليا الراب بقى عبارة عن شنو، وسيلة ترفيه، أي كلام وخلاص يعني، معاه لحن جامد فالناس دي عايزة ترقص بس، ما ما ما ما فيه كده يعني مضمون. فأنا بتمنى لي قدام الحاجة تتصلح يعني. الراب ده ما عبارة عن إبراز عضلات وأنا وإنت وما عارف لقويتك ضرب لي وأنا أسافيها، الراب لا الراب معجم بتاع معاني يعني، الراب وسيلة لسلاح ذو حدين، فنحن ما نستخدم سلاح ذو حد واحد، بيفات وكلام بالشكل ده يعني. في مواضيع كثيرة محتاجة انه شنو نسلط عليها الضوء، بما انه الراب حاليا ما اخذ زي ما قلت لك الحيز الكبير ذاك، فنحن ده الزمن اللي الراب بيكون فيه شنو عنده قضية، لأنه حاليا معظم الشعب السوداني ده بيسمعه، تمام؟ فلازم يعني الرابرز، رسالتين الرابرز، إنه يكون شنو عندهم تراكات أو أغاني يناقشوا فيها قضايا، حتى لو لو لو لو لو لو, لو ما لقت حل أقلها شنو يكون يتسلط عليها الضوء.
0: كثير من الرابرز السودانيين ومجموعة كبيرة من القضايا اللي بتتناقش عن طريق فن الراب، شنو الحاب بتقدمه في مشروعك؟
1: والله حاليا أنا شبه واقف من الراب، لكن لي قدام إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في حاجات، في أعمال كثيرة جدا حلوة هتنزل، يعني في في في أساليب جديدة كليا، والناس اللي بيعرفوني طبعا بيعرفوا إنه أنا أسلوبي في الراب خشن شديد، فحغير من الحاجة دي، هيكون في أعمال إن شاء الله تلامس الوجدان، وفي أعمال تسلط ضوء على قضايا، وفي أعمال ترقص، وفي أعمال كثيرة جدا حلوة إن شاء الله جاية في الطريق، أنا حاليا شغال عليها زي ما بقولوا ده الهدوء ما قبل العاصفة.
0: ولو بقيت المسؤول عن السين السوداني في السودان لمدة يوم واحد، شنو أول قانون حتغيره عشان تدعم الشباب الصاعدين؟
1: والله الصراحة السؤال صعب شوية، لأنه الشباب الصاعدين ديل يعني بتواجههم كمية جدا من المشاكل في المجال، لكن تقدر تقول إنه شنو يعني أنا لو بقيت مسؤول عن الحاجة دي، يعني هعمل شركة إنتاج، تكون شركة كده ضخمة، وأعمل فيها برنامج زي نظام شنو نجوم الغد، عرفتها؟ فهيجوا المتسابقين نشوف نختار منهم الناس المبدعين، الناس اللي كده بنحس إنهم فيهم بصص أمل لقدام، إنهم هيقدموا في في في في في في الساحة أو في السن، وحنتبناهم الشركة، حتتبناهم، حتصبط لهم أمورهم كده يعني، وحنشتغل لهم أغانيهم فيديوهاتهم،
2: لأنه دي العقبة اللي بتواجه الرابرز عموما، أو تقدر تقول 90% من الرابرز.
0: شكرا جزيلا الرابر القائم سنيك، كنت ضيفنا في دبنجا راب، على أمل أنه نتقابل في مساحة مختلفة.
1: شكرا لراديو دبنجا على المساحة الجميلة دي يا أخي، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف الظل عليكم، وإن شاء الله تكونوا استمتعتم معي زي ما أنا استمتعت وأنا بتكلم معكم. إن شاء الله نتلاقى في مساحات أوسع
0: وجميلة. الأغنيات على دبنجا راب.

0: هل قدروا مغنيات الراب النساء إنهم يتناولوا قضايا النساء المهمة في الفن الخاص بالراب؟ ده اللي حنجاوب عليه وفي الحلقة الجاية من ذا بانج راب. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو ذا بانج جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: ننوه مستمعنا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
1: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: شكرا لجدة بانجا انهم وصلت زوما. نحن ولاية سنار محلية الدال
5: من جانب الزراعة والمزارعين، كانت هم الفئة الأكبر ضرر من الحرب في ثلاث سنوات دي، وألغض عليهم زلال سالبة، وده كان نتيجة ل بعض الناس آلياتهم اتنهبت، بعض الناس بيسوي النزوح باعوا آلياتهم الزراعية ذاتهم وتخلص إنتاجه اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعة. الحاجة الثانية، الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادة دي كانت حجر عسرة وقسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بيتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابه عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنها ببساطة زول بيشيل الطاقية بدبل. يعني الحاجة اللي بيدوك الطاقية، لو افترضنا مثلا نقول شوال السكر ده لو في السوق ب 150 هو بيدوك له ب 300، انت بشيل شهر 6 عشان ترجع شهر 11 ب 300، هو ب 150، انت بتخسر في 150 100%. فالحاجه دي المزارعين الان من يعني ممكن يكون طلعوا برا دائره الانتاج بالكامل. في السنه قبل الماضيه في ولايه سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او اللي هو بدايه الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعه كانت في السنه دي ممكن تكون 1%. السنه اللي فاتت ما في حد، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%. مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت، لأنه ببساطة ما في تمويل. طيب، عدم الزراعة والتغير المناخي وغلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأن المزارع يتعسر. تعثر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعثر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير، وما عندهم بيو منين. يعني زول ما زرع السنة الفاتت لا زرع السنة اللي قبليها بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية. الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما هيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المعسرين اللي هم أصلا ما زرعوا، واللي هم أصلا السنة الفاتت تمام ولدهم، وهسه بيطالب فيهم إنه يدوك الكروش بتاعت السنين الفاتت. يعني
6: نحن اليوم في واحدة من المحطات المهمة، يعني بنناقش فيها واحدة من القضايا اللي شاغل الرأي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في إيران وإغلاق مطار هرمز وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين، يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود ده وزراعتهم الآن. يعني هي
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وبعد، أنا المزارع موسى سعد الرحمانية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود ده تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وعدم الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله نحن وقفنا من الزراعة عديد، للشيء اللي أثر علينا تأثير سلبي، الشيء اللي وقفنا من الزراعة.
6: أخونا موسى، نحن ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7. تاني الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بيكون التكلفة زايدة، فاستعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود ده واحتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه. استعداداتكم شنو؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد اللي ممكن نزرع به، لكن نتمنى من الله انه المنظمات تساهم، والمستثمرين بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر نحن نحضر فيه للعروة الصيفية، زراعة الذرة وبعض المحاصيل ان شاء الله.
6: طيب شكرا لك اخونا موسى. وفي محطة اخيرة، انتوا يعني بالذات الرحمانية شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024، وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل حسب متابعتنا. يعني برضو ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي تضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني إعانة، وجدتوا تعويض ولا ما وجدتوا؟
7: طيب بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده متضررين منه ضرر شديد، بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما ما ما ما ما لقينا اعانه، ما لقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه، يعني ما شملوا كل المزارعين.
6: شكرا لك اخونا موسى. واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجه، يعني ما كل الحوجه، والضرر كان كبير. يعني عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحله متقدمه. ان شاء الله نحن في نتلاقى في محطه ثانيه. لكم تحياتي على بلد الله جزيلا.
5: اما فيما يخص الموضوع بتاع اسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جدا. يعني مثلا السكر كان عندنا ب 160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب 90 عوان 110، البصل كان ب 70 عوان 120، وباخت الوقود في الطرمبات كانت ب 80، الآن هي ما موجودة ذاتها، يعني صعب انك تلقاها. الحاجة دي ألغت بإغلاق على الكاهر المواطنين اللي أصلاً هم تعبانين. يعني الناس أصلاً تعبانة، هو قبل الزيادة الناس ما كان قادرة تشتري وما كان قادرة تأكل، وهسه دي زادت الحاجات زيادة. يعني حقيقي ربنا يكافئ المواطنين.
4: شكراً لجدة بنجا إنكم وصلت زوما. نحن ولاية سنار محلية الدال المزموم المزموم. شكراً لكم لأنكم وصلت زوما. ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم المجاور أبو عريف وبوزي والدالي والقرابين والترو والترارو.
8: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زوما.
3: راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الساعة أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
9: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
9: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعاون من خلال وجوده انك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
8: الى اي مدى اثر اغلاق وتضرر المطارات الرئيسيه على الاقتصاد الكلي خاصه مجالات النقل والتجاره والمساعدات الانسانيه، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطره الدوله؟
9: الخسائر يمكن وصفها اول حاجه بانها كانت عميقه وانها كانت هيكليه وليس تشكيليه فقط، كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسيه على راس مطار الخرطوم، في فقدان لانظمه الملاحه الجويه والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغاله، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران،

0: الحركة الجوية للليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه الغطاء عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فاضت. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاء المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع استفاده من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية، تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإيفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
0: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا. آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها إنه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق أفريقيا وجزء من شمال أفريقيا، زيه زي الاتحاد الأوروبي لير كنترول، وزيه زي أمريكا، وزيه زي ونحن كنا أكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن

0: تطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد.
1: يعني انا افتكر الاولويه واضحه وحاسمه. يعني اول حاجه لابد من استعاده السيطره الكامله على المجال الجوي والمطارات، لانه كويستشن ماسك. بعدين اعاده تشغيل الحد الادنى من الملاحه الجويه بشكل امن، تاهيل مطار محوري سريع وطبعا الخرطوم، ولابد ان يكون باطلاق شركات دوليه جديده في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز صغار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في هيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. و نحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الحركة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين بالنيل الأزرق، والدعم السريع يقصف ارتكازات الجيش شمال وغربي بارا. الولايات المتحدة تدرج جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب. شبكة صيحة تطالب بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا من قبل الحركة الشعبية منذ أبريل الماضي. حكومتا السودان وجنوب السودان يجددان التزامهما بنزع السلاح من منطقة أبيي وإحياء الآلية الثنائية والاجتماعية لمناقشة الأمور المتعلقة بالحدود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت الحركة الشعبية سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين في إقليم النيل الأزرق، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش للتعليق. من جهة أخرى، قصفت قوات الدعم السري ارتكازات الجيش شمال وغرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان صباح اليوم الجمعة. وأفادت مصادر في الأبيض راديو دبنجا أن القصف تسبب في خسائر بشرية وفي الآليات في صفوف الجيش، وأوضحوا أن حجم الخسائر حتى الآن غير معروفة. أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسمياً ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب، والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونصت الوثيقة الأمريكية بوضوح على عزم واشنطن استخدام كافة أدواتها لتفكيك الشبكة الإرهابية في أفريقيا، مع تخصيص فرعي الجماعة في السودان ومصر كأهداف رئيسية لهذا التصنيف. وتشير الاستراتيجية إلى السودان كأحد بؤر التهديد الإرهابي المتجدد في أفريقيا، محذرة من استغلال الجماعات المتشددة المرتبطة بداعش والقاعدة لحالة الفراغ الأمني الناجم عن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السري منذ أبريل 2023 لإعادة بناء خلاياها. طلبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة الحركة الشعبية شمال بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا منذ مطلع أبريل الماضي. وأشارت شبكة صيحة في بيان أن اعتقال الحركة الشعبية لنجوى كاوندا جاء على خلفية جهودها في حل النزاعات القبلية بمنطقة دبي في جبال النوبة. وطلبت صيحة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نجوى، وحملت قيادة الحركة الشعبية شمال مسؤولية سلامتها. وناشدت المجتمع الدولي ممارسة ضغوط على الحركة الشعبية وتحالف تأسيس من أجل إطلاق سراح نجوى موسى وجميع المدنيين المحتجزين دون توجيه تهم إليهم. أكدت حكومتا السودان وجنوب السودان التزامهما بنزع السلاح في أبيي وإحياء الآليات الثنائية بما فيها الآلية السياسية والأمنية المشتركة ولجنة الإشراف المشتركة على أبيي. وأبلغت حكومتنا الأمم المتحدة بالأشخاص المكلفين بمتابعة الآلية السياسية والأمنية. وقالت مارسا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن إن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من دعم الجانبين في تنظيم الاجتماع المقبل للآلية. وأضافت ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تجتمع فيه حكومتا السودان وجنوب السودان رسميا لمناقشة أمور متعلقة بالحدود المشتركة. قالت منظمة اليونيسيف إنها تمكنت خلال هذا الأسبوع من إيصال منتجات ومستلزمات تتعلق بالصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي لمنطقة مبارو بولاية شمال دارفور. وأوضحت اليونيسيف إن المواد التي وصلت سيستفيد منها الآن نحو 15,000 شخص في المنطقة. وبحسب التقييمات الأخيرة التي أجريت في المنطقة بشكل مشترك بين المنظمة وشركائها، قد أظهرت انعداما حادا للأمن الغذائي مع تجاوز معدلات سوء التغذية لعتبات الطوارئ في منطقة أمبارو. قدمت الأمم المتحدة وشركائها بدارفور مساعدات غذائية لنحو 15,000 أسرة في محلية كولبوس بولاية غربي دارفور. وبحسب الأمم المتحدة فقد يتسبب العنف المستمر والاشتباكات القبلية في شتى أنحاء دارفور في موجات النزوح وتعطل الخدمات الأساسية وتعرض المدنيين لمخاطر جسيمة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك دعوته لجميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وإلى احترام القانون الدولي الإنساني الذي يعد واضحا تماما في هذه الجوانب. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن منطقة أم هشيم الواقع شمال إدارية مركب 8 كيلو التابعة لمحلية الكويت تشهد حالة من التوتر الأمني المتصاعد عقب اعتداءات وانتهاكات نفذتها قوات الدعم السري بحق المواطنين وممتلكاتهم وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنج أن الأهالي تصدوا الهجوم من قبل عناصر من الدعم السري قامت بنهب مواشيهم بالقوة إلا أنهم تمكنوا من استردادها. وقال إن قوات الدعم السري قامت بعد ذلك بشن حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا من أبناء المنطقة. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
1: قرية أم هشيم هي تابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان، فقبل 8 أيام نفذت قوات الدعم السري هجوم على هذه المنطقة وقامت باعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، كما قامت بسرقة قطيع من الأغنام يتبع لمواطنين هذه المنطقة. نجح الأهالي في استرداد ممتلكاتهم، ومن بعد ذلك عادت واختطفت 12 من مواطنين هذه المنطقة، 5 منهم أودعتهم في سجن منطقة عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي، كما قامت بإيداع 7 في سجن النهود، وحتى الآن لم تطلق سراحهم، وحتى الآن ذويهم لم يعرفوا عنهم شيئا، وما زالت الأوضاع في المنطقة متوترة جدا.
0: أعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن إطلاق مبادرة الوحدة الوطنية لمناهضة خطاب الكراهية. وقال صديق بونغو مسؤول الدائرة القانونية بالقوى المشتركة إن المبادرة قومية شاملة تهدف إلى ترسيخ خطاب الوحدة والتعايش السلمي ومناهضة كافة أشكال التحريض والكراهية والعنصرية. وشدد بونغو على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني. قالت وكالة السودان للأنباء إن برنامج الغذاء العالمي توقف عن شراء المحاصيل من أسواق القضارف أدى إلى تراجع الواردات وانخفاض الأسعار. وقالت الوكالة إن أسواق محاصيل القضارف شهدت انخفاضا في وارد المحاصيل الزراعية والأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، وذلك لقلة الطلب في الأسواق بعد خروج برنامج الغذاء العالمي من عملية الشراء. وأشارت إلى أن سعر الذرة من نوع الفتريت انخفض من 254 ألف جنيه إلى 245 ألف جنيه. اشتكى مواطنون بمنطقة فكارين التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور من تفاقم أزمة مياه الشرب في ظل اضطرار السكان لقطع مسافات طويلة يوميا للحصول على المياه بالتزامن مع ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة. وقال محمد سليمان أحد أعيان المنطقة أن المواطنين يتوجهون إلى مناطق بعيدة ذهابا وإيابا لأكثر من 3 ساعات لجلب المياه خاصة خلال أشهر الصيف. وأضاف أن الأزمة ازدادت تعقيدا مع ارتفاع تكلفة المياه، حيث بلغ سعر برميل الماء نحو 12 ألف جنيه فيما وصل سعر الجركان إلى 1000 جنيه، مؤكدا أنه كثير من الأسر أصبحت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحقيقة المنطقة دي تعاني كل المعاناة أي معاناة، خاصة في الشهور الأخيرة من الصيف. الحقيقة الناس يسحبوا إلى الملم وإلى الرعد أبو تقريبا إلى الحجر جيئة وجهابة أكثر من 3 ساعات، وهذه المعاناة يعني كانت طيلة فترة الصيف خاصة في شهر 5 و6. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في حفر الحفيرة لحد السنة الجاية أنه الناس ترخفت هذه المعاناة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير استئناف رحلاتها بين بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت. وقالت سودانير في تعميم موجه لوكالات السفر إنها ستستأنف رحلات بورسودان الخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت، ويأتي استئناف الرحلات بعد أيام من هجوم بطيران مسير استهدف المطار ومناطق متاخمة إلى جانب قاعدة سلاح الإشارة في الخرطوم بحري ومعسكر المرخيات بأم درمان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، وتابعوا معنا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: منظمات العون الإنساني وصراع السيادة بين بورت سودان ونيالا،
4: حل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا.
3: المحاكم والأجهزة العدلية في ظل الحرب لا توفر العدالة.
5: إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون. الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
3: التلوث بمخلفات التعدين بمنطقة دروديب يهدد قطعان الماشية.
6: مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي.
3: مجهودات لتوفير المياه في مناطق الطينة كرنوي وأمبرو ومناطق أخرى.
7: ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية.
3: نستمع لهذه المواد بعد الفاصل.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
3: أهلا بكم مرة أخرى. للحرب الحالية العديد من الإفرازات والتأثيرات الكارثية على حياة المواطنين الذين هربوا منهم أو الذين بقوا في الداخل. واحدة من هذه التأثيرات هي اختلال ميزان العدالة وتعرض المواطنين لانتهاكات قانونية جسيمة تصل لدرجة تعرضهم للمحاكمة بالإعدام. الأستاذ ساطع الحاج الخبير القانوني يتحدث عن مشكلة المحاكمات الجائرة التي تعرض لها المواطنون في مناطق سيطرة الدعم السريع ومناطق سيطرة الجيش على حد سواء.
5: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالة بواسطة حكومة تأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة وقيم المحاكمة العادلة وأسسها. لابد من وجود نظام قضائي متكامل يبدأ من المحكمة الأدنى، وربما تكون المحكمة الأدنى هي محكمة الأرياف والعمد، وصولا إلى المحكمة العليا في تراتبية في الاختصاص المكاني والاختصاص القيمي والاختصاص الزماني لهذه المحاكم والاختصاص الاستئنافي إلى الآخر. يبقى أي محكمة يصدر أمر تأسيسها لا تأتي في فراغ مجرد، ولكنها في إطار نظام قضائي متكامل يكون جزء من مؤسسات الدولة، باعتبار أن الدولة بها ثلاثة سلطات وفقا للنظام البرالي المعمول به الآن في كل تقريبا العالم الديمقراطي والعالم الحر: مؤسسة قضائية، مؤسسة شرعية، مؤسسة تنفيذية، ولكل لها استقلالة ولها تقاطعات مع المؤسسة الأخرى، بحيث أنه زي المؤسسة القضائية يحتفظ باستقلاليتها وبعدم تأثيرها وبكيان حتى تستطيع فعلا أن تقيم ميزان العدل في المنطقة المعنية أو في الدولة المعنية. أما مجرد إعلان في الهواء لإقامة محكمة لمحاكمة أشخاص دون أن يكون هنالك نظام قضائي مستقر أو معترف به، بدءا من مؤهلات القاضي والتعيين وإنهاء خدمته وقواعد المحاكمة العادلة والقوانين المطبقة الإجرائية والموضوعية وما هي التنفيذ القانون، المحكمة ستنفذ أي قانون وبأي ضوابط إلى الآخر. هذه مسائل لا بد من حسمها في المقام الأول. إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون في مثل هذه المحاكم التي تحمل رسائل سياسية لا رسائل قضائية أو عدلية. وبذات الأمر في الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية، يشهد انهيار في المنظومة القضائية. ولعل المحاكمات، قصة المتعاونين وأحكام الإعدام التي تصدر وتحكم الخلية الأمنية وإلى الآخر، واستجابة القضاء لمثل هذه الاتهامات وإصدار أحكام قد تصل إلى الإعدام فعلا، ده بيؤدي أو بيشير مباشرة إلى انهيار النظام القضائي في بقية أنحاء السودان، في الجزء التابع لحكومة أو المسيطر عليه لحد ما بحكومة بور سودان، وفي كل جزء من الجزئين الآن. ولا سمح الله نحن يعني ما لا نريد أن نمشي في اتجاه التقسيم أو ترسيخ مفاهيم تقود إلى التقسيم، لكن في الجزئين الآن يستعمل القضاء كرسائل سياسية وكأداء من أدوات العمل السياسي للنظام العسكري الذي يفرض سيطرته بالقوى المسلحة وليس بالإرادة الشعبية.
3: وصف الدكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بور سودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. المزيد في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
9: بالنسبة للقرار أو البيان الطلع من وزارة الخارجية السودانية في أنه تمنع المنظمات دي في أنها تسجل في مناطق تأسيس، وبيعتبر أي منظمة سجلت هناك ما حتكون التعامل، ما حيتم التعامل معها. الموضوع طبعا هو معقد جدا، وكما هو معروف أنه السيادة، سيادة الدولة بتقول للحكومة المعترف بها دوليا في الأمم المتحدة أو في المنظمات الإقليمية حوالينا، وفي الحالة دي هي الحكومة الموجودة في بور سودان أو الخرطوم يعني. لكن المشكلة بتبقى معقدة أكثر لأنها مرتبطة بوجود مدنيين في مناطق ما تحت سيطرة الحكومة. يعني مثلا في قصة السيادة دائما بنسمع أنه الحكومة السودانية مددت مثلا فتح أو إغلاق معبر أدري، رغم أنه الحكومة السودانية عمليا ما مسيطرة على المعبر ده، المعبر ده تحت سيطرة تأسيس أو قوات الدعم السريع. لكن الحكومة حسب القانون الدولي هي السيادة عندها، فبالتالي هي اللي بتحدد تقفل أو تفتح، والمنظمات مفروض تتبع القرار ده إلا حتكون في إشكالية. على الأرض عندنا حس في السودان بشكل عملي في مناطق تحت سيطرة حكومة تأسيس، وإذا ضفنا لها طبعا الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، وفي مناطق تحت سيطرة عبد الواحد نور اللي هو الجيش تحرير السودان، والمناطق الثانية تحت سيطرة الحكومة في المركز. بالتالي تحت سيطرات دي، تحت أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين دي بالضرورة المنظمات تصلهم. ففي الحالة دي، ودي في حالات حصلت قبل كده في حتات كثيرة في العالم، حصلت في سريلانكا، حصلت في أفغانستان ومناطق تانية كان فيها نفس، وحتى في ليبيا فيها نفس الإشكالية، لكن في النهاية تحلت. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض يعني، طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة ده حسب المانديت وحسب القانون، القوانين أو اسمها قوانين جنيفا، أنه ودي موقع على الحكومة السودانية أنها تكون موجودة في أي حتة. لكن بعض المنظمات الثانية زي منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الثانية بالضرورة يكون في ضغط من المنظمات دي وحوارات على أساس أنها تصل لحل يسمح لها أنها هي تشتغل في المناطق بتاع التأسيس أو مناطق عبد الواحد بدون إذن حتى من الحكومة. وشفنا الوصول بتاع بعض القادة بتاع المنظمات الدولية ممكن الوصول يعني أكبر أو أعلى قادة من المنظمات الدولية قد يعني وصلوا الفاشر ووصلوا نيالة ومناطق سيطرة عبد الواحد في طويلة إلى آخره، لكن كان ده بتنسيق مع الحكومة في بورسودان، الحكومة وافقت. فحسي الإشكالية زي ما قلت أنه حيكون في إشكالية أن المنظمات دي لما تصل هناك حيكون عندها مشاكل، والحاجة دي حصلت برضو عندنا في السودان أيام الحرب في الجنوب والضغط بتاع أنه لازم يصلوا المدنيين، ودخلنا في عملية شريان الحياة من 89 لغاية 2005، ودي عملية استمرت الفترة دي كلها وكانت واحدة من أكبر عمليات الإنسانية في العالم. لكن في الوقت ده كان أنا دائما بقول أنه في قادة كانوا بينظروا للمستقبل، يعني السيد الصادق المهدي ودكتور يون، وبرضو حصلت في الاتفاق اللي حصل في جبال النوبة بين الحركة الشعبية في جبال النوبة والحكومة بتاعت المركز في أنه السماح بحركة المنظمات في المنطقة دي. بشكل عام الضغط أو الحل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا بأنه ما يوصل لهم مساعدات، يعني نازل محتاجين صحة، محتاجين أكل، محتاجين شراب، محتاجين حماية، محتاجين تواصل مع العالم الخارجي، فالمنظمات دي حتصلهم. لكن كيف ده بي في الحوارات مع الحكومة في المركز في بورسودان أو في الخرطوم؟ في النهاية المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي، ولازم تكون والسيادة في الحالة دي مش حتمشي لمصلحة الدولة أو مصلحة الحكومات، بتمشي لمصلحة الأفراد، يعني بتمشي لمصلحة الناس الموجودين في الأرض. وفي تقليد في العمل الإنساني كده أنه في حالة يعني ما يصلوا لحلول أو يصلوا لحتة مغلقة، السيادة حتمشي لمصلحة المدنيين الموجودين في الأرض. فأنا أتوقع أنه الحكومة السودانية أو الحكومة في بورسودان وفي الخرطوم حتنصاع للضغط بتاع المنظمات الدولية، وحتوافق على أنه الناس يعني يقدروا يصلوا المدنيين في الأرض.
3: كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة درديب بولاية البحر الأحمر نتيجة للتلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى الباحث أبو فاطمة أونور عن هذه المشكلة وانعكاساتها على حياة المواطنين ومواشيهم. اخترنا لكم هذا الجزء من الحوار الذي يمكنكم الاستماع إليه كاملا عبر الموجة القصيرة وقناة دبنجا على الساتلايت.
6: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما. فللأسف الشيء وقع، الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض كبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصاً منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات ولا هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني، والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، أنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصل أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة تتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس القدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين ما تتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
8: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
3: تعاني مناطق الطينة وكرنوي وأمبرو وغيرها من القرى المحيطة بالفاشر من مشكلة في مياه الشرب للأهالي ومواشيهم، وفي ظروف الحرب الحالية تعطلت معظم الآبار التي كانت تزود المواطنين بالمياه. مبادرة منظمة ريف للتنمية تعمل حاليا بالتعاون مع المجتمعات المحلية على صيانة الآبار الموجودة وتوفير مضخات لتسهيل عملية الحصول على المياه. المزيد في حديث الأستاذ محمود عمر مدير منظمة ريف للتنمية.
7: يا مرحبا أستاذ إبراهيم، وبشكرك جدا على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على هذه المشكلة التي تمر بها المنطقة. في منظمة الريف أطلقنا مبادرة أو مشروع لإعادة التأهيل وصيانة مصادر المياه في مناطق تينا وكرنوي وأمبرو بولاية شمال دارفور، وذلك في إطار جهودنا لتخفيف حدة أزمة المياه وضمان الوصول لسكاننا مصادر آمنة. تأتي المبادرة في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية نتيجة الأوضاع الأمنية هو نتيجة الحرب، حيث أصبحت الأزمة المياه في هذه المناطق أو المحليات الثلاثة واحدة من أخطر التحديات اليومية التي تواجه المدنيين هناك. حاليا هناك عدد من الآبار التي تحتاج إلى صيانة في كل المناطق أو المحليات الثلاثة، من بينها محطة المياه في بلدة دوي التي بدأنا بالفعل الأمن على تأهيلها، إلى جانب الآبار أخرى في مناطق أو منطقة أرشي بمحلية أمبرو وبلدة بجربة بمحلية كارنوي، وكذلك في منطقة قدير بمحلية تينا. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية بالمنطقة، مما يعكس أهمية المشروع في دعم سبل المعيشة واستقرار المحلي. هذه التدخلات في القطاع المياه بالمنطقة لمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار وحماية الصحة العامة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة أو ما الحرب والنزوح. يركز المشروع على عمل مباشر بالتنسيق مع المجتمعات المحلية ولضمان الاستدامة هذه المصادر وعدم تعرضها للتلف مجددا. نؤكد أن مثل هذه المبادرات ونجاحها يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الدائمة والسكان المحلية، وقد وجدنا تعاون مقدر جدا من الأعيان وإدارات الأهلية في مناطق المعنية والمذكورة، وهو ما يسهم بشكل واضح في إعادة حياة لطبيعتها. وفي هذا الإطار نحن نناشد كافة المنظمات المعنية وكذلك الأهل الخير وحكومة إنه يساهموا أو يدعموا مثل هذه المبادرات الشعبية، يعني وحتى تعود المياه لكل إنسان أو لكل المنطقة في مناطق المذكورة هنا، لأنه هي مناطق معزولة أو بعيدة من الحكومة. لذلك يعني وعانت كثير جدا من أزمة المياه، يعني وهي التحدي اليوم التي تواجهه الناس في هذه المناطق. بشكرك جدا أستاذ إبراهيم لمرة ثانية على إتاحة الفرصة، ولكل التيم العامل في راديو دبانجا شكرا لكم كثير.
3: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبانجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبانجا، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما بتسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منا. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن على الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني، والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين، كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من أحواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض، ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أيا كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل، فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، والكون الإنسان الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لابد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
1: بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه الشرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني، فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف لها بيئة مدمرة يعني وعلى مدى أجيال وبتهدد بقاؤه وبتؤدي لفناؤه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقت أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض تحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يعني الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طبعا دي ما يكون عارف التفاصيل أنه دي هذه الأشياء قاتلة، فبالتالي التوعية الصحية مهمة جدا جدا أنا أفتكر، والبيئية والناس الشدوم يوروهم أنه قدر إيه هذه الأشياء إن لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئة. فأنا أفتكر المطلب الأساسي وجوهري هو حماية البيئة بالنسبة للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ الكاتب والباحث أبو فاطمة ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب على سؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغة. هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديها للتطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200 لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع شر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخذ الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخذ الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 9. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد 2 سنين، في جرعات بعد 1 سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من أسألهم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السل بتاعت BCG دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل 15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر

0: كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما تغلب. علاج بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخد معه بنادول عادي، الحمى بتروح. بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، موية دافية موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاكل طعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة تودي المستشفى، والتخصصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور أو نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دايرة أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرط وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس أريد طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم من إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، البرنامج الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 2 مايو للعام 2026 نستهل حصادنا الإخباري بفقرة السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن، وسيسلط الضوء على كيفية تناول الصحافة الدولية للحرب في السودان وهي تدخل عامها الرابع، فهل تحولت بالفعل إلى حرب منسية؟ مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك. نعم، السودان في الصحافة العالمية هذا الأسبوع تحت عنوان أزمة منسية تدخل عامها الرابع، حيث دخل السودان عامه الرابع من الحرب الأهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم. أكثر من 30 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات، وما يقارب 14 مليونا نازحون داخليا، فيما تلوح شبح المجاعة وجرائم الإبادة الجماعية في دارفور، وتتصاعد التدخلات الخارجية مع كشف تقارير عن مرتزقة كولومبينا وطائرات مسيرة قادمة من ليبيا. نبدأ بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، حيث رصدت في تقريرين متتاليين المشهد الإنساني المأساوي مع دخول السودان عامه الرابع من الحرب. ووصفت الصحيفة هذه المرحلة بأنها أزمة مهجورة وفق توصيف الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن السودان يرزح تحت وطأة المجاعة والمجازر وشح الإمدادات الغذائية. ثم عادت الصحيفة لاحقا لتكشف بعدا آخر، إذ نشرت تقريرا يستند إلى خبراء الأمم المتحدة يثبت أن المقاتلين المرتبطين بليبيا قدموا دعما لوجستيا وعسكريا لقوات الدعم السريع، مما يضيف طبقة جديدة من الفوضى إلى الحرب المشتعلة حسب وصف الصحيفة. استعرضت شبكة NPR الأمريكية المعروفة في تقرير مطول صدر في الذكرى الثالثة للحرب شهادات موثقة من داخل دارفور، ونقلت عن ناجيات من العنف الجنسي شهادات مروعة، فيما أكدت أن عشرات الآلاف قتلوا في الحصار المطول لمدينة الفاشر، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه يحمل سمات الإبادة الجماعية. وأضافت الشبكة أن المئات من الآلاف يواجهون المجاعة في مناطق شاسعة ونائية من البلاد وفق تقديرات الأمم المتحدة، فيما تستدعي الحرب ذكريات صراع دارفور عام 2003 حسب NPR. أجرت إذاعة WBUR التي مركزها بوسطن بالولايات المتحدة مقابلة مع المنسقة الأممية المقيمة في السودان دينيس براون في إطار برنامجها Here and Now، حيث وصفت الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع بأنه أفضى إلى ما قد يكون أسوأ أزمة إنسانية على وجه الأرض. وجاءت المقابلة لتعطي الأزمة السودانية صوتا ميدانيا نادرا في الإعلام الأمريكي. تناولت مجلة نيمر ريبورت المتخصصة في شؤون الصحافة الصادرة عن جامعة هارفارد في عددها الأخير ظاهرة إغفال العالم للأزمة السودانية، ونقلت عن صحفي سوداني قوله إنما لا يزيد على 10% من هذه الحرب قد غطي إعلاميا، وأرجأ الباحثون ذلك إلى ما وصفه أحد أكاديمي الإعلام بالتراتبية المرئية في المنظومات الإعلامية العالمية والإقليمية، مشيرا إلى أن السودان خلافا لأوكرانيا وغزة يقع في منطقة هامشية من حيث القيمة الإخبارية. كشفت تقارير حللها مركز The Sophan Center الأمريكي المتخصص في الأمن الدولي استنادا إلى تحقيقات موثقة عن أبعاد خطيرة للتدخل الخارجي، فقد رصدت منظمة Conflict Insight Group أجهزة 50 مقاتلا كولومبيا عملوا في السودان بين أبريل عام 2025 ويناير عام 2026، وكشفت أن هؤلاء عملوا ضمن لواء يعرف بالذئاب الصحراوية وأدوا مهام طيارين لطائرات مسيرة ومدربين عسكريين بما في ذلك تدريب أطفال جنود. هذا وتكشف المتابعة الإعلامية الغربية لملف السودان عن فجوة واسعة بين ضخامة الكارثة الإنسانية وحجم الاهتمام الدولي بها، ففي حين تتصاعد وتيرة الانتهاكات وتتشابك مصالح القوى الإقليمية والدولية على أرض السودان، تظل هذه الأزمة رهينة هامش الاهتمام العالمي الإعلامي والسياسي. والسؤال الذي بات يطرحه المراقبون الدوليون: هل ينتظر السودان أن تتوقف حرب أخرى لكي يستعيد موقعه على خارطة الأولويات؟ عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وضمن ملفاتنا أيضا، نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع مجموعة من التقارير التي وثقت أهوال الحرب ومعاناة المدنيين، وقد اخترنا لكم تقريرا نشرته شبكة صحفيين لحقوق الإنسان جهر، انتقدت فيه قرار وزارة الثقافة والإعلام السودانية الذي أمهل المؤسسات الإعلامية شهرا واحدا لتوفيق أوضاعها. للمزيد من التفاصيل التقينا بالمنسق العام لشبكة جهر الأستاذ فيصل الباقر.
3: قرار وزارة الإعلام السودانية هذا الحج يوضح أن الوزارة وأن السلطة مستمرة في ذات النهج اللي مقصود منه تكميم الأفواه الصحفية وتكميم حرية التعبير ووأد ما تبقى من مساحة ضئيلة جدا لإيصال صوت الحقيقة عبر الصحافة وعبر الصحافة بأشكال المختلفة. عموما نحن نرى أن هذا القرار ليس جديد ولن يكون الأول ولن يكون الأخير، فهذه الوزارة والوزير تحديدا السيد العسر يواصل خطه في وأد حرية الصحافة والتعبير، في قمع الصحافة والصحفيين، في السيطرة على الفضاء الإعلامي. مثل هذه الإجراءات الإدارية التي يعني ظل نظام البشير يمارسها لـ30 عام ولم ينجح في قمع ووقف الحقيقة. الحقيقة ستظل ساطعة، الحقيقة ستخرج إلى الناس، الحقيقة أن هذه الحرب الآن هي حرب على الأرض وكذلك حرب على الأسافير. يمارس خطاب الكراهية، يمارس العنف اللفظي بصورة فظيعة، ويمارس التضليل الإعلامي، ومن مؤسسات تملكها الدولة ومن مؤسسات قريبة من السلطة الحاكمة سياسيا. وكل هذا نوع من التضليل الإعلامي يعمل وزير الثقافة والإعلام والسياحة على قمع وود ما تبقى من مساحة. هذا القرار ليس له أي موضع من الصحة، وهي كلمة حق أريد بها باطل. والمطلوب نواصل مقاومتنا لهذا الاستبداد، نواصل مقاومتنا لكل ممارسات ومحاولات قمع حرية الصحافة والتعبير وإيصال الحقيقة للناس بكل أشكالنا. نحن في صحفيون لهو والإنسان جهر سنظل نمارس حقنا بصورة طبيعية، وسنظل على شعارنا صحافة المقاومة. سنقاوم كل سلوك وكل إجراء وكل قرار وكل قانون وكل لائحة تعمل على تحقيق الإظلام الإعلامي، تعمل على وقت حرية الصحافة والتعبير، ولن نساوم ولن نتراجع عن خطنا المعروف في حماية وسلامة الصحفيين والصحفيات، حماية حرية الصحافة والتعبير، البحث عن الحقيقة ونشرها للناس بغض النظر عن ما يطرحه السيد الوزير. وواصلت أصبحت وزارة حرب وأصبحت بوق من أبواق الحرب، ولهذا فهي هي التي تفتقد المشروعية، وهي التي عليها أن تحيل نفسها، عليها أن ترجع إلى واقع الحقيقي. سنظل نقاوم ونطلب من كل زملائنا وزميلاتنا الصحفيين والصحفيات رفع الأصوات عالية، ونقدم من هنا التحية والتقدير والإجلال لكل صوت صحفي حقيقي يصلع بالحقيقة وبنور الحقيقة. ونحن ندرك تماما أن زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات للقنوات العربية والقنوات الأجنبية والقنوات العالمية كلها يواجهوا عنف من السلطة، يواجهوا سياسة العصا والجذرة، يواجهوا القمع والاستبداد والاحتقار والتخويف والتخوين، ولكن نعلم تماما أن هناك أصوات قوية وأن هناك تجربة غنية في الحركة الصحفية السودانية بأنها معتادة على مواجهة الظلم والاستبداد. هذا القرار باختصار قرار من لا يملك وأصدره من لا يستحق، وسنظل نقاوم كما قاومنا دكتاتورية البشير وقانون صحافة البشير وإجراءات قمع البشير، وإن على الدرب لسائرون، وحتما كل من سار إلى فضاءات حرية الصحافة وحرية التعبير سيصل، وسنصل مع شعبنا ومع صحفييننا وصحفياتنا المستقلين الأحرار الذين يعبروا عن حرية الصحافة بصدق وعن مهنة الصحافة بأمانة وبإخلاص. فلنواصل نضالنا ضد هذه الإجراءات القمعية، ولن يصح إلا الصحيح. فيصل الباقر، منسق العام صحفيون لحقوق الإنسان، جهر.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ونختم برنامجنا بخبر فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، تقديرا لدورها في إدانة الاستهداف المتعمد للصحفيين وما أبداه أعضاؤها من شجاعة استثنائية وتفاني في ظل النزاع الجاري. حول دلالات هذا الفوز التقينا بنقيب الصحفيين السودانيين الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس.
4: فوز نقابة الصحفيين جائزة الحريات الصحفية للعام 2026 المقدمة باسم الصحفي الكولومبي الذي قتلته عصابات الديار بالمخدرات هي اعتراف بالدور الكبير الذي والتضحيات التي قام بها الصحفيين السودانيين والصحفيات خلال فترة هذه الحرب والظروف المعقدة التي ظلوا يعملوا بها، من تهديد لحياتهم، من مواجهات واعتقالات وتعذيب، حيث وثقت نقابة الصحفيين حتى بداية أبريل الماضي 680 انتهاك، منها 25 انتهاك حدث خلال الربع الأول من عام 2026 إضافة إلى 35. هذا الاعتراف بما قامت به كذلك نقابة الصحفيين من توثيق لهذه الانتهاكات ومن الدفاع عن حرية الصحافة وعن حرية الصحفيين، على الرغم مما يحيط بها من تعقيدات بعضها مرتبط بالاعتراف الحكومي بهذه النقابة، على الرغم من أنها نشأت بموجب اتفاقية منظمة الأمم المتحدة بالرقم 87 والتي سابق عليها السودان ووقع عليها في العام 2020، إلا أن الحكومة تتعنت في الاعتراف بهذه النقابة التي أجرت انتخاباتها في 2022. الأمر الثاني أن هذه الجائزة تلفت النظر ليس لأوضاع الصحفيين فقط، ولكن لأوضاع المدنيين في السودان وما يحدث لها من تجاهل من كثير من الدوائر، ويمكن أن تجعل أن أمر تغطية أوضاع المدنيين في السودان يتم التركيز بشكل عليها أكبر، مما يعد مكسبا كبيرا للصحافة السودانية وللصحفيين السودانيين. الأمر الثالث أن هذه الجائزة تلفت النظر إلى الأضرار الكبيرة التي حدثت للمؤسسات الصحفية السودانية وأخرجتها من الخدمة بسبب الدمار الذي لحق بها، خاصة أنها تتركز في وسط العاصمة السودانية عندما بدأت الحرب أول مرة، وما حدث من تدمير لبنيتها التحتية ومن نهب لممتلكاتها، وما ترتب على ذلك في أن خرجت التغطية والحصول على المعلومات من المؤسسات الصحفية المهنية إلى أن تتحول مواقع التواصل الاجتماعي هي المصدر الأساسي للمعلومات، وما تسببت فيه من أخبار زائفة ومن نشر الخطاب الكراهية ونشر للإشاعات. الأمر الرابع أن هذه الجائزة هي تدق ناقوس للمؤسسات الصحفية الإقليمية والدولية بأن عليها أن ترفع من حس التضامن مع الصحفيين السودانيين وما يعانوه من أزمة كبيرة داخل وطنهم، وبعضهم مشردين خارج وطنهم تلجوا في دول الجوار، وأن هذه المؤسسات الصحفية الإقليمية والدولية لم يكن لديها دور فاعل ولم تتحدث بشكل كبير ولم تتضامن مع الصحفيين وصحفيات السودانيين بشكل يتوازى مع يعانون. لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه، فالتهنئة لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبحديث نقيب الصحفيين الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم، وإلى أن نلتقيكم الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
6: الحريق ديرو مستعدة المسار، تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
5: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: بلغة
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

بعدك تفتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. الراب بيتميز بالواقعية، فهو بيتحدث عن الفقر والمشاكل النفسية والنجاح المادي بصدق كبير. هذا القرب من لغة الشارع جعل للشباب يجدون فيه مرآة بتحكس حياتهم أكثر من الأغاني العاطفية التقليدية. شهد الراب طفرة هائلة خاصة في مصر والسودان والمغرب والسعودية، حيث أصبح الرابرز هم نجوم الصف الأول الذين يحيون أضخم الحفلات ويتصدرون الإعلانات التجارية، متفوقين في أرقام المشاهدات على مطربي البوب الكلاسيكيين.

0: حلقة جديدة مع الرابر القائم سنيك. مرحب بك في دبنجا راب.
1: مرحب بك ومرحب بمستمعين راديو دبنجا في كل بقاع الوطن العزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا القائم محمد أحمد إبراهيم بلة AKA سنيك أو القائم سنيك.
0: بداية كلمنا عنك وعن ملامح رحلتك، البدايات والمحطات المختلفة.
1: حقيقة أنا يعني علاقتي بالراب علاقة قديمة شديد، ووقت بديت أسمع الراب أنا كنت لسه يعني طفل، 2009-2010 في الحدود دي. أخوي الكبير كان عنده تلفون وعنده الأغاني الغربية، ناس توباك شاكور 50 سنت سنوب دوغ والجماعة دي، فأنا كنت مرات بسرق منه التلفون وبمشي بسمع الأغاني دي إذا لقيته ما فيش يعني، وإذا هو قاعد بقول له يعني شغله لنا. وكنت بستمتع جدا للحاجة دي، وكنت بكتب شعر في نفس الزمن، كنت بقوله في الطابور الصباحي مرات مع أصحابي، ومرات كده بيني وبين نفسي يعني بكون مستمتع به وبراي. فلما اكتشفت إنه في رابرز عرب بغنوا راب، الحاجة دي كانت دخيلة علي في الفترة ديك، وكنت مستمتع جدا يعني. ناس كلاش وعبادي، فشوية شوية اكتشفت انه برضو في في في في حاجة اسمها راب سوداني برضو ما كنت بعرفها، ناس الهود بويز علي جيكس سونامي، وعندك ناس استفهام كونكشن جروب بتاع ناس جوطة وسودان كونكشن موسيقى 56، ديل كلهم يعني أسهموا في انه شنو الواحد يعني رغبوني في المجال ده، اللي حسيت الحاجة دي انه انا بقدر اعملها. فالصراحة كنت بعمل اغاني الزمن ذاك يعني ما ما ما على على قدري كده يعني، اغاني ركيكة شديد، وكنت يعني كان اصحابي بيرفعوا لي وبطبلوا لي على شنو انا ما عارف، هو الحنك بتاع الاصحاب ده. واستمر الحال هكذا يعني لحد ما خشيت الجامعة، وكنت داسي الموضوع ده يعني اللي في ردي المقربين بيعرفوا انه شنو انا بغني رب، لكن العامة كده ما بعرفه. فشوية شوية يعني تغلبت على الخوف الجواي ده، وقلت يعني شنو اظهر الحاجة دي. فانا يوم طلعت في برنامج ثقافي وغنيت، فكان تفاعل الجمهور تفاعل كبير جدا، والشي اللي انا كنت متخوف منه انه انا قريت الجامعة في شندي، يعني شندي دي عبارة عن دلوكة وصوت وكده، ما كنت قايل انه شنو المجتمع ده حيتقبل الحاجة دي. بس حصل العكس يعني، انا لما طلعت المسرح وشفت تفاعل الطلبة والحضور حتى على مستوى الكاست بتاع المعلمين، فالحاجة دي حفزتني زيادة، ويعني كده حسيت انه انا حاقدم. بعدها اتعرفت على واحد هناك في شندي، وعرفت انه عنده محل بتاع تسجيل، استديو بسيط كده في بيته، لابتوب ومايك وبتاع، يوم شيء سجلت عنده صراحة، وقف معي وقفة حقيقية، سجلت عنده تراكين. وبعده اتعرفت عليه مهاب كباشي MO3 برضو وقف معي يعني وكده سجلنا، وهو أصلنا في المجال ده.
0: وكيف بتغيم تجربة الشباب في الراب؟
1: الله يو، حاليا الراب أخذ حيز كبير جدا في الوسط الفني في السودان على وجه الخصوص، انتشر انتشار واسع جدا، والناس بقت يعني زي ما بقول القاصي والداني، الكبير والصغير كلهم بيقوا بيسمعوا راب. لكن الشباب حاليا يعني لو لاحظت انه يعني بقى خالي الوفاض يعني ما ما ما فيه معنى، الراب حاليا بقى خالي معنى، خالي مضمون، خالي قضية. زمان الراب الشيء اللي بنعرفه الراب الزمان اللي بيقدموه الأجيال اللي سبقتنا، تمام، يعني بيكون فيه شنو، فيه رسالة. لكن حاليا الراب بقى عبارة عن شنو، وسيلة ترفيه، أي كلام وخلاص يعني، معاه لحن جامد فالناس دي عايزة ترقص بس، ما ما ما ما فيه كده يعني مضمون. فأنا بتمنى لي قدام الحاجة تتصلح يعني، الراب ده ما عبارة عن إبراز عضلات وأنا وإنت وما عارف لقويتك ضرب لي وأنا أسافيها، الراب لا لا، الراب معجم بتاع معاني يعني، الراب وسيلة لسلاح ذو حدين، فنحن ما نستخدم سلاح ذو حد واحد، بيفات وكلام بالشكل ده يعني، في مواضيع كثيرة محتاجة انه شنو نسلط عليها الضوء. بما انه الراب حاليا ما اخذ زي ما قلت لك الحيز الكبير ذاك، فنحن ده الزمن اللي الراب بيكون فيه شنو عنده قضية، لانه حاليا معظم الشعب السوداني ده بيسمعه تمام. فلازم يعني الرابرز رسالتي للرابرز انه يكون شنو عندهم تراكات او اغاني يناقشوا فيها قضايا، حتى لو لو لو لو لو, لو, لو ما لقت حل اقلها شنو يكون يتسلط عليها الضوء.
0: كثير من الرابرز السودانيين ومجموعة كبيرة من القضايا اللي بتتناقش عن طريق فن الراب، شنو الحاب بتقدمه في مشروعك؟
1: والله حاليا انا شبه واقف من من الراب، لكن اللي قدام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في حاجات في اعمال كثيرة جدا حلوة هتنزل، يعني في في في اساليب جديدة كليا، والناس اللي بيعرفوني طبعا بيعرفوا انه انا اسلوبي في الراب خشن شديد، فحغير من الحاجة دي، هيكون في أعمال إن شاء الله تلامس الوجدان، وفي أعمال تسلط ضوء على قضايا، وفي أعمال ترقص، وفي أعمال كثيرة جدا حلوة إن شاء الله جاية في الطريق، أنا حاليا شغال عليها زي ما بقولوا دي الهدوء ما قبل العاصفة.
0: ولو بقيت المسؤول عن السين السوداني في السودان لمدة يوم واحد، شنو أول قانون حتغيره عشان تدعم الشباب الصاعدين؟
1: والله الصراحة السؤال صعب شوية، لأنه الشباب الصاعدين دي اللي يعني بتواجههم كمية جدا من المشاكل في المجال، لكن تقدر تقول إنه شنو يعني أنا لو بقيت مسؤول عن الحاجة دي يعني حعمل شركة إنتاج تكون شركة كده ضخمة، وأعمل فيها برنامج زي نظام شنو نجوم الغد عرفتها، فحيجوا المتسابقين نشوف نختار منهم الناس المبدعين، الناس اللي كده بنحس انهم فيهم بصص امل لقدام انهم حيقدموا في في في في في, في الساحه او في السن، وحنتبناهم الشركه حتتبناهم حتظبط لهم امورهم كده يعني، وحنشتغل لهم اغانيهم فيديوهاتهم، لانه دي العقبه اللي بتواجه الرابرز عموما، او تقدر تقول 90% من الرابرز.
0: شكرا جزيلا الرابر القائم سنيك، كنت ضيفنا في دبنج راب، على امل انه نتقابل في مساحه مختلفه.
1: شكرا لراديو دبنج على المساحه الجميله دي يا اخي، وان شاء الله اكون ضيف خفيف الظل عليكم، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا معي زي ما انا استمتعت وانا بتكلم معكم. إن شاء الله نتلاقى في مساحات أوسع
0: وجميلة الأغنيات على دبنج راب.

0: هل قدروا مغنيات الراب النساء إنهم يتناولوا قضايا النساء المهمة في الفن الخاص بالراب؟ ده الحين نجاوب عليه وفي الحلقة الجاية من دبنج راب. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: ننوه مستمعنا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
1: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: شكرا لجدة بنجا انهم وصلت زوما. نحن ولاية سنار محلية الدال.
5: من جانب الزراعة والمزارعين كانت هم الفئة الأكبر ضرر من الحرب في ثلاث سنوات دي، وألغض عليهم ظلال سالبة، وده كان نتيجة ل بعض الناس آلياتهم اتنهبت، بعض الناس بسبب النزوح باعوا آلياتهم الزراعية ذاتهم وادخلها إنتاجه اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعة. الحاجة الثانية الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادة دي كانت حجر العسرة وقسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بيتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابوا عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنها ببساطة زول بيشيل الطاقية بدبل، يعني الحاجة اللي بتدوق الطاقية لو افترضنا مثلا نقول شوال السكر ده لو في السوق ب 150 هو بيدوق له ب 300، انت بشير شهر 6 عشان ترجع شهر 11 ب 300، هو ب 150، انت بتخسر في 150%. فالحاجه دي المزارعين الان من يعني ممكن يكون طلعوا بره دائره الانتاج بالكامل. في السنه قبل الماضيه في ولايه سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او اللي هو بدايه الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعه كانت في السنه دي ممكن تكون 1%. السنه اللي فاتت ما في حرب، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%. مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت، لأنه ببساطة ما في تمويل. طيب، عدم الزراعة والتغير المناخي وقلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأن المزارع يتعسر. تعثر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعثر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير، وما عندهم بيو منين. يعني زول ما زرع السنة الفاتت لا زرع السنة اللي قبليها بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية. الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما هيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المعسرين اللي هم أصلا ما زرعوا، واللي هم أصلا السنة الفاتت تمام ولدهم، وهسه بيطالب فيهم إنه يدوك الكروش بتاع السنين الفاتت. يعني
6: نحن اليوم في واحدة من المحطات المهمة، يعني بنناقش فيها واحدة من القضايا اللي شاغل الرأي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في إيران وإغلاق هرمز وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين، يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود ده وزراعتهم الآن. يعني هي
7: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وبعد، أنا المزارع موسى سعد الرحمانية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود ده تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وعدم الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله نحن وقفنا من الزراعة عديد، للشيء اللي أثر علينا تأثير سلبي، الشيء اللي وقفنا من الزراعة.
6: أخونا موسى، نحن ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7. تاني الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بكون التكلفة زايدة. فاستعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود؟ هو احتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه. استعداداتكم شنو؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد الممكن لدعمه، لكن مندين من الله انه المنظمات تساهم، والمستثمرين بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر نحن نحضر فيه للعروة الصيفية، زراعة الذرة وبعض المحاصيل ان شاء الله.
6: طيب شكرا لك اخونا موسى. وفي محطة اخيرة، انتوا يعني بالذات الرحمانية شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024، وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل حسب متابعتنا. يعني برضو ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي تضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني إعانة، وجدتوا تعويض ولا ما وجدتوا؟
7: طيب بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده متضررين منه ضرر شديد. بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما ما ما ما ما لقينا اعانه، ما لقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه، يعني ما شملوا كل المزارعين.
6: شكرا لك اخونا موسى. واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجه، يعني ما كل الحوجه، والضرر كان كبير. يعني عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحله متقدمه. ان شاء الله نحن في نتلاقى في محطه ثانيه. لكم تحياتي على طلب الله الجزيره.
5: اما فيما يخص الموضوع بتاع اسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جيد. يعني مثلا السكر كان عندنا ب 160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب 90 عوان 110، البصل كان ب 70 عوان 120، وباخت الوقود في الطرمبات كانت ب 80، الآن هي ما موجودة ذاتها، يعني صعب انك تلقاه. الحاجة دي ألغت بإغلاق على الكاهر المواطنين اللي أصلاً هم تعبانين. يعني الناس أصلاً تعبانة. هو قبل الزيادة الناس ما كان قادرة تشتري وما كان قادرة تأكل، وهسه دي زادت الحياة زيادة. يعني حقيقي ربنا يكون في المواطنين.
4: شكراً لجي دبنجة إنكم وصلت زوبنا. نحن ولاية سنار محل الدال المزموم. شكراً لكم لأنكم وصلت زوبنا. ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم المجاور وأبو عريف وبوزي والدالي والقرابين والترو والترارو.
1: صوتك أمانة ورايك مهم
3: وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبلوة جرام بلدونا ودمهنا قلبي يم وصلني زرعت وصلني وهاش وصلني أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة. وينعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي. وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
9: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
9: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفرص إجابة سريعة، تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعاون من خلال وجودها إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تدعم معها كمخاطر.
8: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
9: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط، كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه الغطاء عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فات. بدي أتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان سلاسل الإمداد السريع والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما نتجي للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيران.

0: طيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال؟
0: من الفرص الكبيرة التي فقدت أن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا. آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
0: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mask. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن، في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع،

0: وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز صغار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في هيئة الطيران المدني أضرب الهيئة كثير جدا وأضرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. و نحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار. ودي فرصة، الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الحركة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين بالنيل الأزرق، والدعم السريع يقصف ارتكازات الجيش شمال وغربي بارا. الولايات المتحدة تدريج جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب. شبكة صيحة تطالب بالإفراج عن الناشط النجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا من قبل الحركة الشعبية منذ أبريل الماضي. حكومتا السودان وجنوب السودان يجددان التزامهما بنزع السلاح من منطقة أبيي وإحياء الآلية الثنائية والاجتماعية لمناقشة الأمور المتعلقة بالحدود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت الحركة الشعبية سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين في إقليم النيل الأزرق، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال بالجيش للتعليق. من جهة أخرى، قصفت قوات الدعم السري ارتكازات الجيش شمال وغرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان صباح اليوم الجمعة. وأفادت مصادر في الأبيض راديو دبنجة أن القصف تسبب في خسائر بشرية وفي الآليات في صفوف الجيش، وأوضحوا أن حجم الخسائر حتى الآن غير معروفة. أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب، والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونصت الوثيقة الأمريكية بوضوح على عزم واشنطن استخدام كافة أدواتها لتفكيك الشبكة الإرهابية في أفريقيا، ما تخصيص فرعي الجماعة في السودان ومصر كأهداف رئيسية لهذا التصنيف. وتشير الاستراتيجية إلى السودان كأحد بؤر التهديد الإرهابي المتجدد في أفريقيا، محذرة من استغلال الجماعات المتشددة المرتبطة بداعش والقاعدة لحالة الفراغ الأمني الناجم عن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السري منذ أبريل 2023 لإعادة بناء خلاياها. طلبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة الحركة الشعبية شمال بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا منذ مطلع أبريل الماضي. وأشارت شبكة صيحة في بيان أن اعتقال الحركة الشعبية لنجوى كاوندا جاء على خلفية جهودها في حل النزاعات القبلية بمنطقة دبي في جبال النوبة. وطلبت صيحة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نجوى، وحملت قيادة الحركة الشعبية شمال مسؤولية سلامتها. وناشدت المجتمع الدولي ممارسة ضغوط على الحركة الشعبية وتحالف تأسيس من أجل إطلاق سراح نجوى موسى وجميع المدنيين المحتجزين دون توجيه تهم إليهم. أكدت حكومتا السودان وجنوب السودان التزامهما بنزع السلاح في أبيي وإحياء الآليات الثنائية بما فيها الآلية السياسية والأمنية المشتركة ولجنة الإشراف المشتركة على أبيي. وأبلغت حكومتنا الأمم المتحدة بالأشخاص المكلفين بمتابعة الآلية السياسية والأمنية. وقالت مارسا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن إن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من دعم الجانبين في تنظيم الاجتماع المقبل للآلية. وأضافت ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تجتمع فيه حكومتا السودان وجنوب السودان رسميا لمناقشة أمور متعلقة بالحدود المشتركة. قالت منظمة اليونيسيف إنها تمكنت خلال هذا الأسبوع من إيصال منتجات ومستلزمات تتعلق بالصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي لمنطقة مبارو بولاية شمال دارفور. وأوضحت اليونيسيف إن المواد التي وصلت سيستفيد منها الآن نحو 15 ألف شخص في المنطقة. وبحسب التقييمات الأخيرة التي أجريت في المنطقة بشكل مشترك بين المنظمة وشركائها، قد أظهرت انعداما حادا للأمن الغذائي مع تجاوز معدلات سوء التغذية لعتبات الطوارئ في منطقة أمبارو. قدمت الأمم المتحدة وشركائها بدارفور مساعدات غذائية لنحو 15 ألف أسرة في محلية كولبوس بولاية غربي دارفور. وبحسب الأمم المتحدة فقد يتسبب العنف المستمر والاشتباكات القبلية في شتى أنحاء دارفور في موجات النزوح وتعطل الخدمات الأساسية وتعرض المدنيين لمخاطر جسيمة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك دعوته لجميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وإلى احترام القانون الدولي الإنساني الذي يعد واضحا تماما في هذه الجوانب. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن منطقة أم هشيم الواقع شمال إدارية مركب 8 كيلو التابعة لمحلية الكويت تشهد حالة من التوتر الأمني المتصاعد عقب اعتداءات وانتهاكات نفذتها قوات الدعم السري بحق المواطنين وممتلكاتهم وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنج أن الأهالي تصدوا الهجوم من قبل عناصر من الدعم السري قامت بنهب مواشيهم بالقوة إلا أنهم تمكنوا من استردادها. وقال إن قوات الدعم السري قامت بعد ذلك بشن حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا من أبناء المنطقة. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
1: قرية أم هشيم هي تابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان، فقبل 8 أيام نفذت قوات الدعم السري هجوم على هذه المنطقة وقامت باعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، كما قامت بسرقة قطيع من الأغنام يتبع لمواطنين هذه المنطقة. نجح الأهالي في استرداد ممتلكاتهم، ومن بعد ذلك عادت واختطفت 12 من مواطنين هذه المنطقة، 5 منهم أودعتهم في سجن منطقة عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي، كما قامت بإيداع 7 في سجن النهود، وحتى الآن لم تطلق سراحهم، وحتى الآن ذويهم لم يعرفوا عنهم شيئا، وما زالت الأوضاع في المنطقة متوترة جدا.
0: أعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن إطلاق مبادرة الوحدة الوطنية لمناهضة خطاب الكراهية. وقال صديق بونغو مسؤول الدائرة القانونية بالقوى المشتركة إن المبادرة قومية شاملة تهدف إلى ترسيخ خطاب الوحدة والتعايش السلمي ومناهضة كافة أشكال التحريض والكراهية والعنصرية. وشدد بونغو على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني. قالت وكالة السودان للأنباء إن برنامج الغذاء العالمي توقف عن شراء المحاصيل من أسواق القضارف أدى إلى تراجع الواردات وانخفاض الأسعار. وقالت الوكالة إن أسواق محاصيل القضارف شهدت انخفاضا في وارد المحاصيل الزراعية والأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، وذلك لقلة الطلب في الأسواق بعد خروج برنامج الغذاء العالمي من عملية الشراء. وأشارت إلى أن سعر الذرة من نوع الفتريت انخفض من 254 ألف جنيه إلى 245 ألف جنيه. اشتكى مواطنون بمنطقة فكارين التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور من تفاقم أزمة مياه الشرب في ظل اضطرار السكان لقطع مسافات طويلة يوميا للحصول على المياه بالتزامن مع ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة. وقال محمد سليمان أحد عيان المنطقة أن المواطنين يتوجهون إلى مناطق بعيدة ذهابا وإيابا لأكثر من 3 ساعات لجلب المياه خاصة خلال أشهر الصيف. وأضاف أن الأزمة ازدادت تعقيدا مع ارتفاع تكلفة المياه، حيث بلغ سعر برميل الماء نحو 12 ألف جنيه فيما وصل سعر الجركان إلى 1000 جنيه، مؤكدا أن كثير من الأسر أصبحت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحقيقة المنطقة دي تعاني كل المعاناة، أي معاناة خاصة في الشهور الأخيرة من الصيف. الحقيقة الناس يسحبوا إلى الملم وإلى الرهد أبو تقريبا إلى الحجر جيئة وذهابة أكثر من 3 ساعات، وهذه المعاناة يعني كانت طيلة فترة الصيف خاصة في شهر 5 و6. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في حفر الحفيرة لحد السنة الجاية أنه الناس تنخفض هذه المعاناة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير استئناف رحلاتها بين بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت. وقالت سودانير في تعميم موجه لوكالات السفر إنها ستستأنف رحلات بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت، ويأتي استئناف الرحلات بعد أيام من هجوم بطيران مسير استهدف المطار ومناطق متاخمة إلى جانب قاعدة سلاح الإشارة في الخرطوم بحري ومعسكر المرخيات بأم درمان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، وتابعوا معنا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: منظمات العون الإنساني وصراع السيادة بين بورت سودان ونيالا،
4: حل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا.
3: المحاكم والأجهزة العدلية في ظل الحرب لا توفر العدالة.
5: إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون. الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
3: التلوث بمخلفات التعدين بمنطقة دروديب يهدد قطعان الماشية.
6: مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي.
3: مجهودات لتوفير المياه في مناطق الطينة كرنوي وأمبرو ومناطق أخرى.
7: ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية.
3: نستمع لهذه المواد بعد الفاصل.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
3: أهلا بكم مرة أخرى. للحرب الحالية العديد من الإفرازات والتأثيرات الكارثية على حياة المواطنين الذين هربوا منهم أو الذين بقوا في الداخل. واحدة من هذه التأثيرات هي اختلال ميزان العدالة وتعرض المواطنين لانتهاكات قانونية جسيمة تصل لدرجة تعرضهم للمحاكمة بالإعدام. الأستاذ ساطع الحاج الخبير القانوني يتحدث عن مشكلة المحاكمات الجائرة التي يتعرض لها المواطنون في مناطق سيطرة الدعم السريع ومناطق سيطرة الجيش على حد سواء.
5: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالة بواسطة حكومة تأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة وقيم المحاكمة العادلة وأسسها. لابد من وجود نظام قضائي متكامل يبدأ من المحكمة الأدنى، وربما تكون المحكمة الأدنى هي محكمة الأرياف والعمد، وصولا إلى المحكمة العليا في تراتبية في الاختصاص المكاني والاختصاص القيمي والاختصاص الزماني لهذه المحاكم والاختصاص الاستئنافي إلى الآخر. يبقى أي محكمة يصدر أمر تأسيسها لا تأتي في فراغ مجرد، ولكنها في إطار نظام قضائي متكامل يكون جزء من مؤسسات الدولة، باعتبار أن الدولة بها ثلاثة سلطات وفقا للنظام البرالي المعمول به الآن في كل تقريبا العالم الديمقراطي والعالم الحر: مؤسسة قضائية، مؤسسة شرعية، مؤسسة تنفيذية، ولكل لها استقلالة ولها تقاطعات مع المؤسسة الأخرى، بحيث أنه زي المؤسسة القضائية يحتفظ باستقلاليتها وبعدم تأثيرها وبكيان، حتى تستطيع فعلا أن تقيم ميزان العدل في المنطقة المعنية أو في الدولة المعنية. أما مجرد إعلان في الهواء لإقامة محكمة لمحاكمة أشخاص دون أن يكون هنالك نظام قضائي مستقر أو معترف به، بدءا من مؤهلات القاضي وتعيينه وإنهاء خدمته وقواعد المحاكمة العادلة والقوانين المطبقة الإجرائية والموضوعية وما هي التنفيذ القانون، المحكمة ستنفذ أي قانون وبأي ضوابط إلى الآخر. هذه مسائل لا بد من حسمها في المقام الأول. إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون في مثل هذه المحاكم التي تحمل رسائل سياسية لا رسائل قضائية أو عدلية. وبذات الأمر في الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية، يشهد انهيار في المنظومة القضائية. ولعل المحاكمات، قصة المتعاونين وأحكام الإعدام التي تصدر وتحكم الخلية الأمنية وإلى الآخر، واستجابة القضاء لمثل هذه الاتهامات وإصدار أحكام قد تصل إلى الإعدام فعلا، ده بيؤدي أو بيشير مباشرة إلى انهيار النظام القضائي في بقية أنحاء السودان، في الجزء التابع لحكومة أو المسيطر عليه لحد ما بحكومة بور سودان. وفي كل جزء من الجزئين الآن، ولا سمح الله نحن يعني ما لا نريد أن نمشي في اتجاه التقسيم أو ترسيخ مفاهيم تقود إلى التقسيم، لكن في الجزئين الآن يستعمل القضاء كرسائل سياسية وكأداء من أدوات العمل السياسي للنظام العسكري الذي يفرض سيطرته بالقوى المسلحة وليس بالإرادة الشعبية.
3: وصف الدكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بور سودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى أشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. المزيد في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
9: بالنسبة للقرار أو البيان الطلع من وزارة الخارجية السودانية في أنه تمنع المنظمات دي في أنها تسجل في مناطق تأسيس، وبيعتبر أي منظمة سجلت هناك ما حتكون ما حيتم التعامل معها. الموضوع طبعا هو معقد جدا، وكما هو معروف أنه السيادة، سيادة الدولة بتقول للحكومة المعترف بها دوليا في الأمم المتحدة أو في المنظمات الإقليمية حوالينا، وفي الحالة دي هي الحكومة الموجودة في بور سودان أو الخرطوم يعني. لكن المشكلة بتبقى معقدة أكثر لأنها مرتبطة بوجود مدنيين في مناطق ما تحت سيطرة الحكومة. يعني مثلا في قصة السيادة دائما بنسمع أنه الحكومة السودانية مددت مثلا فتح أو إغلاق معبر أدري، رغم أنه الحكومة السودانية عمليا ما مسيطرة على المعبر ده، المعبر ده تحت سيطرة تأسيس أو قوات الدعم السريع. لكن الحكومة حسب القانون الدولي هي السيادة عندها، فبالتالي هي اللي بتحدد تقفل أو تفتح، والمنظمات مفروض تتبع القرار ده إلا حتكون في إشكالية. على الأرض عندنا حسي في السودان بشكل عملي في مناطق تحت سيطرة حكومة تأسيس، وإذا ضفنا لها طبعا الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، وفي مناطق تحت سيطرة عبد الواحد نور اللي هو الجيش تحرير السودان، والمناطق الثانية تحت سيطرة الحكومة في المركز. بالتالي تحت سيطرة دي، تحت أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين دي بالضرورة المنظمات تصلهم. ففي الحالة دي، ودي في حالات حصلت قبل كده في حتات كثيرة في العالم، حصلت في سريلانكا، حصلت في أفغانستان ومناطق تانية كان فيها نفس، وحتى في ليبيا فيها نفس الإشكالية، لكن في النهاية تحلت. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض يعني، طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة حسب المانديت وحسب القانون، القوانين أو اسمها قوانين جنيفا، أنه ودي موقع على الحكومة السودانية أنها تكون موجودة في أي حتة. لكن بعض المنظمات الثانية زي منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الثانية بالضرورة يكون في ضغط من المنظمات دي وحوارات على أساس أنها تصل لحل يسمح لها أنها هي تشتغل في المناطق بتاع التأسيس أو مناطق عبد الواحد بدون إذن حتى من الحكومة. وشفنا الوصول بتاع بعض القادة بتاع المنظمات الدولية ممكن الوصول يعني أكبر أو أعلى قادة من المنظمات الدولية قد يعني وصلوا الفاشر ووصلوا نيالة ومناطق سيطرة عبد الواحد في طويلة إلى آخره، لكن كان ده بتنسيق مع الحكومة في بورسودان، الحكومة وافقت. فحسي الإشكالية زي ما قلت أنه حيكون في إشكالية أن المنظمات دي لما تصل هناك حيكون عندها مشاكل، والحاجة دي حصلت برضو عندنا في السودان أيام الحرب في الجنوب والضغط بتاع أنه لازم يصلوا المدنيين، ودخلنا في عملية شريان الحياة من 89 لغاية 2005، ودي عملية استمرت الفترة دي كلها وكانت واحدة من أكبر عمليات الإنسانية في العالم. لكن في الوقت ده كان أنا دائما بقول أنه في قادة كانوا بينظروا للمستقبل، يعني السيد الصادق المهدي ودكتور جون، وبرضو حصلت في الاتفاق اللي حصل في جبال النوبة بين الحركة الشعبية في جبال النوبة والحكومة بتاعت المركز في أنه السماح بحركة المنظمات في المنطقة دي. بشكل عام الضغط أو الحل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا بأنه ما يوصل لهم مساعدات، يعني نازل محتاجين صحة، محتاجين أكل، محتاجين شراب، محتاجين حماية، محتاجين تواصل مع العالم الخارجي. فالمنظمات دي حتصلهم، لكن كيف ده بيجي في الحوارات مع الحكومة في المركز في بورسودان أو في الخرطوم؟ في النهاية المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي، ولازم تكون والسيادة في الحالة دي مش حتمشي لمصلحة الدولة أو مصلحة الحكومات، بتمشي لمصلحة الأفراد، يعني بتمشي لمصلحة الناس الموجودين في الأرض. وفي تقليد في العمل الإنساني كده أنه في حالة يعني ما يصلوا لحلول أو يصلوا لحتة مغلقة، السيادة حتمشي لمصلحة المدنيين الموجودين في الأرض. فأنا أتوقع أنه الحكومة السودانية أو الحكومة في بورسودان وفي الخرطوم حتنصاع للضغط بتاع المنظمات الدولية، وحتوافق على أنه الناس يعني يقدروا يصلوا المدنيين في الأرض.
3: كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة درديب بولاية البحر الأحمر نتيجة للتلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى الباحث أبو فاطمة أونور عن هذه المشكلة وانعكاساتها على حياة المواطنين ومواشيهم. اخترنا لكم هذا الجزء من الحوار الذي يمكنكم الاستماع إليه كاملا عبر الموجة القصيرة وقناة دبنجا على الساتلايت.
6: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في درديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال الثانية عموما فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة والأحواض كده كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما بتسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منا. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات ولا هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوه في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أيا كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقولوا أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
8: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
3: تعاني مناطق الطينة وكرنوي وأمبرو وغيرها من القرى المحيطة بالفاشر من مشكلة في مياه الشرب للأهالي ومواشيهم. وفي ظروف الحرب الحالية تعطلت معظم الآبار التي كانت تزود المواطنين بالمياه. مبادرة منظمة ريف للتنمية تعمل حاليا بالتعاون مع المجتمعات المحلية على صيانة الآبار الموجودة وتوفير مضخات لتسهيل عملية الحصول على المياه. المزيد في حديث الأستاذ محمود عمر مدير منظمة ريف للتنمية.
10: يا مرحبا أستاذ إبراهيم، وبشكرك جدا على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على هذه المشكلة التي تمر بها المنطقة. في منظمة الريف أطلقنا مبادرة أو مشروع لإعادة التأهيل وصيانة مصادر المياه في مناطق تينا وكرنوي وأمبرو بولاية شمال دارفور، وذلك في إطار جهودنا لتخفيف حدود أزمة المياه وضمان الوصول لسكاننا مصادر آمنة. تأتي المبادرة في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية نتيجة الأوضاع الأمنية هو نتيجة الحرب، حيث أصبحت الأزمة المياه في هذه المناطق أو المحليات الثلاثة واحدة من أخطر التحديات اليومية التي تواجه المدنيين هناك. حاليا هناك عدد من الآبار التي تحتاج إلى صيانة في كل المناطق أو المحليات الثلاثة، من بينها محطة المياه في بلدة توي التي بدأنا بالفعل الأمر على تأهيلها، إلى جانب الآبار أخرى في مناطق أو منطقة أرشي بمحلية أمبرو وبلدة بجربة بمحلية كارنوي، وكذلك في منطقة قدير بمحلية تينا. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية بالمنطقة، مما يعكس أهمية المشروع في دعم سبل المعيشة واستقرار المحلي. هذه التدخلات في القطاع المياه بالمنطقة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار وحماية الصحة العامة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة أو ما الحرب والنظر. يركز المشروع على العمل المباشر بالتنسيق مع المجتمعات المحلية ولضمان الاستدامة هذه المصادر وعدم تعرضها للتلف مجددا. نؤكد أن مثل هذه المبادرات ونجاحها يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الدائمة والسكان المحلية، وقد وجدنا تعاون مقدر جدا من الأعيان وإدارات الأهلية في مناطق المعنية والمذكورة، وهو ما يسهم بشكل واضح في إعادة حياة لطبيعتها. وفي هذا الإطار نحن نناشد كافة المنظمات المعنية وكذلك الأهل الخير والحكومة أنه يساهموا أو يدعموا مثل هذه المبادرات الشعبية، يعني وحتى تعود المياه لكل إنسان أو لكل المنطقة في مناطق المذكورة هنا، لأنه هي مناطق معزولة أو بعيدة من الحكومة. لذلك يعني وعانت كثير جدا من أزمة المياه، يعني وهي التحدي اليوم التي تواجهه الناس في هذه المناطق. بشكرك جدا أستاذ إبراهيم لمرة تانية على إتاحة الفرصة، ولكل التيم العامل في راديو دبانجا شكرا لكم كثير.
3: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبانجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبانجا، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجة، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع، الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما بتسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منا. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن على الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني، والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين، كما ذكرنا في المقال، أنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل، فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة لي وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة، وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقولوا أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع، فيها شجر، فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة، ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
1: طب بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائم كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه الشرب الجوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف لي بيئة مدمرة يعني وعلى مدى أجيال وبتهدد بقائه وبتؤدي لفناه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طبعا دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات

إيه لا، نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة اللي فاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200 لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع شر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض اللي هسه انا قاعد اتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 9. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد 2 سنين، في جرعات بعد 1 سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولديته وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأمين إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعة السول بتاعة BCG دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر ل 15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس.

0: كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللي راح للدوله وبالتالي معناته كويسه والواحد ما يعني ما تتلف. علاج بسيط جدا جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي. الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات اهم شيء لازم الطفل بتاكل طعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة تودي المستشفى والتخصصات دائرة قروش والعلاجات دائرة قروش كل الحاجات دي دائرة قروش. والتطعيم مجانا يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور أو نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دائرة أقولها للأمهات لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكملوه لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديكي كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بس أريد طعمته قبل كده ولا ما طعمته طعمته وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيدين الطفل لا أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمة الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن جامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والمجتمع.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، البرنامج الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 2 مايو للعام 2026 نستهل حصادنا الإخباري بفقرة السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن، وسيسلط الضوء على كيفية تناول الصحافة الدولية للحرب في السودان وهي تدخل عامها الرابع، فهل تحولت بالفعل إلى حرب منسية؟ مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك. نعم، السودان في الصحافة العالمية هذا الأسبوع تحت عنوان أزمة منسية تدخل عامها الرابع، حيث دخل السودان عامه الرابع من الحرب الأهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم. أكثر من 30 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات، وما يقارب 14 مليونا نازحون داخليا، فيما تلوح شبح المجاعة وجرائم الإبادة الجماعية في دارفور، وتتصاعد التدخلات الخارجية مع كشف تقارير عن مرتزقة كولومبيين وطائرات مسيرة قادمة من ليبيا. نبدأ بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، حيث رصدت في تقريرين متتاليين المشهد الإنساني المأساوي مع دخول السودان عامه الرابع من الحرب، ووصفت الصحيفة هذه المرحلة بأنها أزمة مهجورة وفق توصيف الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن السودان يرزح تحت وطأة المجاعة والمجازر وشح الإمدادات الغذائية. ثم عادت الصحيفة لاحقا لتكشف بعدا آخر، إذ نشرت تقريرا يستند إلى خبراء الأمم المتحدة يثبت أن المقاتلين المرتبطين بليبيا قدموا دعما لوجستيا وعسكريا لقوات الدعم السريع، مما يضيف طبقة جديدة من الفوضى إلى الحرب المشتعلة حسب وصف الصحيفة. استعرضت شبكة NPR الأمريكية المعروفة في تقرير مطول صدر في الذكرى الثالثة للحرب شهادات موثقة من داخل دارفور، ونقلت عن ناجيات من العنف الجنسي شهادات مروعة، فيما أكدت أن عشرات الآلاف قتلوا في الحصار المطول لمدينة الفاشر، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه يحمل سمات الإبادة الجماعية. وأضافت الشبكة أن المئات من الآلاف يواجهون المجاعة في مناطق شاسعة ونائية من البلاد وفق تقديرات الأمم المتحدة، فيما تستدعي الحرب ذكريات صراع دارفور عام 2003 حسب NPR. أجرت إذاعة WBUR التي مركزها بوسطن بالولايات المتحدة مقابلة مع المنسقة الأممية المقيمة في السودان دينيس براون في إطار برنامجها Here and Now، حيث وصفت الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع بأنه أفضى إلى ما قد يكون أسوأ أزمة إنسانية على وجه الأرض. وجاءت المقابلة لتعطي الأزمة السودانية صوتا ميدانيا نادرا في الإعلام الأمريكي. تناولت مجلة نيمر ريبورت المتخصصة في شؤون الصحافة الصادرة عن جامعة هارفارد في عددها الأخير ظاهرة إغفال العالم للأزمة السودانية، ونقلت عن صحفي سوداني قوله إنما لا يزيد على 10% من هذه الحرب قد غطي إعلاميا، وأرجأ الباحثون ذلك إلى ما وصفه أحد أكاديمي الإعلام بالتراتبية المرئية في المنظومات الإعلامية العالمية والإقليمية، مشيرا إلى أن السودان خلافا لأوكرانيا وغزة يقع في منطقة هامشية من حيث القيمة الإخبارية. كشفت تقارير حللها مركز The Sophon Center الأمريكي المتخصص في الأمن الدولي استنادا إلى تحقيقات موثقة عن أبعاد خطيرة للتدخل الخارجي، فقد رصدت منظمة Conflict Insight Group أجهزة 50 مقاتلا كولومبيا عملوا في السودان بين أبريل عام 2025 ويناير عام 2026، وكشفت أن هؤلاء عملوا ضمن لواء يعرف بالذئاب الصحراوية وأدوا مهام طيارين لطائرات مسيرة ومدربين عسكريين بما في ذلك تدريب أطفال جنود. هذا وتكشف المتابعة الإعلامية الغربية لملف السودان عن فجوة واسعة بين ضخامة الكارثة الإنسانية وحجم الاهتمام الدولي بها، ففي حين تتصاعد وتيرة الانتهاكات وتتشابك مصالح القوى الإقليمية والدولية على أرض السودان، تظل هذه الأزمة رهينة هامش الاهتمام العالمي الإعلامي والسياسي. والسؤال الذي بات يطرحه المراقبون الدوليون: هل ينتظر السودان أن تتوقف حرب أخرى لكي يستعيد موقعه على خارطة الأولويات؟ عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
0: وضمن ملفاتنا أيضا، نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع مجموعة من التقارير التي وثقت أهوال الحرب ومعاناة المدنيين، وقد اخترنا لكم تقريرا نشرته شبكة صحفيين لحقوق الإنسان جهر، انتقدت فيه قرار وزارة الثقافة والإعلام السودانية الذي أمهل المؤسسات الإعلامية شهرا واحدا لتوفيق أوضاعها. للمزيد من التفاصيل التقينا بالمنسق العام لشبكة جهر الأستاذ فيصل الباقر.
3: قرار وزارة الإعلام السودانية هذا الحجم يوضح أن الوزارة وأن السلطة مستمرة في ذات النهج اللي مقصود منه تكميم الأفواه الصحفية وتكميم حرية التعبير ووأد ما تبقى من مساحة ضئيلة جدا لإيصال صوت الحقيقة عبر الصحافة وعبر الصحافة بأشكال المختلفة. عموما نحن نرى أن هذا القرار ليس جديد ولن يكون الأول ولن يكون الأخير، فهذه الوزارة والوزير تحديدا السيد العسر يواصل خطه في وأد حرية الصحافة والتعبير، في قمع الصحافة والصحفيين، في السيطرة على الفضاء الإعلامي. مثل هذه الإجراءات الإدارية التي يعني ظل نظام البشير يمارسها لـ30 عام ولم ينجح في قمع ووقف الحقيقة. الحقيقة ستظل ساطعة، الحقيقة ستخرج إلى الناس، الحقيقة أن هذه الحرب الآن هي حرب على الأرض وكذلك حرب على الأسافير. يمارس خطاب الكراهية، يمارس العنف اللفظي بصورة فظيعة، ويمارس التضليل الإعلامي، ومن مؤسسات تملكها الدولة ومن مؤسسات قريبة من السلطة الحاكمة سياسيا. وكل هذا نوع من التضليل الإعلامي يعمل وزير الثقافة والإعلام والسياحة على قمع وواد ما تبقى من مساحة. هذا القرار ليس له أي موضع من الصحة، وهي كلمة حق أريد بها باطل. والمطلوب نواصل مقاومتنا لهذا الاستبداد، نواصل مقاومتنا لكل ممارسات ومحاولات قمع حرية الصحافة والتعبير وإيصال الحقيقة للناس بكل أشكالنا. نحن في صحفيون لهو والإنسان جهر سنظل نمارس حقنا بصورة طبيعية، وسنظل على شعارنا صحافة المقاومة. سنقاوم كل سلوك وكل إجراء وكل قرار وكل قانون وكل لائحة تعمل على تحقيق الإظلام الإعلامي، تعمل على وقت حرية الصحافة والتعبير، ولن نساوم ولن نتراجع عن خطنا المعروف في حماية وسلامة الصحفيين والصحفيات، حماية حرية الصحافة والتعبير، البحث عن الحقيقة ونشرها للناس بغض النظر عن ما يطرح السيد الوزير. وواصلت أصبحت وزارة حرب وأصبحت بوق من أبواق الحرب، ولهذا فهي التي تفتقد المشروعية، وهي التي عليها أن تحيل نفسها، عليها أن ترجع إلى واقع الحقيقي. سنظل نقاوم ونطلب من كل زملائنا وزميلاتنا الصحفيين والصحفيات رفع الأصوات عالية، ونقدم من هنا التحية والتقدير والإجلال لكل صوت صحفي حقيقي يصلع بالحقيقة وبنور الحقيقة. ونحن ندرك تماما أن زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات للقنوات العربية والقنوات الأجنبية والقنوات العالمية كلها يواجهوا عنف من السلطة، يواجهوا سياسة العصا والجذرة، يواجهوا القمع والاستبداد والاحتقار والتخويف والتخوين، ولكن نعلم تماما أن هناك أصوات قوية وأن هناك تجربة غنية في الحركة الصحفية السودانية بأنها معتادة على مواجهة الظلم والاستبداد. هذا القرار باختصار قرار من لا يملك وأصدره من لا يستحق، وسنظل نقاوم كما قاومنا دكتاتورية البشير وقانون صحافة البشير وإجراءات قمع البشير، وإن على الدرب لسائرون، وحتما كل من سار إلى فضاءات حرية الصحافة وحرية التعبير سيصل، وسنصل مع شعبنا ومع صحفييننا وصحفياتنا المستقلين الأحرار الذين يعبروا عن حرية الصحافة بصدق وعن مهنة الصحافة بأمانة وبإخلاص. فلنواصل نضالنا ضد هذه الإجراءات القمعية، ولن يصح إلا الصحيح. فيصل الباقر، منسق العام صحفيون لحقوق الإنسان، جهر.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ونختم برنامجنا بخبر فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، تقديرا لدورها في إدانة الاستهداف المتعمد للصحفيين وما أبداه أعضاؤها من شجاعة استثنائية وتفاني في ظل النزاع الجاري. حول دلالات هذا الفوز التقينا بنقيب الصحفيين السودانيين الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس.
4: فوز نقابة الصحفيين بجائزة الحريات الصحفية للعام 2026 المقدمة باسم الصحفي الكولومبي الذي قتلته عصابات الديار بالمخدرات هي اعتراف بالدور الكبير الذي والتضحيات التي قام بها الصحفيين السودانيين والصحفيات خلال فترة هذه الحرب والظروف المعقدة التي ظلوا يعملوا بها، من تهديد لحياتهم، من مواجهات واعتقالات وتعذيب، حيث وثقت نقابة الصحفيين حتى بداية أبريل الماضي 680 انتهاك، منها 25 انتهاك حدث خلال الربع الأول من عام 2026، إضافة إلى 35. هذا الاعتراف بما قامت به كذلك نقابة الصحفيين من توثيق لهذه الانتهاكات ومن الدفاع عن حرية الصحافة وعن حرية الصحفيين، على الرغم مما يحيط بها من تعقيدات بعضها مرتبط بالاعتراف الحكومي بهذه النقابة، على الرغم من أنها نشأت بموجب اتفاقية منظمة الأمم المتحدة بالرقم 87 والتي صادق عليها السودان ووقع عليها في العام 2020، إلا أن الحكومة تعنت في الاعتراف بهذه النقابة التي أجرت انتخابات في 2022. الأمر الثاني أن هذه الجائزة تلفت النظر ليس لأوضاع الصحفيين فقط، ولكن لأوضاع المدنيين في السودان وما يحدث لها من تجاهل من كثير من الدوائر، ويمكن أن تجعل أن أمر تغطية أوضاع المدنيين في السودان يتم التركيز بشكل عليها أكبر، مما يعد مكسبا كبيرا للصحافة السودانية وللصحفيين السودانيين. الأمر الثالث أن هذه الجائزة تلفت النظر إلى الأضرار الكبيرة التي حدثت للمؤسسات الصحفية السودانية وأخرجتها من الخدمة بسبب الدمار الذي لحق بها، خاصة أنها تتركز في وسط العاصمة السودانية عندما بدأت الحرب أول مرة، وما حدث من تدمير لبنيتها التحتية ومن نهب لممتلكاتها، وما ترتب على ذلك في أن خرجت التغطية والحصول على المعلومات من المؤسسات الصحفية المهنية إلى أن تتحول مواقع التواصل الاجتماعي هي المصدر الأساسي للمعلومات، وما تسببت فيه من أخبار زائفة ومن نشر الخطاب الكراهية ونشر للإشاعات. الأمر الرابع أن هذه الجائزة هي تدق ناقوس للمؤسسات الصحفية الإقليمية والدولية بأن عليها أن ترفع من حس التضامن مع الصحفيين السودانيين وما يعانوه من أزمة كبيرة داخل وطنهم، وبعضهم مشردين خارج وطنهم تلجوا في دول جوار، وأن هذه المؤسسات الصحفية الإقليمية والدولية لم يكن لديها دور فاعل ولم تتحدث بشكل كبير ولم تتضامن مع الصحفيين والصحفيات السودانيين بشكل يتوازى مع يعانون. لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه، فالتهنئة لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبحديث نقيب الصحفيين الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم، وإلى أن نلتقيكم الأسبوع القادم تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
6: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
5: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. الراب بيتميز بالواقعية، فهو بيتحدث عن الفقر والمشاكل النفسية والنجاح المادي بصدق كبير. هذا القرب من لغة الشارع جعل للشباب يجدون فيه مرآة بتحكس حياتهم أكثر من الأغاني العاطفية التقليدية. شهد الراب طفرة هائلة خاصة في مصر والسودان والمغرب والسعودية، حيث أصبح الرابرز هم نجوم الصف الأول الذين يحيون أضخم الحفلات ويتصدرون الإعلانات التجارية، متفوقين في أرقام المشاهدات على مطربي البوب الكلاسيكي.

0: جديدة مع الرابر القائم سنيك. مرحب بك في دبنجا راب.
1: مرحب بك ومرحب بمستمعين راديو دبنجا في كل بقاع الوطن العزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا القائم محمد أحمد إبراهيم بلة AKA سنيك أو القائم سنيك.
0: بداية كلمنا عنك وعن ملامح رحلتك، البدايات والمحطات المختلفة.
1: حقيقة أنا يعني علاقتي بالراب علاقة قديمة شديد، ووقت بديت أسمع الراب أنا كنت لسه يعني طفل، 2009-2010 في الحدود دي. أخوي الكبير كان عنده تلفون وعنده الأغاني الغربية، ناس توباك شاكور 50 سنت سنوب دوغ والجماعة دي، فأنا كنت مرات بسرق منه التلفون وبمشي بسمع الأغاني دي إذا لقيته ما فيش يعني، وإذا هو قاعد بقول له يعني شغل لينه. كنت بستمتع جدا للحاجة دي، وكنت بكتب شعر في نفس الزمن، كنت بقوله في الطابور الصباحي مرات مع أصحابي، ومرات كده بيني وبين نفسي يعني بكون مستمتع به وبرعي. فلما اكتشفت إنه في رابرز عرب بغنوا راب، الحاجة دي كانت دخيلة علي في الفترة ديك، وكنت مستمتع جدا يعني. ناس كلاش وعبادي، فشوية شوية اكتشفت انه برضو في في في في حاجة اسمها راب سوداني برضو ما كنت بعرفها، ناس الهود بويز علي جيكس سونامي، وعندك ناس استفهام كونكشن الجروب بتاع ناس جوطة وسودان كونكشن موسيقى 56، ديل كلهم يعني أسهموا في إنه شنو الواحد يعني رغبوني في المجال ده، واللي حسيت الحاجة دي إنه أنا بقدر أعملها. فالصراحة كنت بعمل أغاني الزمن ذاك يعني ما على قدري كده يعني، أغاني ركيكة شديد، وكنت يعني كان أصحابي بيرفعوا لي وبطبلوا لي على شنو أنا ما عارف، هو هنا الحنك بتاع الأصحاب ده. واستمر الحال هكذا يعني لحد ما خشيت الجامعة، وكنت داس الموضوع ده يعني اللي في ردي المقربين بيعرفوا انه شنو انا بغني رب، لكن العامة كده ما بعرفوا. فشوية شوية يعني تغلبت على الخوف الجواي ده، وقلت يعني شنو اظهر الحاجة دي. فانا يوم طلعت في برنامج ثقافي وغنيت، فكان تفاعل الجمهور تفاعل كبير جدا، والشي اللي انا كنت متخوف منه انه انا قريت الجامعة في شندي، يعني شندي دي عبارة عن دلوكة وصوت وكده، ما كنت قايل انه شنو المجتمع ده حيتقبل الحاجة دي، بس حصل العكس يعني. لما طلعت المسرح وشفت تفاعل الطلبة والحضور حتى على مستوى الكاست بتاع المعلمين، فالحاجة دي حفزتني زيادة، ويعني كده حسيت انه انا حاقدم. بعدها اتعرفت على واحد هناك في شندي، وعرفت انه عنده محل بتاع تسجيل، استديو بسيط كده في بيته، لابتوب ومايك وبتاع، هما شيء سجلت عنده الصراحة، وقف معي وقفة حقيقية، سجلت عنده تراكين. وبعده اتعرفت عليه مهاب كباشي MO3 برضو وقف معي يعني، وكده سجلنا وهو وصلنا في المجال ده.
0: وكيف بتغيم تجربة الشباب في الراب؟
1: الله، حاليا الراب أخذ حيز كبير جدا في الوسط الفني في السودان على وجه الخصوص، انتشر واسع جدا، والناس بقت يعني زي ما بقول القاصي والداني، الكبير والصغير كلهم بيقوا بيسمعوا راب. لكن الشباب حاليا يعني لو لاحظت انه يعني بقى خالي الوفاض يعني ما فيه معنى. الراب حاليا بقى خالي معنى، خالي مضمون، خالي قضية. زمان الراب الشي اللي بنعرفه، الراب الزمان اللي بيقدموه الأجيال اللي سبقتنا، تمام، يعني بيكون فيه شنو، فيه رسالة. لكن حاليا الراب بقى عبارة عن شنو، وسيلة ترفيه، أي كلام وخلاص يعني، معاه لحن جامد فالناس دي عايزة ترقص بس، ما ما ما ما فيه كده يعني مضمون. فأنا بتمنى لي قدام الحاجة تتصلح يعني. الراب ده ما عبارة عن إبراز عضلات وأنا وإنت وما عارف لقويتك ضرب لي وأنا أسافيها، الراب لا لا، الراب معجم بدا معاني يعني، الراب وسيلة لسلاح ذو حدين، فنحن ما نستخدم سلاح ذو حد واحد، بيفات وكلام بالشكل ده يعني. في مواضيع كثيرة محتاجة انه شنو نسلط عليها الضوء، بما انه الراب حاليا ما اخذ زي ما قلت لك الحيز الكبير ذاك، فنحن ده الزمن اللي الراب بيكون فيه شنو عنده قضية، لأنه حاليا معظم الشعب السوداني ده بيسمعه تمام. فلازم يعني الرابرز، رسالتي للرابرز إنه يكون شنو عندهم تراكات أو أغاني يناقشوا فيها قضايا، حتى لو لو لو لو لو لو, لو ما لقت حل أقلها شنو يكون يتسلط عليها الضوء.
0: كثير من الرابرز السودانيين ومجموعة كبيرة من القضايا اللي بتتناقش عن طريق فن الراب، شنو الحاب بتقدمه في مشروعك؟
1: والله حاليا أنا شبه واقف من الراب، لكن لي قدام إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في حاجات، في أعمال كثيرة جدا حلوة هتنزل، يعني في في في أساليب جديدة كليا. والناس اللي بيعرفوني طبعا بيعرفوا إنه أنا أسلوبي في الراب خشن شديد، فحغير من الحاجة دي، هيكون في أعمال إن شاء الله تلامس الوجدان، وفي أعمال تسلط ضوء على قضايا، وفي أعمال ترقص، وفي أعمال كثيرة جدا حلوة إن شاء الله جاية في الطريق. أنا حاليا شغال عليها زي ما بقولوا، ده الهدوء ما قبل العاصفة.
0: ولو بقيت المسؤول عن السين السوداني في السودان لمدة يوم واحد، شنو أول قانون حتغيره عشان تدعم الشباب الصاعدين؟
1: والله الصراحة السؤال صعب شوية، لأنه الشباب الصاعدين دي يعني بتواجههم كمية جدا من المشاكل في المجال. لكن تقدر تقول إنه شنو يعني، أنا لو بقيت مسؤول عن الحاجة دي يعني هعمل شركة إنتاج، تكون شركة كده ضخمة، وأعمل فيها برنامج زي نظام شنو نجوم الغد، عرفتها؟ فهيجوا المتسابقين نشوف نختار منهم الناس المبدعين، الناس اللي كده بنحس إنهم فيهم بصص أمل لقدام، إنهم هيقدموا في في في في في في الساحة أو في السن، وحنتبناهم الشركة، حتتبناهم حتصبط لهم أمورهم كده يعني، وحنشتغل لهم أغانيهم فيديوهاتهم،
2: لأنه دي العقبة اللي بتواجه الرابرز عموما، أو تقدر تقول 90% من الرابرز.
0: شكرا جزيلا الرابر القائم سنيك، كنت ضيفنا في دبنجا راب، على أمل أنه نتقابل في مساحة مختلفة.
1: شكرا لراديو دبنجا على المساحة الجميلة دي يا أخي، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف الظل عليكم، وإن شاء الله تكونوا استمتعتم معي زي ما أنا استمتعت وأنا بتكلم معكم. إن شاء الله نتلاقى في مساحات أوسع
0: وجميلة. الأغنيات على دبنجا راب.

0: هل قدروا مغنيات الراب النساء إنهم يتناولوا قضايا النساء المهمة في الفن الخاص بالراب؟ ده اللي حنجاوب عليه وفي الحلقة الجاية من دبنج راب. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
1: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: شكرا لكي دبنجا انهم وصلت زوما، نحن ولاية سنار محل الدال. من جانب الزراعة والمزارعين كانت هم الفئة الأكبر ضرر من الحرب في 3 سنوات دي، وألغض عليهم ظلال سالبة، وده كان نتيجة ل بعض الناس آلياتهم اتنهبت، بعض الناس بسبب النزوح باعوا آلياتهم الزراعية ذاتهم وادخلت إنتاجهم اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعة. الحاجة الثانية، الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادة دي كانت حجر عسرة وقسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابوا عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنها ببساطة زول بيشيل للطاقية بدبل. يعني الحاجة اللي بدوك الطاقية، لو افترضنا مثلا نقول شوال السكر ده لو في السوق ب 150 هو بيدوك له ب 300، انت بشيل شهر 6 عشان ترجع شهر 11 ب 300، هو ب 150، انت بتخسر في 150%. فالحاجه دي المزارعين الان من يعني ممكن يكون طلعوا بره دائره الانتاج بالكامل. في السنه قبل الماضيه في ولايه سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او اللي هو بدايه الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعه كانت في السنه دي ممكن تكون 1%. السنه اللي فاتت ما في حد، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%. مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت، لأنه ببساطة ما في تمويل. طيب، عدم الزراعة والتغير المناخي وقلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأن المزارع يتعسر. تعثر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعثر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير، وما عندهم بيو منين. يعني زول ما زرع السنة الفاتت، لا زرع السنة اللي قبليها بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية. الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما هيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المعسرين اللي هم أصلا ما زرعوا، واللي هم أصلا السنة الفاتت تمام ولدهم، وهسه بيطالب فيهم إنه يدوك الكروش بتاعت السنين الفاتت. يعني
5: نحن اليوم في واحدة من المحطات المهمة، يعني بنناقش فيها واحدة من القضايا اللي شاغل الرأي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في إيران وإغلاق مدن هرمز وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين، يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود ده وزراعتهم الآن. يعني هي
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وبعد، أنا المزارع حموسة سعد الرحمنية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود ده تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وعدم الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله نحن وقفنا من الزراعة عديد، للشيء الأثر علينا تأثير سلبي، الشيء اللي وقفنا من الزراعة.
5: أخونا موسى، نحن ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7. تعالي الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بيكون التكلفة زايدة، فاستعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود ده؟ هو احتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه. استعداداتكم شنو؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد اللي ممكن نزرع به، لكن منين من الله انه المنظمات تساهم والمستثمرين، بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر ان احنا نحضر فيه للعروة الصيفية، زراعة الذرة وبعض المحاصيل ان شاء الله.
5: طيب شكرا لك اخونا موسى. وفي محطة اخيرة، انتوا يعني بالذات الرحمنية شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024، وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل حسب متابعتنا. يعني برضو ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي تضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني إعانة، وجدتوا تعويض ولا ما وجدتوا؟
6: بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده متضررين منه ضرر شديد. بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما ما ما ما ملقينا اعانه، ملقينا اعانه من ملقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه، يعني ما شملوا كل المزارعين.
5: شكرا لك اخونا موسى. واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجه، يعني ما كل الحوجه، والضرر كان كبير. يعني عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحله متقدمه. ان شاء الله نحن في نتلاقى في محطه ثانيه. لكم تحياتي على بلد الله الجزيره.
4: اما فيما يخص الموضوع بتاع اسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جيد. يعني مثلا السكر كان عندنا ب 160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب 90 عوان 110، البصل كان ب 70 عوان 120، وباخت الوقود في الطومبات كانت ب 80، الآن هي ما موجودة ذاتها، يعني صعب انك تلقاه. الحاجة دي ألغت بإغلاق على الكاهر المهمين اللي أصلا هم تعبانين. يعني الناس أصلا تعبانة. هو قبل الزيادة الناس ما كان قادرة تشتري وما كان قادرة تأكل، وهسه دي زادت الحاجات زيادة. وحقيقي ربنا يكون في عون المهمين.
1: شكرا لجي دبنجة إنكم وصلت زوما. نحن ولاية سنار، محلية الدالي والمزموم المزموم. شكرا لكم لأنكم وصلت زوما. ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم والمجاور وبعريف وبوزي والدالي والقربين والترو والترارو.
3: صوتك أمانة، ورايك مهم، وهمك ما بينساه زوما. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبلوة يا موصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بدأسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
7: مرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
8: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
8: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعاون من خلال وجوده انك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
7: الى اي مدى اثر اغلاق وتضرر المطارات الرئيسيه على الاقتصاد الكلي خاصه مجالات النقل والتجاره والمساعدات الانسانيه، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطره الدوله؟
8: الخسائر ممكن وصفها اول حاجه بانها كانت عميقه وانها كانت هيكليه وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عقودا إلى الوراء وليس سنوات فات. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل الحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
7: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممارسة

0: الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
1: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملأ الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا. آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خدتها في محل متقدم.
0: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
1: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mark. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي أو تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار. واستعادة الفرص ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني، أدرب الهيئة كثير جدا وأدرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمن الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب ولازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها،

0: نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش. ده قبل ما يحصل الانهيار. ودي فرصة، الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 8 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الحركة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين بالنيل الأزرق، والدعم السريع يقصف ارتكازات الجيش شمال وغربي بارا. الولايات المتحدة تدري جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب. شبكة صيحة تطالب بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا من قبل الحركة الشعبية منذ أبريل الماضي. حكومتا السودان وجنوب السودان يجددان التزامهما بنزع السلاح من منطقة أبيي وإحياء الآلية الثنائية والاجتماعية لمناقشة الأمور المتعلقة بالحدود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت الحركة الشعبية سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين في إقليم النيل الأزرق، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش للتعليق. من جهة أخرى، قصفت قوات الدعم السري ارتكازات الجيش شمال وغرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان صباح اليوم الجمعة. وأفادت مصادر في الأبيض راديو دبنجا أن القصف تسبب في خسائر بشرية وفي الآليات في صفوف الجيش، وأوضحوا أن حجم الخسائر حتى الآن غير معروفة. أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب، والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونصت الوثيقة الأمريكية بوضوح على عزم واشنطن استخدام كافة أدواتها لتفكيك الشبكة الإرهابية في أفريقيا، مع تخصيص فرعي الجماعة في السودان ومصر كأهداف رئيسية لهذا التصنيف. وتشير الاستراتيجية إلى السودان كأحد بؤر التهديد الإرهابي المتجدد في أفريقيا، محذرة من استغلال الجماعات المتشددة المرتبطة بداعش والقاعدة لحالة الفراغ الأمني الناجم عن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السري منذ أبريل 2023 لإعادة بناء خلاياها. طلبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة الحركة الشعبية شمال بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا منذ مطلع أبريل الماضي. وأشارت شبكة صيحة في بيان أن اعتقال الحركة الشعبية لنجوى كاوندا جاء على خلفية جهودها في حل النزاعات القبلية بمنطقة دبي في جبال النوبة. وطلبت صيحة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نجوى، وحملت قيادة الحركة الشعبية شمال مسؤولية سلامتها. وناشدت المجتمع الدولي ممارسة ضغوط على الحركة الشعبية وتحالف تأسيس من أجل إطلاق سراح نجوى موسى وجميع المدنيين المحتجزين دون توجيه تهم إليهم. أكدت حكومتا السودان وجنوب السودان التزامهما بنزع السلاح في أبيي وإحياء الآليات الثنائية بما فيها الآلية السياسية والأمنية المشتركة ولجنة الإشراف المشتركة على أبيي. وأبلغت حكومتنا الأمم المتحدة بالأشخاص المكلفين بمتابعة الآلية السياسية والأمنية. وقالت مارسا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن إن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من دعم الجانبين في تنظيم الاجتماع المقبل للآلية. وأضافت ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تجتمع فيه حكومتا السودان وجنوب السودان رسميا لمناقشة أمور متعلقة بالحدود المشتركة. قالت منظمة اليونيسيف إنها تمكنت خلال هذا الأسبوع من إيصال منتجات ومستلزمات تتعلق بالصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي لمنطقة مبارو بولاية شمال دارفور. وأوضحت اليونيسيف إن المواد التي وصلت سيستفيد منها الآن نحو 15,000 شخص في المنطقة. وبحسب التقييمات الأخيرة التي أجريت في المنطقة بشكل مشترك بين المنظمة وشركائها، قد أظهرت انعداما حادا للأمن الغذائي مع تجاوز معدلات سوء التغذية لعتبات الطوارئ في منطقة أمبارو. قدمت الأمم المتحدة وشركائها بدارفور مساعدات غذائية لنحو 15,000 أسرة في محلية كولبوس بولاية غربي دارفور. وبحسب الأمم المتحدة فقد يتسبب العنف المستمر والاشتباكات القبلية في شتى أنحاء دارفور في موجات النزوح وتعطل الخدمات الأساسية وتعرض المدنيين لمخاطر جسيمة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك دعوته لجميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وإلى احترام القانون الدولي الإنساني الذي يعد واضحا تماما في هذه الجوانب. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن منطقة أم هشيم الواقع شمال إدارية مركب 8 كيلو التابعة لمحلية الكويت تشهد حالة من التوتر الأمني المتصاعد عقب اعتداءات وانتهاكات نفذتها قوات الدعم السري بحق المواطنين وممتلكاتهم وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنج أن الأهالي تصدوا الهجوم من قبل عناصر من الدعم السري قامت بنهب مواشيهم بالقوة إلا أنهم تمكنوا من استردادها. وقال إن قوات الدعم السري قامت بعد ذلك بشن حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا من أبناء المنطقة. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
1: قرية أم هشيم هي تابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان، فقبل 8 أيام نفذت قوات الدعم السريع هجوم على هذه المنطقة وقامت باعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، كما قامت بسرقة قطيع من الأغنام يتبع لمواطنين هذه المنطقة. نجح الأهالي في استرداد ممتلكاتهم، ومن بعد ذلك عادت واختطفت 12 من مواطنين هذه المنطقة، 5 منهم أودعتهم في سجن منطقة عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي، كما قامت بإيداع 7 في سجن النهود، وحتى الآن لم تطلق سراحهم، وحتى الآن ذويهم لم يعرفوا عنهم شيئا، وما زالت الأوضاع في المنطقة متوترة جدا.
0: أعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن إطلاق مبادرة الوحدة الوطنية لمناهضة خطاب الكراهية. وقال صديق بونغو مسؤول الدائرة القانونية بالقوى المشتركة إن المبادرة قومية شاملة تهدف إلى ترسيخ خطاب الوحدة والتعايش السلمي ومناهضة كافة أشكال التحريض والكراهية والعنصرية. وشدد بونغو على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني. قالت وكالة السودان للأنباء إن برنامج الغذاء العالمي توقف عن شراء المحاصيل من أسواق القضارف أدى إلى تراجع الواردات وانخفاض الأسعار. وقالت الوكالة إن أسواق محاصيل القضارف شهدت انخفاضا في وارد المحاصيل الزراعية والأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، وذلك لقلة الطلب في الأسواق بعد خروج برنامج الغذاء العالمي من عملية الشراء. وأشارت إلى أن سعر الذرة من نوع الفتريت انخفض من 254 ألف جنيه إلى 245 ألف جنيه. اشتكى مواطنون بمنطقة فكارين التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور من تفاقم أزمة مياه الشرب في ظل اضطرار السكان لقطع مسافات طويلة يوميا للحصول على المياه بالتزامن مع ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة. وقال محمد سليمان أحد عيان المنطقة إن المواطنين يتوجهون إلى مناطق بعيدة ذهابا وإيابا لأكثر من 3 ساعات لجلب المياه خاصة خلال أشهر الصيف. وأضاف إن الأزمة ازدادت تعقيدا مع ارتفاع تكلفة المياه، حيث بلغ سعر برميل الماء نحو 12 ألف جنيه فيما وصل سعر الجركان إلى 1000 جنيه، مؤكدا أن كثير من الأسر أصبحت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحقيقة المنطقة دي تعاني كل المعاناة أي معاناة، خاصة في الشهور الأخيرة من الصيف. الحقيقة الناس يسهبوا إلى الملم وإلى الرعد أبو تقريبا إلى الحجر رجيئة وذهابة أكثر من 3 ساعات، وهذه المعاناة يعني كانت طيلة فترة الصيف خاصة في شهر 5 و6. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في حفر الحفيرة لحد السنة الجاية أنه الناس تنخفض هذه المعاناة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير استئناف رحلاتها بين بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت. وقالت سودانير في تعميم موجه لوكالات السفر إنها ستستأنف رحلات بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت، ويأتي استئناف الرحلات بعد أيام من هجوم بطيران مسير استهدف المطار ومناطق متاخمة إلى جانب قاعدة سلاح الإشارة في الخرطوم بحري ومعسكر المرخيات بأم درمان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، وتابعوا معنا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: منظمات العون الإنساني وصراع السيادة بين بورت سودان ونيالا،
4: حل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا.
3: المحاكم والأجهزة العدلية في ظل الحرب لا توفر العدالة.
5: إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون. الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
3: التلوث بمخلفات التعدين بمنطقة دروديب يهدد قطعان الماشية.
6: مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي.
3: مجهودات لتوفير المياه في مناطق الطينة كرنوي وأمبرو ومناطق أخرى.
7: ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية.
3: نستمع لهذه المواد بعد الفاصل.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
3: أهلا بكم مرة أخرى. للحرب الحالية العديد من الإفرازات والتأثيرات الكارثية على حياة المواطنين الذين هربوا منهم أو الذين بقوا في الداخل. واحدة من هذه التأثيرات هي اختلال ميزان العدالة وتعرض المواطنين لانتهاكات قانونية جسيمة تصل لدرجة تعرضهم للمحاكمة بالإعدام. الأستاذ ساطع الحاج الخبير القانوني يتحدث عن مشكلة المحاكمات الجائرة التي تعرض لها المواطنون في مناطق سيطرة الدعم السريع ومناطق سيطرة الجيش على حد سواء.
5: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالة بواسطة حكومة تأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة وقيم المحاكمة العادلة وأسسها. لابد من وجود نظام قضائي متكامل يبدأ من المحكمة الأدنى، وربما تكون المحكمة الأدنى هي محكمة الأرياف والعمد، وصولا إلى المحكمة العليا في تراتبية في الاختصاص المكاني والاختصاص القيمي والاختصاص الزماني لهذه المحاكم والاختصاص الاستئنافي إلى الآخر. يبقى أي محكمة يصدر أمر تأسيسها لا تأتي في فراغ مجرد، ولكنها في إطار نظام قضائي متكامل يكون جزء من مؤسسات الدولة، باعتبار أن الدولة بها ثلاثة سلطات وفقا للنظام البرالي المعمول به الآن في كل تقريبا العالم الديمقراطي والعالم الحر: مؤسسة قضائية، مؤسسة شرعية، مؤسسة تنفيذية، ولكل لها استقلالة ولها تقاطعات مع المؤسسة الأخرى، بحيث أنه زي المؤسسة القضائية يحتفظ باستقلاليتها وبعدم تأثيرها وبكيان حتى تستطيع فعلا أن تقيم ميزان العدل في المنطقة المعنية أو في الدولة المعنية. أما مجرد إعلان في الهواء لإقامة محكمة لمحاكمة أشخاص دون أن يكون هنالك نظام قضائي مستقر أو معترف به، بدءا من مؤهلات القاضي وتعيينه وإنهاء خدمته وقواعد المحاكمة العادلة والقوانين المطبقة الإجرائية والموضوعية وما هي تنفيذ القانون، المحكمة ستنفذ أي قانون وبأي ضوابط إلى الآخر. هذه مسائل لا بد من حسمها في المقام الأول. إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون في مثل هذه المحاكم التي تحمل رسائل سياسية لا رسائل قضائية أو عدلية. وبذات الأمر في الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية، يشهد انهيار في المنظومة القضائية. ولعل المحاكمات، قصة المتعاونين وأحكام الإعدام التي تصدر وتحكم الخلية الأمنية وإلى الآخر، واستجابة القضاء لمثل هذه الاتهامات وإصدار أحكام قد تصل إلى الإعدام فعلا، ده بيؤدي أو بيشير مباشرة إلى انهيار النظام القضائي في بقية أنحاء السودان، في الجزء التابع لحكومة أو المسيطر عليه لحد ما بحكومة بور سودان، وفي كل جزء من الجزئين الآن. ولا سمح الله نحن يعني ما لا نريد أن نمشي في اتجاه التقسيم أو ترسيخ مفاهيم تقود إلى التقسيم، لكن في الجزئين الآن يستعمل القضاء كرسائل سياسية وكأداء من أدوات العمل السياسي للنظام العسكري الذي يفرض سيطرته بالقوى المسلحة وليس بالإرادة الشعبية.
3: وصف الدكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بور سودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى أشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. المزيد في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
4: بالنسبة للقرار أو البيان الطلع من وزارة الخارجية السودانية في أنه تمنع المنظمات دي في أنها تسجل في مناطق تأسيس، وبيعتبر أي منظمة سجلت هناك ما حتكون التعامل معها. الموضوع طبعا هو معقد جدا، وكما هو معروف أنه السيادة، سيادة الدولة، بتكون للحكومة المعترف بها دوليا في الأمم المتحدة أو في المنظمات الإقليمية حوالينا، وفي الحالة دي هي الحكومة الموجودة في بور سودان أو الخرطوم يعني. لكن المشكلة بتبقى معقدة أكثر لأنها مرتبطة بوجود مدنيين في مناطق ما تحت سيطرة الحكومة. يعني مثلا في قصة السيادة دائما بنسمع أنه الحكومة السودانية مددت مثلا فتح أو إغلاق معبر أدري، رغم أن الحكومة السودانية عمليا ما مسيطرة على المعبر ده، المعبر ده تحت سيطرة تأسيس أو قوات الدعم السريع، لكن الحكومة حسب القانون الدولي هي السيادة عندها، فبالتالي هي اللي بتحدد تقفل أو تفتح، والمنظمات مفروض تتبع القرار ده إلا حتكون فيه إشكالية. على الأرض عندنا حس في السودان بشكل عملي في مناطق تحت سيطرة حكومة تأسيس، وإذا ضفنا لها طبعا الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، وفي مناطق تحت سيطرة عبد الواحد نور اللي هو الجيش تحرير السودان، والمناطق الثانية تحت سيطرة الحكومة في المركز. بالتالي تحت سيطرة دي، تحت أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين دي بالضرورة المنظمات تصلهم. ففي الحالة دي، ودي في حالات حصلت قبل كده في حتات كثيرة في العالم، حصلت في سريلانكا، حصلت في أفغانستان ومناطق تانية كان فيها نفس، وحتى في ليبيا فيها نفس الإشكالية، لكن في النهاية تحلت. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض، يعني طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تقوم متواجدة في أي حتة حسب المانديت وحسب القانون، القوانين أو اسمها قوانين جنيفا، أنه ودي موقع على الحكومة السودانية أنها تكون موجودة في أي حتة. لكن بعض المنظمات الثانية زي منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الثانية بالضرورة يكون في ضغط من المنظمات دي وحوارات على أساس أنها تصل لحل يسمح لها أنها هي تشتغل في المناطق بتاع التأسيس أو مناطق عبد الواحد بدون إذن حتى من الحكومة. وشفنا الوصول بتاع بعض القادة بتاع المنظمات الدولية ممكن الوصول يعني أكبر أو أعلى قادة من المنظمات الدولية قد يعني وصلوا الفاشر ووصلوا نيالة ومناطق سيطرة عبد الواحد في طويلة إلى آخره، لكن كان ده بتنسيق مع الحكومة في بورسودان، الحكومة وافقت. فحسي الإشكالية زي ما قلت أنه حيكون في إشكالية أن المنظمات دي لما تصل هناك حيكون عندها مشاكل، والحاجة دي حصلت برضو عندنا في السودان أيام الحرب في الجنوب والضغط بتاع أنه لازم يصلوا المدنيين، ودخلنا في عملية شريان الحياة من 89 لغاية 2005، ودي عملية استمرت الفترة دي كلها وكانت واحدة من أكبر عمليات الإنسانية في العالم. لكن في الوقت ده كان أنا دائما بقول أنه في قادة كانوا بينظروا للمستقبل، يعني السيد الصادق المهدي ودكتور جون، وبرضو حصلت في الاتفاق اللي حصل في جبال النوبة بين الحركة الشعبية في جبال النوبة والحكومة بتاعت المركز في أنه السماح بحركة المنظمات في المنطقة دي. بشكل عام الضغط أو الحل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأنه المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا بأنه ما يوصل لهم مساعدات، يعني نازل محتاجين صحة، محتاجين أكل، محتاجين شراب، محتاجين حماية، محتاجين تواصل مع العالم الخارجي، فالمنظمات دي حتصلهم. لكن كيف ده بي في الحوارات مع الحكومة في المركز في بورسودان أو في الخرطوم؟ في النهاية المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي، ولازم تكون السيادة في الحالة دي مش حتمشي لمصلحة الدولة أو مصلحة الحكومات، بتمشي لمصلحة الأفراد، يعني بتمشي لمصلحة الناس الموجودين في الأرض. وفي تقليد في العمل الإنساني كده أنه في حالة يعني ما يصلوا لحلول أو يصلوا لحتة مغلقة، السيادة حتمشي لمصلحة المدنيين الموجودين في الأرض. فأنا أتوقع أنه الحكومة السودانية أو الحكومة في بورسودان وفي الخرطوم حتنصاع للضغط بتاع المنظمات الدولية، وحتوافق على أنه الناس يعني يقدروا يصلوا المدنيين في الأرض.
3: كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة دروديب بولاية البحر الأحمر نتيجة للتلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى الباحث أبو فاطنة أونور عن هذه المشكلة وانعكاساتها على حياة المواطنين ومواشيهم. اخترنا لكم هذا الجزء من الحوار الذي يمكنكم الاستماع إليه كاملا عبر الموجة القصيرة وقناة دبنجا على الساتلايت.
6: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما. فللأسف الشيء اللي وقع، الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع بتقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها فورغم انه دي ذاتها ما يتوقع انها تكون نموذجية، لكن الاقل تحتاط انه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الامطار وتجي تشيل معاه كميه من السميات ولا هذه الكيميائيات الكيماويات المميته، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفيه يعني، والناس بتاعنا المحليه عموم جبال البحر الاحمر وعموم الشرق طبعا الناس بتشرب من المويه الجوفيه. وكان في سابقه في دروديب جوه في المدينه، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، أنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصل أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس القدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
8: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
3: تعاني مناطق الطينة وكرنوي وأمبرو وغيرها من القرى المحيطة بالفاشر من مشكلة في مياه الشرب للأهالي ومواشيهم، وفي ظروف الحرب الحالية تعطلت معظم الآبار التي كانت تزود المواطنين بالمياه. مبادرة منظمة ريف للتنمية تعمل حاليا بالتعاون مع المجتمعات المحلية على صيانة الآبار الموجودة وتوفير مضخات لتسهيل عملية الحصول على المياه. المزيد في حديث الأستاذ محمود عمر مدير منظمة ريف للتنمية.
7: يا مرحبا أستاذ إبراهيم، وبشكرك جدا على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على هذه المشكلة التي تمر بها المنطقة. في منظمة الريف أطلقنا مبادرة أو مشروع لإعادة التأهيل وصيانة مصادر المياه في مناطق تينا وكرنوي وأمبرو بولاية شمال دارفور، وذلك في إطار جهودنا لتخفيف حدود أزمة المياه وضمان الوصول للسكان إلى مصادر آمنة. تأتي المبادرة في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية نتيجة الأوضاع الأمنية هو نتيجة الحرب، حيث أصبحت الأزمة المياه في هذه المناطق أو المحليات الثلاثة واحدة من أخطر التحديات اليومية التي تواجه المدنيين هناك. حاليا هناك عدد من الآبار التي تحتاج إلى صيانة في كل المناطق أو المحليات الثلاثة، من بينها محطة المياه في بلدة توي التي بدأنا بالفعل الأمن على تأهيلها، إلى جانب الآبار أخرى في مناطق أو منطقة أرشي بمحلية أمبرو وبلدة بجربة بمحلية كارنوي، وكذلك في منطقة قدير بمحلية تينا. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية بالمنطقة، مما يعكس أهمية المشروع في دعم سبل المعيشة واستقرار المحلي. هذه التدخلات في القطاع المياه بالمنطقة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار وحماية الصحة العامة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة أو ما الحرب والنظر. يركز المشروع على عمل مباشر بالتنسيق مع المجتمعات المحلية ولضمان الاستدامة هذه المصادر وعدم تعرضها للتلف مجددا. نؤكد أن مثل هذه المبادرات ونجاحها يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الدائمة والسكان المحلية، وقد وجدنا تعاون مقدر جدا من الأعيان وإدارات الأهلية في مناطق المعنية والمذكورة، وهو ما يسهم بشكل واضح في إعادة حياة لطبيعتها. وفي هذا الإطار نحن نناشد كافة المنظمات المعنية وكذلك الأهل الخير وحكومة إنه يساهموا أو يدعموا مثل هذه المبادرات الشعبية، يعني وحتى تعود المياه لكل إنسان أو لكل المنطقة في مناطق المذكورة هنا، لأنه هي مناطق معزولة أو بعيدة من الحكومة. لذلك يعني وعانت كثير جدا من أزمة المياه، يعني وهي التحدي اليوم التي تواجهه الناس في هذه المناطق. بشكرك جدا أستاذ إبراهيم لمرة ثانية على إتاحة الفرصة، ولكل التيم العامل في راديو دبانجا شكرا لكم كثير.
3: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبانجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبانجا، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن على الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية، وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين، كما ذكرنا في المقال، أنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من أحواض داخل المدينة كان وتتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض، ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صح الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصل أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة تتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس القدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة، وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع، فيها شجر، فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
1: طيب بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه شرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف له بيئة مدمرة يعني على مدى أجيال، وبتهدد بقائه وبتؤدي لفناه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طبعا دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، عندنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد

في جرعه اسمها جرعه رغم الصغر، ده بنديه طوالي بعد الولاده. والشيء الاطفال ده بنديه عن طريق الفم، يعني النقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه، يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشره بعد الولاده. بعد الولاده لو اخذ ده ثاني الطفل ما بيكون محتاج لاي حاجه الا بعد ما يتم 6 اسابيع. لما يتم 6 اسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخذ لغاهات كثيره. اللغاه الاول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لانه فيه ثلاثه حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم امراض خطيره جدا جدا بتاثر في الاطفال وممكن تؤدي الى وفاه الاطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنه بالعظم، مع اللغاه ده في نفس الفتره 6 اسابيع بندي معاه حقنه برضه بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده الباء الارغان لطفل، لكن ماذا الارغان البيجي بروح ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه احنا قاعد نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس 6 اسابيع برضه في لغاهات ثانيه، في شلل الاطفال بندي جرعه ثانيه، طبعا ادينا جرعه في اليوم الاول بندي جرعه ثانيه بس 6 اسابيع دي اسمها جرعه رقم واحد. بعد الطفل يتم 10 اسابيع لازم انت توديه مره ثانيه عشان يدوا الجرعه الثانيه، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعه الثانيه بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعه بتاعت الشلل، ياخذ الجرعه الثانيه ده لما الطفل يتم 10 اسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 اسبوع برضه لازم توديه للمركز الصحي مره ثانيه عشان ياخذ الجرعه رقم 3، لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوه مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن ثاني برجع لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له ثاني وبيجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته التطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ الجرعات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. الجرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضافات البسيطه اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخي والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا، لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجه كثيره. بننصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه فعل مع اللغاه الدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاه الدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت؟ اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل.

0: لا اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، البرنامج الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 2 مايو للعام 2026 نستهل حصادنا الإخباري بفقرة السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن، وسيسلط الضوء على كيفية تناول الصحافة الدولية للحرب في السودان وهي تدخل عامها الرابع، فهل تحولت بالفعل إلى حرب منسية؟ مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك. نعم، السودان في الصحافة العالمية هذا الأسبوع تحت عنوان أزمة منسية تدخل عامها الرابع، حيث دخل السودان عامه الرابع من الحرب الأهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم. أكثر من 30 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات، وما يقارب 14 مليونا نازحون داخليا، فيما تلوح شبح المجاعة وجرائم الإبادة الجماعية في دارفور، وتتصاعد التدخلات الخارجية مع كشف تقارير عن مرتزقة كولومبيين وطائرات مسيرة قادمة من ليبيا. نبدأ بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، حيث رصدت في تقريرين متتاليين المشهد الإنساني المأساوي مع دخول السودان عامه الرابع من الحرب. ووصفت الصحيفة هذه المرحلة بأنها أزمة مهجورة وفق توصيف الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن السودان يرزح تحت وطأة المجاعة والمجازر وشح الإمدادات الغذائية. ثم عادت الصحيفة لاحقا لتكشف بعدا آخر، إذ نشرت تقريرا يستند إلى خبراء الأمم المتحدة يثبت أن المقاتلين المرتبطين بليبيا قدموا دعما لوجستيا وعسكريا لقوات الدعم السريع، مما يضيف طبقة جديدة من الفوضى إلى الحرب المشتعلة حسب وصف الصحيفة. استعرضت شبكة NPR الأمريكية المعروفة في تقرير مطول صدر في الذكرى الثالثة للحرب شهادات موثقة من داخل دارفور، ونقلت عن ناجيات من العنف الجنسي شهادات مروعة، فيما أكدت أن عشرات الآلاف قتلوا في الحصار المطول لمدينة الفاشر، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه يحمل سمات الإبادة الجماعية. وأضافت الشبكة أن المئات من الآلاف يواجهون المجاعة في مناطق شاسعة ونائية من البلاد وفق تقديرات الأمم المتحدة، فيما تستدعي الحرب ذكريات صراع دارفور عام 2003 حسب NPR. أجرت إذاعة WBUR التي مركزها بوسطن بالولايات المتحدة مقابلة مع المنسقة الأممية المقيمة في السودان دينيس براون في إطار برنامجها Here and Now، حيث وصفت الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع بأنه أفضى إلى ما قد يكون أسوأ أزمة إنسانية على وجه الأرض. وجاءت المقابلة لتعطي الأزمة السودانية صوتا ميدانيا نادرا في الإعلام الأمريكي. تناولت مجلة نيمر ريبورت المتخصصة في شؤون الصحافة الصادرة عن جامعة هارفارد في عددها الأخير ظاهرة إغفال العالم للأزمة السودانية، ونقلت عن صحفي سوداني قوله إنما لا يزيد على 10% من هذه الحرب قد غطي إعلاميا، وأرجأ الباحثون ذلك إلى ما وصفه أحد أكاديمي الإعلام بالتراتبية المرئية في المنظومات الإعلامية العالمية والإقليمية، مشيرا إلى أن السودان خلافا لأوكرانيا وغزة يقع في منطقة هامشية من حيث القيمة الإخبارية. كشفت تقارير حللها مركز The Sophan Center الأمريكي المتخصص في الأمن الدولي استنادا إلى تحقيقات موثقة عن أبعاد خطيرة للتدخل الخارجي، فقد رصدت منظمة Conflict Insight Group أجهزة 50 مقاتلا كولومبيا عملوا في السودان بين أبريل عام 2025 ويناير عام 2026، وكشفت أن هؤلاء عملوا ضمن لواء يعرف بالذئاب الصحراوية وأدوا مهام طيارين لطائرات مسيرة ومدربين عسكريين بما في ذلك تدريب أطفال جنود. هذا وتكشف المتابعة الإعلامية الغربية لملف السودان عن فجوة واسعة بين ضخامة الكارثة الإنسانية وحجم الاهتمام الدولي بها، ففي حين تتصاعد وتيرة الانتهاكات وتتشابك مصالح القوى الإقليمية والدولية على أرض السودان، تظل هذه الأزمة رهينة هامش الاهتمام العالمي الإعلامي والسياسي. والسؤال الذي بات يطرحه المراقبون الدوليون: هل ينتظر السودان أن تتوقف حرب أخرى لكي يستعيد موقعه على خارطة الأولويات؟ عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وضمن ملفاتنا أيضا، نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع مجموعة من التقارير التي وثقت أهوال الحرب ومعاناة المدنيين، وقد اخترنا لكم تقريرا نشرته شبكة صحفيين لحقوق الإنسان جهر، انتقدت فيه قرار وزارة الثقافة والإعلام السودانية الذي أمهل المؤسسات الإعلامية شهرا واحدا لتوفيق أوضاعها. للمزيد من التفاصيل التقينا بالمنسق العام لشبكة جهر الأستاذ فيصل الباقر.
3: قرار وزارة الإعلام السودانية هذا الحجم يوضح أن الوزارة وأن السلطة مستمرة في ذات النهج اللي مقصود منه تكميم الأفواه الصحفية وتكميم حرية التعبير ووأد ما تبقى من مساحة ضئيلة جدا لإيصال صوت الحقيقة عبر الصحافة وعبر الصحافة بأشكال المختلفة. عموما نحن نرى أن هذا القرار ليس جديد ولن يكون الأول ولن يكون الأخير، فهذه الوزارة والوزير تحديدا السيد العزر يواصل خطه في وأد حرية الصحافة والتعبير، في قمع الصحافة والصحفيين، في السيطرة على الفضاء الإعلامي. مثل هذه الإجراءات الإدارية التي يعني ظل نظام البشير يمارسها لـ30 عام ولم ينجح في قمع ووقف الحقيقة. الحقيقة ستظل ساطعة، الحقيقة ستخرج إلى الناس، الحقيقة أن هذه الحرب الآن هي حرب على الأرض وكذلك حرب على الأسافير. يمارس خطاب الكراهية، يمارس العنف اللفظي بصورة فظيعة، ويمارس التضليل الإعلامي، ومن مؤسسات تملكها الدولة ومن مؤسسات قريبة من السلطة الحاكمة سياسيا. وكل هذا نوع من التضليل الإعلامي يعمل وزير الثقافة والإعلام والسياحة على قمع وواد ما تبقى من مساحة. هذا القرار ليس له أي موضع من الصحة، وهي كلمة حق أريد بها باطل، والمطلوب نواصل مقاومتنا لهذا الاستبداد، نواصل مقاومتنا لكل ممارسات ومحاولات قمع حرية الصحافة والتعبير وإيصال الحقيقة للناس بكل أشكالنا. نحن في صحفيون لحقوق الإنسان جهر سنظل نمارس حقنا بصورة طبيعية، وسنظل على شعارنا صحافة المقاومة. سنقاوم كل سلوك وكل إجراء وكل قرار وكل قانون وكل لائحة تعمل على تحقيق الإظلام الإعلامي، تعمل على وقت حرية الصحافة والتعبير، ولن نساوم ولن نتراجع عن خطنا المعروف في حماية وسلامة الصحفيين والصحفيات، حماية حرية الصحافة والتعبير، البحث عن الحقيقة ونشرها للناس بغض النظر عن ما يطرحه السيد الوزير. وواصلت أصبحت وزارة حرب وأصبحت بوق من أبواق الحرب، ولهذا فهي هي التي تفتقد المشروعية، وهي التي عليها أن تحيل نفسها، عليها أن ترجع إلى واقع الحقيقي. سنظل نقاوم ونطلب من كل زملائنا وزميلاتنا الصحفيين والصحفيات رفع الأصوات عالية، ونقدم من هنا التحية والتقدير والإجلال لكل صوت صحفي حقيقي يصلع بالحقيقة وبنور الحقيقة. ونحن ندرك تماما أن زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات للقنوات العربية والقنوات الأجنبية والقنوات العالمية كلها يواجهوا عنف من السلطة، يواجهوا سياسة العصا والجذرة، يواجهوا القمع والاستبداد والاحتقار والتخويف والتخوين، ولكن نعلم تماما أن هناك أصوات قوية وأن هناك تجربة غنية في الحركة الصحفية السودانية بأنها معتادة على مواجهة الظلم والاستبداد. هذا القرار باختصار قرار من لا يملك وأصدره من لا يستحق، وسنظل نقاوم كما قاومنا دكتاتورية البشير وقانون صحافة البشير وإجراءات قمع البشير، وإن على الدرب لسائرون، وحتما كل من سار إلى فضاءات حرية الصحافة وحرية التعبير سيصل، وسنصل مع شعبنا ومع صحفييننا وصحفياتنا المستقلين الأحرار الذين يعبروا عن حرية الصحافة بصدق وعن مهنة الصحافة بأمانة وبإخلاص. فلنواصل نضالنا ضد هذه الإجراءات القمعية، ولن يصح إلا الصحيح. فيصل الباقر، منسق العام صحفيون لحقوق الإنسان، جهر.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ونختم برنامجنا بخبر فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، تقديرا لدورها في إدانة الاستهداف المتعمد للصحفيين وما أبداه أعضاؤها من شجاعة استثنائية وتفاني في ظل النزاع الجاري. حول دلالات هذا الفوز التقينا بنقيب الصحفيين السودانيين الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس.
4: فوز نقابة الصحفيين بجائزة الحريات الصحفية للعام 2026 المقدمة باسم الصحفي الكولومبي الذي قتلته عصابات الديار بالمخدرات هي اعتراف بالدور الكبير الذي والتضحيات التي قام بها الصحفيين السودانيين والصحفيات خلال فترة هذه الحرب والظروف المعقدة التي ظلوا يعملوا بها، من تهديد لحياتهم، من مواجهات واعتقالات وتعذيب، حيث وثقت نقابة الصحفيين حتى بداية أبريل الماضي 680 انتهاك، منها 25 انتهاك حدث خلال الربع الأول من عام 2026، إضافة إلى 35. هذا الاعتراف بما قامت به كذلك نقابة الصحفيين من توثيق لهذه الانتهاكات ومن الدفاع عن حرية الصحافة وعن حرية الصحفيين، على الرغم مما يحيط بها من تعقيدات بعضها مرتبط بالاعتراف الحكومي بهذه النقابة، على الرغم من أنها نشأت بموجب اتفاقية منظمة الأمم المتحدة بالرقم 87 والتي صادق عليها السودان ووقع عليها في العام 2020، إلا أن الحكومة تتعنت في الاعتراف بهذه النقابة التي أجرت انتخاباتها في 2022. الأمر الثاني أن هذه الجائزة تلفت النظر ليس لأوضاع الصحفيين فقط، ولكن لأوضاع المدنيين في السودان وما يحدث لها من تجاهل من كثير من الدوائر، ويمكن أن تجعل أن أمر تغطية أوضاع المدنيين في السودان يتم التركيز بشكل عليها أكبر، مما يعد مكسبا كبيرا للصحافة السودانية وللصحفيين السودانيين. الأمر الثالث أن هذه الجائزة تلفت النظر إلى الأضرار الكبيرة التي حدثت للمؤسسات الصحفية السودانية وأخرجتها من الخدمة بسبب الدمار الذي لحق بها، خاصة أنها تتركز في وسط العاصمة السودانية عندما بدأت الحرب أول مرة، وما حدث من تدمير لبنيتها التحتية ومن نهب لممتلكاتها، وما ترتب على ذلك في أن خرجت التغطية والحصول على المعلومات من المؤسسات الصحفية المهنية إلى أن تتحول مواقع التواصل الاجتماعي هي المصدر الأساسي للمعلومات، وما تسببت فيه من أخبار زائفة ومن نشر الخطاب الكراهية ونشر للإشاعات. الأمر الرابع أن هذه الجائزة هي تدق ناقوس للمؤسسات الصحفية الإقليمية والدولية بأن عليها أن ترفع من حس التضامن مع الصحفيين السودانيين وما يعانوه من أزمة كبيرة داخل وطنهم، وبعضهم مشردين خارج وطنهم تلجوا في دول الجوار، وأن هذه المؤسسات الصحفية الإقليمية والدولية لم يكن لديها دور فاعل ولم تتحدث بشكل كبير ولم تتضامن مع الصحفيين والصحفيات السودانيين بشكل يتوازى مع يعانون. لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه، فالتهنئة لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبحديث النقيب الصحفيين الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم، وإلى أن نلتقيكم الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
6: الحرب دي مساعدة المسار، تاني ما في حاجة تساعد المسار نهائي.
5: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: بنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: بدك تفتح المايك.
1: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. الراب بيتميز بالواقعية، فهو بيتحدث عن الفقر والمشاكل النفسية والنجاح المادي بصدق كبير. هذا القرب من لغة الشارع جعل للشباب يجدون فيه مرآة بتحكس حياتهم أكثر من الأغاني العاطفية التقليدية. شهد الراب طفرة هائلة خاصة في مصر والسودان والمغرب والسعودية، حيث أصبح الرابرز هم نجوم الصف الأول الذين يحيون أضخم الحفلات ويتصدرون الإعلانات التجارية، متفوقين في أرقام المشاهدات على مطربي البوب الكلاسيكيين.

0: حلقة جديدة مع الرابر القائم سنيك. مرحبا بك في دبنجا رابر.
1: مرحبا بك ومرحبا بمستمعين راديو دبنجا في كل بقاع الوطن العزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا القائم محمد أحمد إبراهيم بلة AKA سنيك، أول قائم سنيك.
0: بداية كلمنا عنك وعن ملامح رحلتك، البدايات والمحطات المختلفة.
1: حقيقة أنا يعني علاقتي بالراب علاقة قديمة شديد، ووقت بديت أسمع الراب أنا كنت لسه يعني طفل، 2009-2010 في الحدود دي. أخوي الكبير كان عنده تلفون وعنده الأغاني الغربية، ناس توباك شاكور 50 سنت سنوب دوغ والجماعة دل، فأنا كنت مرات بسرق منه التلفون وبمشي بسمع الأغاني دي إذا لقيته ما فيش يعني، وإذا هو قاعد بقول له يعني شغله لينه. كنت بستمتع جدا للحاجة دي، وكنت بكتب شعر في نفس الزمن، كنت بقوله في الطابور الصباحي مرات مع أصحابي، ومرات كده بيني وبين نفسي يعني بكون مستمتع به وبراي. فلما اكتشفت إنه في رابرز عرب بغنوا راب، الحاجة دي كانت دخيلة علي في الفترة ديك، وكنت مستمتع جدا يعني. ناس كلاش وعبادي، فشوية شوية اكتشفت انه برضو في في في في حاجة اسمها راب سوداني برضو ما كنت بعرفها، ناس الهود بويز علي جيكس سونامي، وعندك ناس استفهام كونكشن الجروب بتاع ناس جوطة وسودان كونكشن موسيقى 56، ديل كلهم يعني أسهموا في إنه شنو الواحد يعني رغبوني في المجال ده، واللي حسيت الحاجة دي إنه أنا بقدر أعملها. فالصراحة كنت بعمل أغاني الزمن ذاك يعني ما على قدري كده يعني، أغاني ركيكة شديد، وكنت يعني كان أصحابي بيرفعوا لي وبطبلوا لي على شنو أنا ما عارف، هو هنا الحنك بتاع الأصحاب ده. واستمر الحال هكذا يعني لحد ما خشيت الجامعة، وكنت داس الموضوع ده يعني اللي في ردي المقربين بيعرفوا انه شنو انا بغني رب، لكن العامة كده ما بعرفه. فشوية شوية يعني اتغلبت على الخوف الجواي ده، وقلت يعني شنو اظهر الحاجة دي. فانا يوم طلعت في برنامج ثقافي وغنيت، فكان تفاعل الجمهور تفاعل كبير جدا، والشي اللي انا كنت متخوف منه انه انا قريت الجامعة في شندي، يعني شندي دي عبارة عن دلوكة وصوت وكده، ما كنت قايل انه شنو المجتمع ده حيتقبل الحاجة دي، بس حصل العكس يعني. لما طلعت المسرح وشفت تفاعل الطلبة والحضور حتى على مستوى الكاست بتاع المعلمين، فالحاجة دي حفزتني زيادة، ويعني كده حسيت انه انا حاقدم. بعدها اتعرفت على واحد هناك في شندي، وعرفت انه عنده محل بتاع تسجيل، استديو بسيط كده في بيته، لابتوب ومايك وبتاع، هما شيء سجلت عنده صراحة، وقف معي وقفة حقيقية، سجلت عنده تراكين. وبعده اتعرفت عليه مهاب كباشي MO3 برضو وقف معي يعني، وكده سجلنا وهو وصلنا في المجال ده.
0: وكيف بتغيم تجربة الشباب في الراب؟
1: الله يحاليا الراب أخذ حيز كبير جدا في الوسط الفني في السودان على وجه الخصوص، انتشر انتشار واسع جدا، والناس بقت يعني زي ما بقول القاصي والداني، الكبير والصغير كلهم بيجوا بيسمعوا راب. لكن الشباب حاليا يعني لو لاحظت انه يعني بقى خالي الوفاض يعني ما فيه معنى. الراب حاليا بقى خالي معنى، خالي مضمون، خالي قضية. زمان الراب الشيء اللي بنعرفه الراب الزمان اللي بيقدموه الأجيال اللي سبقتنا، تمام، يعني بيكون فيه شنو، فيه رسالة. لكن حاليا الراب بقى عبارة عن شنو، وسيلة ترفيه، أي كلام وخلاص يعني، معاه لحن جامد فالناس دي عايزة ترقص بس، ما ما ما ما فيه كده يعني مضمون. فأنا بتمنى لقدام الحاجة تتصلح يعني. الراب ده ما عبارة عن إبراز عضلات وأنا وإنت وما عارف لقويتك ضرب لي وأنا أسافيها، الراب لا لا، الراب معجم بدا معاني يعني، الراب وسيلة لسلاح ذو حدين، فنحن ما نستخدم سلاح ذو حد واحد، بيفات وكلام بالشكل ده يعني. في مواضيع كثيرة محتاجة انه شنو نسلط عليها الضوء، بما انه الراب حاليا ماخذ زي ما قلت لك الحيز الكبير ذاك، فنحن ده الزمن اللي الراب بيكون فيه شنو عنده قضية، لأنه حاليا معظم الشعب السوداني ده بيسمعه تمام. فلازم يعني الرابرز رسالتي للرابرز إنه يكون شنو عندهم تراكات أو أغاني يناقشوا فيها قضايا، حتى لو لو لو لو لو لو, لو ما لقت حل أقلها شنو يكون يتسلط عليها الضوء.
0: كثير من الرابرز السودانيين ومجموعة كبيرة من القضايا اللي بتتناقش عن طريق فن الراب، شنو الحاب بتقدمه في مشروعك؟
1: والله حاليا أنا شبه واقف من الراب، لكن لي قدام إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في حاجات، في أعمال كثيرة جدا حلوة هتنزل، يعني في في في أساليب جديدة كليا. والناس اللي بيعرفوني طبعا بيعرفوا إنه أنا أسلوبي في الراب خشن شديد، فحغير من الحاجة دي، هيكون في أعمال إن شاء الله تلامس الوجدان، وفي أعمال تسلط ضوء على قضايا، وفي أعمال ترقص، وفي أعمال كثيرة جدا حلوة إن شاء الله جاية في الطريق. أنا حاليا شغال عليها زي ما بقولوا ده الهدوء ما قبل العاصفة.
0: ولو بقيت المسؤول عن السين السوداني في السودان لمدة يوم واحد، شنو أول قانون حتغيره عشان تدعم الشباب الصاعدين؟
1: والله الصراحة السؤال صعب شوية، لأنه الشباب الصاعدين ده اللي يعني بتواجههم كمية جدا من المشاكل في المجال، لكن تقدر تقول إنه شنو يعني أنا لو بقيت مسؤول عن الحاجة دي، يعني هعمل شركة إنتاج تكون شركة كده ضخمة، وأعمل فيها برنامج زي نظام شنو نجوم الغد، عرفتها؟ فهيجوا المتسابقين نشو نختار منهم الناس المبدعين، الناس اللي كده بنحس إنهم فيهم بصيص أمل لقدام إنهم هيقدموا في في في في في في الساحة أو في السن، وحنتبناهم الشركة، حتتبناهم حتصبط لهم أمورهم كده يعني، وحنشتغل لهم أغانيهم فيديوهاتهم،
2: لأنه دي العقبة اللي بتواجه الرابرز عموما، أو تقدر تقول 90% من الرابرز.
0: شكرا جزيلا الرابر القائم سنيك، كنت ضيفنا في دبنج راب، على أمل أنه نتقابل في مساحة مختلفة.
1: شكرا لراديو دبنج على المساحة الجميلة دي يا أخي، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف الظل عليكم، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي زي ما أنا استمتعت وأنا بتكلم معكم. إن شاء الله نتلاقى في مساحات أوسع
0: وجميلة. الأغنيات على دبنج راب.

0: هل قدروا مغنيات الراب النساء إنهم يتناولوا قضايا النساء المهمة في الفن الخاص بالراب؟ ده اللي حنجاوب عليه وفي الحلقة الجاية من دبنج راب. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا أحييكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
1: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: شكراً لجل دبنجا إنهم وصل زوما. نحن ولاية سنار محلية الدال
5: من جانب الزراعة والمزارعين، كانت هم الفئة الأكبر ضرر من الحرب في ثلاث سنوات دي، وألغض عليهم زلال سالبة، وده كان نتيجة لبعض الناس آلياتهم اتنهبت، بعض الناس بيسووا النزوح باعوا آلياتهم الزراعية ذاتهم ومدخلات إنتاجه اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعة. الحاجة الثانية، الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادة دي كانت حجرة عسرة وقسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابوا عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنها ببساطة زول بيشيل الطاقية بدبل، يعني الحاجة بيدوك الطاقية. لو افترضنا مثلا نقول شوال السكر ده لو في السوق ب150 هو بيدوك له ب300، انت بشير شهر 6 عشان ترجع شهر 11 ب300، هو ب150، انت بتخسر في 150 100%. فالحاجه دي المزارعين الان من يعني ممكن يكون طلعوا برا دائره الانتاج بالكامل. في السنه قبل الماضيه في ولايه سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او هو بدايه الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعه كانت في السنه دي ممكن تكون 1%. السنه اللي فاتت ما في حد، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%. مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت، لأنه ببساطة ما في تمويل. طيب، عدم الزراعة والتغير المناخي وقلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأن المزارع يتعسر. تعثر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعثر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير، وما عندهم بيو من وين. يعني زول ما زرع السنة اللي فاتت، لا زرع السنة اللي قبليها بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية. الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما هيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المعسرين اللي هم أصلا ما زرعوا، واللي هم أصلا السنة اللي فاتت تمام ولدهم، وهسه بيطالب فيهم إنه يدوك الكروش بتاع السنين اللي فاتت. يعني
6: نحن اليوم في واحدة من المحطات المهمة، يعني بنناقش فيها واحدة من القضايا اللي شاغل الرأي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في إيران، وإغلاق مدن هرمز، وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين، يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود ده وزراعتهم الآن. يعني هي
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وبعد، أنا المزارع حموسة سعد الرحمانية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود ده تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وعدم الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله نحن وقفنا من الزراعة عديد، للشيء اللي أثر علينا تأثير سلبي، الشيء اللي وقفنا من الزراعة.
6: أخونا موسى، نحن ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7. تاني الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بكون التكلفة زايدة، فاستعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود ده، واحتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه. استعداداتكم شنو؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد اللي ممكن نزرع به، لكن نتمنى من الله انه المنظمات تساهم، والمستثمرين بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر نحن نحضر فيه للعروه الصيفيه، زراعه الذره وبعض المحاصيل ان شاء الله.
6: طيب شكرا لك اخونا موسى. وفي محطه اخيره، انتوا يعني بالذات الرحمنيه شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024، وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل حسب متابعتنا. يعني برضه ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي تضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني اعانه، وجدتوا تعويض ولا ما وجدتوا؟
7: طيب بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده متضررين منه ضرر شديد، بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما ما ما ما ما لقينا اعانه، ما لقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه، يعني ما شملوا كل المزارعين.
6: شكرا لك اخونا موسى. واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجه، يعني ما كل الحوجه، والضرر كان كبير. يعني عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم، وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحله متقدمه. ان شاء الله نحن في نتلاقى في محطه ثانيه. لكم تحياتي على بلد الله جزيلا.
5: اما فيما يخص الموضوع بتاع اسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جدا. يعني مثلا السكر كان عندنا ب 160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب 90 عوان 110، البصل كان ب 70 عوان 120، وباخت الوقود في الطرمبات كانت ب 80، الآن هي ما موجودة ذاتها، يعني صعب انك تلقاها. الحاجة دي ألغت بإغلاق على الكاهر المواطنين اللي أصلا هم تعبانين، يعني الناس أصلا تعبانة. هو قبل الزيادة الناس ما كان قادرة تشتري، وما كان قادرة تأكل، وهسه دي زادت الحاجات زيادة. حقيقي ربنا يكون في عون المواطنين.
4: شكرا لجدة بنجا انهم وصلت زوما، نحن ولايه سنار محلي الدال المزموم المزموم. شكرا لكم لانكم وصلتوا زوما. ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم المجاور وابو عريف وبوزي والدالي والقرابين والترو والترارو.
1: صوتك امانه ورايك مهم،
3: وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
2: راديو دبنجا دبوا جرندل لقونا ودمنا قندري يا موصلني زرات وصلني وهاش في صاصني بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
9: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
9: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها, إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
8: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي, خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية, وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
9: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم, في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم, في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة, الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران, وده معناته كان خروج للسودان, خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه الغطاء عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فاض. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي, وبنقول ومنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا, في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه, خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل الحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران, المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية, فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ, مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام, وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل, والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
8: سيد إبراهيم, وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج الحديث اليوم, عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب, خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة, وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
9: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط, ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر, وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما, في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا, آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية, ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan, كان

0: الدرجة الجوية في شرق أفريقيا، وجزء من شمال أفريقيا، زيه زي الاتحاد الأوروبي لير كنترول، وزيه زي أمريكا، وزيه زي ونحن كنا أكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خدتها في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أنه السوق الإقليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
0: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه كويستشن ماسك. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي أو تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن، في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد، وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في الهيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمن الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا، بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب ولازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 8 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الحركة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين بالنيل الأزرق، والدعم السريع يقصف ارتكازات الجيش شمال وغربي بارا. الولايات المتحدة تدري جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب. شبكة صيحة تطالب بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا من قبل الحركة الشعبية منذ أبريل الماضي. حكومتا السودان وجنوب السودان يجددان التزامهما بنزع السلاح من منطقة أبيي وإحياء الآلية الثنائية والاجتماعية لمناقشة الأمور المتعلقة بالحدود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت الحركة الشعبية سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين في إقليم النيل الأزرق، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال بالجيش للتعليق. من جهة أخرى، قصفت قوات الدعم السري ارتكازات الجيش شمال وغرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان صباح اليوم الجمعة. وأفادت مصادر في الأبيض راديو دبنجة أن القصف تسبب في خسائر بشرية وفي الآليات في صفوف الجيش، وأوضحوا أن حجم الخسائر حتى الآن غير معروفة. أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب، والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونصت الوثيقة الأمريكية بوضوح على عزم واشنطن استخدام كافة أدواتها لتفكيك الشبكة الإرهابية في أفريقيا، ما تخصيص فرعي الجماعة في السودان ومصر كأهداف رئيسية لهذا التصنيف. وتشير الاستراتيجية إلى السودان كأحد بؤر التهديد الإرهابي المتجدد في أفريقيا، محذرة من استغلال الجماعات المتشددة المرتبطة بداعش والقاعدة لحالة الفراغ الأمني الناجم عن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السري منذ أبريل 2023 لإعادة بناء خلاياها. طلبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة الحركة الشعبية شمال بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا منذ مطلع أبريل الماضي. وأشارت شبكة صيحة في بيان أن اعتقال الحركة الشعبية لنجوى كاوندا جاء على خلفية جهودها في حل النزاعات القبلية بمنطقة دبي في جبال النوبة. وطلبت صيحة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نجوى، وحملت قيادة الحركة الشعبية شمال مسؤولية سلامتها. وناشدت المجتمع الدولي ممارسة ضغوط على الحركة الشعبية وتحالف تأسيس من أجل إطلاق سراح نجوى موسى وجميع المدنيين المحتجزين دون توجيه تهم إليهم. أكدت حكومتا السودان وجنوب السودان التزامهما بنزع السلاح في أبيي وإحياء الآليات الثنائية بما فيها الآلية السياسية والأمنية المشتركة ولجنة الإشراف المشتركة على أبيي. وأبلغت حكومتنا الأمم المتحدة بالأشخاص المكلفين بمتابعة الآلية السياسية والأمنية. وقالت مارسا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن إن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من دعم الجانبين في تنظيم الاجتماع المقبل للآلية. وأضافت ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تجتمع فيه حكومتا السودان وجنوب السودان رسميا لمناقشة أمور متعلقة بالحدود المشتركة. قالت منظمة اليونيسيف إنها تمكنت خلال هذا الأسبوع من إيصال منتجات ومستلزمات تتعلق بالصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي لمنطقة مبارو بولاية شمال دارفور. وأوضحت اليونيسيف إن المواد التي وصلت سيستفيد منها الآن نحو 15 ألف شخص في المنطقة. وبحسب التقييمات الأخيرة التي أجريت في المنطقة بشكل مشترك بين المنظمة وشركائها، قد أظهرت انعداما حادا للأمن الغذائي مع تجاوز معدلات سوء التغذية لعتبات الطوارئ في منطقة أمبارو. قدمت الأمم المتحدة وشركائها بدارفور مساعدات غذائية لنحو 15 ألف أسرة في محلية كولبوس بولاية غربي دارفور. وبحسب الأمم المتحدة فقد يتسبب العنف المستمر والاشتباكات القبلية في شتى أنحاء دارفور في موجات النزوح وتعطل الخدمات الأساسية وتعرض المدنيين لمخاطر جسيمة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك دعوته لجميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وإلى احترام القانون الدولي الإنساني الذي يعد واضحا تماما في هذه الجوانب. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن منطقة أم هشيم الواقع شمال إدارية مركب 8 كيلو التابعة لمحلية الكويت تشهد حالة من التوتر الأمني المتصاعد عقب اعتداءات وانتهاكات نفذتها قوات الدعم السري بحق المواطنين وممتلكاتهم وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنج أن الأهالي تصدوا الهجوم من قبل عناصر من الدعم السري قامت بنهب مواشيهم بالقوة إلا أنهم تمكنوا من استردادها. وقال إن قوات الدعم السري قامت بعد ذلك بشن حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا من أبناء المنطقة. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
1: قرية أم هشيم هي تابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان، فقبل 8 أيام نفذت قوات الدعم السري هجوم على هذه المنطقة وقامت باعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، كما قامت بسرقة قطيع من الأغنام يتبع لمواطنين هذه المنطقة. نجح الأهالي في استرداد ممتلكاتهم، ومن بعد ذلك عادت واختطفت 12 من مواطنين هذه المنطقة، 5 منهم أودعتهم في سجن منطقة عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي، كما قامت بإيداع 7 في سجن النهود، وحتى الآن لم تطلق سراحهم، وحتى الآن ذويهم لم يعرفوا عنهم شيئا، وما زالت الأوضاع في المنطقة متوترة جدا.
0: أعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن إطلاق مبادرة الوحدة الوطنية لمناهضة خطاب الكراهية. وقال صديق بونغو مسؤول الدائرة القانونية بالقوى المشتركة إن المبادرة قومية شاملة تهدف إلى ترسيخ خطاب الوحدة والتعايش السلمي ومناهضة كافة أشكال التحريض والكراهية والعنصرية. وشدد بونغو على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني. قالت وكالة السودان للأنباء إن برنامج الغذاء العالمي توقف عن شراء المحاصيل من أسواق القضارف أدى إلى تراجع الواردات وانخفاض الأسعار. وقالت الوكالة إن أسواق محاصيل القضارف شهدت انخفاضا في وارد المحاصيل الزراعية والأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، وذلك لقلة الطلب في الأسواق بعد خروج برنامج الغذاء العالمي من عملية الشراء. وأشارت إلى أن سعر الذرة من نوع الفتريت انخفض من 254 ألف جنيه إلى 245 ألف جنيه. اشتكى مواطنون بمنطقة فكارين التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور من تفاقم أزمة مياه الشرب في ظل اضطرار السكان لقطع مسافات طويلة يوميا للحصول على المياه بالتزامن مع ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة. وقال محمد سليمان أحد أعيان المنطقة أن المواطنين يتوجهون إلى مناطق بعيدة ذهابا وإيابا لأكثر من 3 ساعات لجلب المياه خاصة خلال أشهر الصيف. وأضاف أن الأزمة ازدادت تعقيدا مع ارتفاع تكلفة المياه، حيث بلغ سعر برميل الماء نحو 12 ألف جنيه فيما وصل سعر الجركان إلى 1000 جنيه، مؤكدا أنه كثير من الأسر أصبحت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحقيقة المنطقة دي تعاني كل المعاناة أي معاناة، خاصة في الشهور الأخيرة من الصيف. الحقيقة الناس يسحبوا إلى الملم وإلى الرعد أبو تقريبا إلى الحجر جيئة وذهابة أكثر من 3 ساعات، وهذه المعاناة يعني كانت طيلة فترة الصيف خاصة في شهر 5 و6. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في حفر الحفيرة لحد السنة الجاية أنه الناس ترخفت هذه المعاناة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير استئناف رحلاتها بين بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت. وقالت سودانير في تعميم موجه لوكالات السفر إنها ستستأنف رحلات بورسودان الخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت، ويأتي استئناف الرحلات بعد أيام من هجوم بطيران مسير استهدف المطار ومناطق متاخمة إلى جانب قاعدة سلاح الإشارة في الخرطوم بحري ومعسكر المرخيات بأم درمان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، وتابعوا معنا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: منظمات العون الإنساني وصراع السيادة بين بورت سودان ونيالا،
4: حل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا.
3: المحاكم والأجهزة العدلية في ظل الحرب لا توفر العدالة.
5: إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون. الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
3: التلوث بمخلفات التعدين بمنطقة دروديب يهدد قطعان الماشية.
6: مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي.
3: مجهودات لتوفير المياه في مناطق الطينة كرنوي وأمبرو ومناطق أخرى.
7: ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو يعني 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية.
3: نستمع لهذه المواد بعد الفاصل.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
3: أهلا بكم مرة أخرى. للحرب الحالية العديد من الإفرازات والتأثيرات الكارثية على حياة المواطنين الذين هربوا منهم أو الذين بقوا في الداخل. واحدة من هذه التأثيرات هي اختلال ميزان العدالة وتعرض المواطنين لانتهاكات قانونية جسيمة تصل لدرجة تعرضهم للمحاكمة بالإعدام. الأستاذ ساطع الحاج الخبير القانوني يتحدث عن مشكلة المحاكمات الجائرة التي تعرض لها المواطنون في مناطق سيطرة الدعم السريع ومناطق سيطرة الجيش على حد سواء.
5: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالة بواسطة حكومة تأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة وقيم المحاكمة العادلة وأسسها. لابد من وجود نظام قضائي متكامل يبدأ من المحكمة الأدنى، وربما تكون المحكمة الأدنى هي محكمة الأرياف والعمد، وصولا إلى المحكمة العليا في تراتبية في الاختصاص المكاني والاختصاص القيمي والاختصاص الزماني لهذه المحاكم والاختصاص الاستئنافي إلى الآخر. يبقى أي محكمة يصدر أمر تأسيسها لا تأتي في فراغ مجرد، ولكنها في إطار نظام قضائي متكامل يكون جزء من مؤسسات الدولة، باعتبار أن الدولة بها ثلاثة سلطات وفقا للنظام البرالي المعمول به الآن في كل تقريبا العالم الديمقراطي والعالم الحر: مؤسسة قضائية، مؤسسة شرعية، مؤسسة تنفيذية، ولكل لها استقلالة ولها تقاطعات مع المؤسسة الأخرى، بحيث أنه زي المؤسسة القضائية يحتفظ باستقلاليتها وبعدم تأثيرها وبكيان حتى تستطيع فعلا أن تقيم ميزان العدل في المنطقة المعنية أو في الدولة المعنية. أما مجرد إعلان في الهواء لإقامة محكمة لمحاكمة أشخاص دون أن يكون هنالك نظام قضائي مستقر أو معترف به، بدءا من مؤهلات القاضي والتعيين وإنهاء خدمته وقواعد المحاكمة العادلة والقوانين المطبقة الإجرائية والموضوعية وما هي التنفيذ القانون، المحكمة ستنفذ أي قانون وبأي ضوابط إلى الآخر. هذه مسائل لا بد من حسمها في المقام الأول. إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون في مثل هذه المحاكم التي تحمل رسائل سياسية لا رسائل قضائية أو عدلية. وبذات الأمر في الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية، يشهد انهيار في المنظومة القضائية. ولعل المحاكمات، قصة المتعاونين وأحكام الإعدام التي تصدر وتحكم الخلية الأمنية وإلى الآخر، واستجابة القضاء لمثل هذه الاتهامات وإصدار أحكام قد تصل إلى الإعدام فعلا، ده بيؤدي أو بيشير مباشرة إلى انهيار النظام القضائي في بقية أنحاء السودان، في الجزء التابع لحكومة أو المسيطر عليه لحد ما بحكومة بور سودان، وفي كل جزء من الجزئين الآن. ولا سمح الله نحن يعني ما لا نريد أن نمشي في اتجاه التقسيم أو ترسيخ مفاهيم تقود إلى التقسيم، لكن في الجزئين الآن يستعمل القضاء كرسائل سياسية وكأداء من أدوات العمل السياسي للنظام العسكري الذي يفرض سيطرته بالقوى المسلحة وليس بالإرادة الشعبية.
3: وصف الدكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بور سودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. المزيد في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
4: بالنسبة للقرار أو البيان الطلع من وزارة الخارجية السودانية في أنه تمنع المنظمات دي في أنها تسجل في مناطق تأسيس، وبيعتبر أي منظمة سجلت هناك ما حتكون التعامل، ما حيتم التعامل معها. الموضوع طبعا هو معقد جدا، وكما هو معروف أنه السيادة، سيادة الدولة بتقول للحكومة المعترف بها دوليا في الأمم المتحدة أو في المنظمات الإقليمية حوالينا، وفي الحالة دي هي الحكومة الموجودة في بور سودان أو الخرطوم يعني. لكن المشكلة بتبقى معقدة أكثر لأنها مرتبطة بوجود مدنيين في مناطق ما تحت سيطرة الحكومة. يعني مثلا في قصة السيادة دائما بنسمع أنه الحكومة السودانية مددت مثلا فتح أو إغلاق معبر أدري، رغم أن الحكومة السودانية عمليا ما مسيطرة على المعبر ده، المعبر ده تحت سيطرة تأسيس أو قوات الدعم السريع، لكن الحكومة حسب القانون الدولي هي السيادة عندها، فبالتالي هي اللي بتحدد تقفل أو تفتح، والمنظمات مفروض تتبع القرار ده إلا حتكون في إشكالية. على الأرض عندنا حس في السودان بشكل عملي في مناطق تحت سيطرة حكومة تأسيس، وإذا ضفنا لها طبعا الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، وفي مناطق تحت سيطرة عبد الواحد نور اللي هو الجيش تحرير السودان، والمناطق الثانية تحت سيطرة الحكومة في المركز. بالتالي تحت سيطرة دي، تحت أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين دي بالضرورة المنظمات تصلهم. ففي الحالة دي، ودي في حالات حصلت قبل كده في حتات كثيرة في العالم، حصلت في سريلانكا، حصلت في أفغانستان ومناطق تانية كان فيها نفس، وحتى في ليبيا فيها نفس الإشكالية، لكن في النهاية تحلت. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض يعني، طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تقوم متواجدة في أي حتة حسب المانديت وحسب القانون، القوانين أو اسمها قوانين جنيفا، أنه ودي موقع على الحكومة السودانية أنها تكون موجودة في أي حتة. لكن بعض المنظمات الثانية زي منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الثانية بالضرورة يكون في ضغط من المنظمات دي وحوارات على أساس أنها تصل لحل يسمح لها أنها هي تشتغل في المناطق بتاع التأسيس أو مناطق عبد الواحد بدون إذن حتى من الحكومة. وشفنا الوصول بتاع بعض القادة بتاع المنظمات الدولية ممكن الوصول يعني أكبر أو أعلى قادة من المنظمات الدولية قد يعني وصلوا الفاشر ووصلوا نيالة ومناطق سيطرة عبد الواحد في طويلة إلى آخره، لكن كان ده بتنسيق مع الحكومة في بورسودان، الحكومة وافقت. فحسي الإشكالية زي ما قلت أنه حيكون في إشكالية أن المنظمات دي لما تصل هناك حيكون عندها مشاكل، والحاجة دي حصلت برضو عندنا في السودان أيام الحرب في الجنوب والضغط بتاع أنه لازم يصلوا المدنيين، ودخلنا في عملية شريان الحياة من 89 لغاية 2005، ودي عملية استمرت الفترة دي كلها وكانت واحدة من أكبر عمليات الإنسانية في العالم. لكن في الوقت ده كان أنا دائما بقول أنه في قادة كانوا بينظروا للمستقبل، يعني السيد الصادق المهدي ودكتور يون، وبرضو حصلت في الاتفاق اللي حصل في جبال النوبة بين الحركة الشعبية في جبال النوبة والحكومة بتاعت المركز في أنه السماح بحركة المنظمات في المنطقة دي. بشكل عام الضغط أو الحل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا بأنه ما يوصل لهم مساعدات، يعني نازل محتاجين صحة، محتاجين أكل، محتاجين شراب، محتاجين حماية، محتاجين تواصل مع العالم الخارجي، فالمنظمات دي حتصلهم. لكن كيف ده بي في الحوارات مع الحكومة في المركز في بورسودان أو في الخرطوم؟ في النهاية المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي، ولازم تكون والسيادة في الحالة دي مش حتمشي لمصلحة الدولة أو مصلحة الحكومات، بتمشي لمصلحة الأفراد، يعني بتمشي لمصلحة الناس الموجودين في الأرض. وفي تقليد في العمل الإنساني كده أنه في حالة يعني ما يصلوا لحلول أو يصلوا لحتة مغلقة، السيادة حتمشي لمصلحة المدنيين الموجودين في الأرض. فأنا أتوقع أنه الحكومة السودانية أو الحكومة في بورسودان وفي الخرطوم حتنصاع للضغط بتاع المنظمات الدولية، وحتوافق على أنه الناس يعني يقدروا يصلوا المدنيين في الأرض.
3: كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة دروديب بولاية البحر الأحمر نتيجة للتلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى الباحث أبو فاطمة أونور عن هذه المشكلة وانعكاساتها على حياة المواطنين ومواشيهم. اخترنا لكم هذا الجزء من الحوار الذي يمكنكم الاستماع إليه كاملا عبر الموجة القصيرة وقناة دبنجا على الساتلايت.
6: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التعنية عموما. فللأسف الشيء وقع، الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها فورغم انه دي ذاتها ما يتوقع انها تكون نموذجيه، لكن الاقل تحتاط انه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقه هي منطقه مرتفعه وجبليه وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الامطار وتجي تشيل معاه كميه من السميات ولا هذه الكيميائيات الكيماويات المميته، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفيه يعني، والناس بتاعنا المحليه عموم جبال البحر الاحمر وعموم الشرق طبعا الناس بتشرب من المويه الجوفيه. وكان في سابقه في دروديب جوه في المدينه، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، أنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصل أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة تتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس القدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة لجيلنا المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
8: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
3: تعاني مناطق الطينة وكرنوي وأمبرو وغيرها من القرى المحيطة بالفاشر من مشكلة في مياه الشرب للأهالي ومواشيهم، وفي ظروف الحرب الحالية تعطلت معظم الآبار التي كانت تزود المواطنين بالمياه. مبادرة منظمة ريف للتنمية تعمل حاليا بالتعاون مع المجتمعات المحلية على صيانة الآبار الموجودة وتوفير مضخات لتسهيل عملية الحصول على المياه. المزيد في حديث الأستاذ محمود عمر مدير منظمة ريف للتنمية.
9: يا مرحبا أستاذ إبراهيم، وبشكرك جدا على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على هذه المشكلة التي تمر بها المنطقة. في منظمة الريف أطلقنا مبادرة أو مشروع لإعادة التأهيل وصيانة مصادر المياه في مناطق تينا وكرنوي وأمبرو بولاية شمال دارفور، وذلك في إطار جهودنا لتخفيف حدود أزمة المياه وضمان الوصول للسكان إلى مصادر آمنة. تأتي المبادرة في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية نتيجة الأوضاع الأمنية هو نتيجة الحرب، حيث أصبحت الأزمة المياه في هذه المناطق أو المحليات الثلاثة واحدة من أخطر التحديات اليومية التي تواجه المدنيين هناك. حاليا هناك عدد من الآبار التي تحتاج إلى صيانة في كل المناطق أو المحليات الثلاثة، من بينها محطة المياه في بلدة توي التي بدأنا بالفعل الأمن على تأهيلها، إلى جانب الآبار أخرى في مناطق أو منطقة أرشي بمحلية أمبرو وبلدة بجربة بمحلية كارنوي، وكذلك في منطقة قدير بمحلية تينا. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية بالمنطقة، مما يعكس أهمية المشروع في دعم سبل المعيشة واستقرار المحلي. هذه التدخلات في القطاع المياه بالمنطقة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار وحماية الصحة العامة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة أو ما الحرب والنزوح. يركز المشروع على العمل المباشر بالتنسيق مع المجتمعات المحلية ولضمان الاستدامة هذه المصادر وعدم تعرضها للتلف مجددا. نؤكد أن مثل هذه المبادرات ونجاحها يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الدائمة والسكان المحلية، وقد وجدنا تعاون مقدر جدا من الأعيان وإدارات الأهلية في مناطق المعنية والمذكورة، وهو ما يسهم بشكل واضح في إعادة حياة لطبيعتها. وفي هذا الإطار نحن نناشد كافة المنظمات المعنية وكذلك الأهل الخير وحكومة إنه يساهموا أو يدعموا مثل هذه المبادرات الشعبية، يعني وحتى تعود المياه لكل إنسان أو لكل المنطقة في مناطق المذكورة هنا، لأنه هي مناطق معزولة أو بعيدة من الحكومة. لذلك يعني وعانت كثير جدا من أزمة المياه، يعني وهي التحدي اليوم التي تواجهه الناس في هذه المناطق. بشكرك جدا أستاذ إبراهيم لمرة ثانية على إتاحة الفرصة، ولكل التيم العامل في راديو دبانجا شكرا لكم كثير.
3: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبانجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبانجا، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في دردير بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما بتسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منا. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن على الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية، وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين، كما ذكرنا في المقال، أنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من أحواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض، ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صح الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصل أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة تتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس القدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
1: بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه شرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف له بيئة مدمرة يعني على مدى أجيال وبتهدد بقائه وبتؤدي لفناه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدرة أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طبعا دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو بأنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع شر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية

0: حصة لازم يأخذ التونسة الحصة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرات منشطة. جرات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرات بعد 18 شهر، في جرات بعد سنتين، في جرات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وبعد مرات بتخلي اللي هو مثلا تقول يا اخو الله انا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الامراض. كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل له مكملات عادي جدا، مويه دافيه موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاكل طعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغير بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس أريد طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاع الكرت ده؟ هو بس بيتين الطفل لا اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع دائر يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها أثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بغمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه انت عارف انك انت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وانت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا احنا وصلنا لمرحلة انه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي بتلقى حقك، يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم انه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول المسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد، وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضه بيكون في ألم في عضلات في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله. وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تظهر في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في الـ في الـ في الـ في النخرين ولا في اللثة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضه واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بنهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة، إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، وهذه محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفيدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير، بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
2: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات، ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي انه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
1: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع الفيديو، المقطع الفيديو بتاع غابت الصمت، الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابت الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
2: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد انه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات اخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد انه انا اعمل اكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في اعمال الترميم والصيانة متسارعة. انا برضو كنت قلقان، ليه يعني انتم مستعجلين؟ اصبروا شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة ومناطق وغرى ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
1: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضو ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور الشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
2: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية دي كلها انتهت، يعني انسرقت انحرقت أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحت للتسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمقابر مدنية، لمقابر عسكرية، لمقابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها، بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني. مشيت المتحف لقيت اثار الغزايف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.

0: والتوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
1: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كتير. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل، يعني ألغام، سوري، ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة، هيلتون والميريديان وغيرها، كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تيجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كثير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية، طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم. ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها، زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة، زي المتحف الكبير في رواندا ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة، وأنا زرته يعني، وزرت المناطق في الغورة الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها، طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
0: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو الدمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الحركة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين بالنيل الأزرق، والدعم السريع يقصف ارتكازات الجيش شمال وغربي بارا. الولايات المتحدة تدريج جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب. شبكة صيحة تطالب بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا من قبل الحركة الشعبية منذ أبريل الماضي. حكومتا السودان وجنوب السودان يجددان التزامهما بنزع السلاح من منطقة أبيي وإحياء الآلية الثنائية والاجتماعية لمناقشة الأمور المتعلقة بالحدود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت الحركة الشعبية سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين في إقليم النيل الأزرق، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش للتعليق. من جهة أخرى، قصفت قوات الدعم السري ارتكازات الجيش شمال وغرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان صباح اليوم الجمعة. وأفادت مصادر في الأبيض راديو دبنجا أن القصف تسبب في خسائر بشرية وفي الآليات في صفوف الجيش، وأوضحوا أن حجم الخسائر حتى الآن غير معروفة. أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب، والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونصت الوثيقة الأمريكية بوضوح على عزم واشنطن استخدام كافة أدواتها لتفكيك الشبكة الإرهابية في أفريقيا، ما تخصيص فرعي الجماعة في السودان ومصر كأهداف رئيسية لهذا التصنيف. وتشير الاستراتيجية إلى السودان كأحد بؤر التهديد الإرهابي المتجدد في أفريقيا، محذرة من استغلال الجماعات المتشددة المرتبطة بداعش والقاعدة لحالة الفراغ الأمني الناجم عن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السري منذ أبريل 2023 لإعادة بناء خلاياها. طلبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة الحركة الشعبية شمال بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا منذ مطلع أبريل الماضي. وأشارت شبكة صيحة في بيان أنه اعتقال الحركة الشعبية لنجوى كاوندا جاء على خلفية جهودها في حل النزاعات القبلية بمنطقة دبي في جبال النوبة. وطلبت صيحة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نجوى، وحملت قيادة الحركة الشعبية شمال مسؤولية سلامتها. وناشدت المجتمع الدولي ممارسة ضغوط على الحركة الشعبية وتحالف تأسيس من أجل إطلاق سراح نجوى موسى وجميع المدنيين المحتجزين دون توجيه تهم إليهم. أكدت حكومتا السودان وجنوب السودان التزامهما بنزع السلاح في أبيي وإحياء الآليات الثنائية بما فيها الآلية السياسية والأمنية المشتركة ولجنة الإشراف المشتركة على أبيي. وأبلغت حكومتنا الأمم المتحدة بالأشخاص المكلفين بمتابعة الآلية السياسية والأمنية. وقالت مارسا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن أن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من دعم الجانبين في تنظيم الاجتماع المقبل للآلية. وأضافت ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تجتمع فيه حكومتا السودان وجنوب السودان رسميا لمناقشة أمور متعلقة بالحدود المشتركة. قالت منظمة اليونيسيف إنها تمكنت خلال هذا الأسبوع من إيصال منتجات ومستلزمات تتعلق بالصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي لمنطقة مبارو بولاية شمال دارفور. وأوضحت اليونيسيف إن المواد التي وصلت سيستفيد منها الآن نحو 15 ألف شخص في المنطقة. وبحسب التقييمات الأخيرة التي أجريت في المنطقة بشكل مشترك بين المنظمة وشركائها، قد أظهرت انعداما حادا للأمن الغذائي مع تجاوز معدلات سوء التغذية لعتبات الطوارئ في منطقة أمبارو. قدمت الأمم المتحدة وشركائها بدارفور مساعدات غذائية لنحو 15 ألف أسرة في محلية كولبوس بولاية غربي دارفور. وبحسب الأمم المتحدة فقد يتسبب العنف المستمر والاشتباكات القبلية في شتى أنحاء دارفور في موجات النزوح وتعطل الخدمات الأساسية وتعرض المدنيين لمخاطر جسيمة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك دعوته لجميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وإلى احترام القانون الدولي الإنساني الذي يعد واضحا تماما في هذه الجوانب. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن منطقة أم هشيم الواقع شمال إدارية مركب 8 كيلو التابعة لمحلية الكويت تشهد حالة من التوتر الأمني المتصاعد عقب اعتداءات وانتهاكات نفذتها قوات الدعم السري بحق المواطنين وممتلكاتهم وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنج أن الأهالي تصدوا الهجوم من قبل عناصر من الدعم السري قامت بنهب مواشيهم بالقوة إلا أنهم تمكنوا من استردادها. وقال إن قوات الدعم السري قامت بعد ذلك بشن حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا من أبناء المنطقة. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
1: قرية أم هشيم هي تابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان، فقبل 8 أيام نفذت قوات الدعم السري هجوم على هذه المنطقة وقامت باعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، كما قامت بسرقة قطيع من الأغنام يتبع لمواطنين هذه المنطقة. نجح الأهالي في استرداد ممتلكاتهم، ومن بعد ذلك عادت واختطفت 12 من مواطني هذه المنطقة، 5 منهم أودعتهم في سجن منطقة عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي، كما قامت بإيداع 7 في سجن النهود، وحتى الآن لم تطلق سراحهم، وحتى الآن ذويهم لم يعرفوا عنهم شيئا، وما زالت الأوضاع في المنطقة متوترة جدا.
0: أعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن إطلاق مبادرة الوحدة الوطنية لمناهضة خطاب الكراهية. وقال صديق بونغو مسؤول الدائرة القانونية بالقوى المشتركة إن المبادرة قومية شاملة تهدف إلى ترسيخ خطاب الوحدة والتعايش السلمي ومناهضة كافة أشكال التحريض والكراهية والعنصرية. وشدد بونغو على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني. قالت وكالة السودان للأنباء إن برنامج الغذاء العالمي توقف عن شراء المحاصيل من أسواق القضارف أدى إلى تراجع الواردات وانخفاض الأسعار. وقالت الوكالة إن أسواق محاصيل القضارف شهدت انخفاضا في وارد المحاصيل الزراعية والأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، وذلك لقلة الطلب في الأسواق بعد خروج برنامج الغذاء العالمي من عملية الشراء. وأشارت إلى أن سعر الذرة من نوع الفتريت انخفض من 254 ألف جنيه إلى 245 ألف جنيه. اشتكى مواطنون بمنطقة فكارين التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور من تفاقم أزمة مياه الشرب في ظل اضطرار السكان لقطع مسافات طويلة يوميا للحصول على المياه بالتزامن مع ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة. وقال محمد سليمان أحد عيان المنطقة إن المواطنين يتوجهون إلى مناطق بعيدة ذهابا وإيابا لأكثر من 3 ساعات لجلب المياه خاصة خلال أشهر الصيف. وأضاف إن الأزمة ازدادت تعقيدا مع ارتفاع تكلفة المياه، حيث بلغ سعر برميل الماء نحو 12 ألف جنيه فيما وصل سعر الجركان إلى 1000 جنيه، مؤكدا أن كثير من الأسر أصبحت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحقيقة المنطقة دي تعاني كل المعاناة أي معاناة، خاصة في الشهور الأخيرة من الصيف. الحقيقة الناس يسحبوا إلى الملم وإلى الرهد أبو تقريبا إلى الحجر جيئة وجهابة أكثر من 3 ساعات، وهذه المعاناة يعني كانت طيلة فترة الصيف خاصة في شهر 5 و6. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في حفر الحفيرة لحد السنة الجاية أنه الناس تنخفض هذه المعاناة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير استئناف رحلاتها بين بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت. وقالت سودانير في تعميم موجه لوكالات السفر إنها ستستأنف رحلات بورسودان الخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت، ويأتي استئناف الرحلات بعد أيام من هجوم بطيران مسير استهدف المطار ومناطق متاخمة إلى جانب قاعدة سلاح الإشارة في الخرطوم بحري ومعسكر المرخيات بأم درمان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، وتابعوا معنا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: منظمات العون الإنساني وصراع السيادة بين بورت سودان ونيالا،
4: حل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا.
3: المحاكم والأجهزة العدلية في ظل الحرب لا توفر العدالة.
5: إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون. الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
3: التلوث بمخلفات التعدين بمنطقة دروديب يهدد قطعان الماشية.
6: مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي.
3: مجهودات لتوفير المياه في مناطق الطينة كرنوي وأمبرو ومناطق أخرى.
7: ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية.
3: نستمع لهذه المواد بعد الفاصل.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
3: أهلا بكم مرة أخرى. للحرب الحالية العديد من الإفرازات والتأثيرات الكارثية على حياة المواطنين الذين هربوا منهم أو الذين بقوا في الداخل. واحدة من هذه التأثيرات هي اختلال ميزان العدالة وتعرض المواطنين لانتهاكات قانونية جسيمة تصل لدرجة تعرضهم للمحاكمة بالإعدام. الأستاذ ساطع الحاج الخبير القانوني يتحدث عن مشكلة المحاكمات الجائرة التي تعرض لها المواطنون في مناطق سيطرة الدعم السريع ومناطق سيطرة الجيش على حد سواء.
5: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالة بواسطة حكومة تأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة وقيم المحاكمة العادلة وأسسها. لابد من وجود نظام قضائي متكامل يبدأ من المحكمة الأدنى، وربما تكون المحكمة الأدنى هي محكمة الأرياف والعمد، وصولا إلى المحكمة العليا في تراتبية في الاختصاص المكاني والاختصاص القيمي والاختصاص الزماني لهذه المحاكم والاختصاص الاستئنافي إلى الآخر. يبقى أي محكمة يصدر أمر تأسيسها لا تأتي في فراغ مجرد، ولكنها في إطار نظام قضائي متكامل يكون جزء من مؤسسات الدولة، باعتبار أن الدولة بها ثلاثة سلطات وفقا للنظام البرالي المعمول به الآن في كل تقريبا العالم الديمقراطي والعالم الحر: مؤسسة قضائية، مؤسسة شرعية، مؤسسة تنفيذية، ولكل لها استقلالة ولها تقاطعات مع المؤسسة الأخرى، بحيث أنه زي المؤسسة القضائية يحتفظ باستقلاليتها وبعدم تأثيرها وبكيان حتى تستطيع فعلا أن تقيم ميزان العدل في المنطقة المعنية أو في الدولة المعنية. أما مجرد إعلان في الهواء لإقامة محكمة لمحاكمة أشخاص دون أن يكون هنالك نظام قضائي مستقر أو معترف به، بدءا من مؤهلات القاضي وتعيينه وإنهاء خدمته وقواعد المحاكمة العادلة والقوانين المطبقة الإجرائية والموضوعية وما هي التنفيذ القانون، المحكمة ستنفذ أي قانون وبأي ضوابط إلى الآخر. هذه مسائل لا بد من حسمها في المقام الأول. إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون في مثل هذه المحاكم التي تحمل رسائل سياسية لا رسائل قضائية أو عدلية. وبذات الأمر في الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية، يشهد انهيار في المنظومة القضائية. ولعل المحاكمات قصة المتعاونين وأحكام الإعدام التي تصدر وتحكم الخلية الأمنية وإلى الآخر واستجابة القضاء لمثل هذه الاتهامات وإصدار أحكام قد تصل إلى الإعدام فعلا، ده بيؤدي أو بيشير مباشرة إلى انهيار النظام القضائي في بقية أنحاء السودان، في الجزء التابع لحكومة أو المسيطر عليه لحد ما بحكومة بور سودان. وفي كل جزء من الجزئين الآن ولا سمح الله نحن يعني ما لا نريد أن نمشي في اتجاه التقسيم أو ترسيخ مفاهيم تقود إلى التقسيم، لكن في الجزئين الآن يستعمل القضاء كرسائل سياسية وكأداء من أدوات العمل السياسي للنظام العسكري الذي يفرض سيطرته بالقوى المسلحة وليس بالإرادة الشعبية.
3: وصف الدكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بور سودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى أشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. المزيد في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
9: بالنسبة للقرار أو البيان الطلع من وزارة الخارجية السودانية في أنه تمنع المنظمات دي في أنها تسجل في مناطق تأسيس، وبيعتبر أي منظمة سجلت هناك ما حتكون التعامل معها. الموضوع طبعا هو معقد جدا، وكما هو معروف أنه سيادة الدولة بتقول للحكومة المعترف بها دوليا في الأمم المتحدة أو في المنظمات الإقليمية حوالينا، وفي الحالة دي هي الحكومة الموجودة في بور سودان أو الخرطوم يعني. لكن المشكلة بتبقى معقدة أكثر لأنها مرتبطة بوجود مدنيين في مناطق ما تحت سيطرة الحكومة. يعني مثلا في قصة السيادة دائما بنسمع أن الحكومة السودانية مددت مثلا فتح أو إغلاق معبر أدري، رغم أن الحكومة السودانية عمليا ما مسيطرة على المعبر ده، المعبر ده تحت سيطرة تأسيس أو قوات الدعم السريع. لكن الحكومة حسب القانون الدولي هي السيادة عندها، فبالتالي هي اللي بتحدد تقفل أو تفتح، والمنظمات مفروض تتبع القرار ده إلا حتكون في إشكالية. على الأرض عندنا حس في السودان بشكل عملي في مناطق تحت سيطرة حكومة تأسيس، وإذا ضفنا لها طبعا الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، وفي مناطق تحت سيطرة عبد الواحد نور اللي هو الجيش تحرير السودان، والمناطق الثانية تحت سيطرة الحكومة في المركز. بالتالي تحت سيطرة دي تحت أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين دي بالضرورة المنظمات تصلهم. ففي الحالة دي ودي في حالات حصلت قبل كده في حتات كثيرة في العالم، حصلت في سريلانكا، حصلت في أفغانستان ومناطق تانية كان فيها نفس، وحتى في ليبيا فيها نفس الإشكالية، لكن في النهاية تحلت. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض يعني، طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا، أنه ودي موقع على الحكومة السودانية أنها تكون موجودة في أي حتة. لكن بعض المنظمات الثانية زي منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الثانية بالضرورة يكون في ضغط من المنظمات دي وحوارات على أساس أنها تصل لحل يسمح لها أنها هي تشتغل في المناطق بتاع التأسيس أو مناطق عبد الواحد بدون إذن حتى من الحكومة. وشفنا الوصول بتاع بعض القادة بتاع المنظمات الدولية ممكن الوصول يعني أكبر أو أعلى قادة من المنظمات الدولية قد يعني وصلوا الفاشر ووصلوا نيالة ومناطق سيطرة عبد الواحد في طويلة إلى آخره، لكن كان ده بتنسيق مع الحكومة في بورسودان، الحكومة وافقت. فحسي الإشكالية زي ما قلت أنه حيكون في إشكالية أن المنظمات دي لما تصل هناك حيكون عندها مشاكل، والحاجة دي حصلت برضو عندنا في السودان أيام الحرب في الجنوب والضغط بتاع أنه لازم يصلوا المدنيين، ودخلنا في عملية شريان الحياة من 89 لغاية 2005، ودي عملية استمرت الفترة دي كلها وكانت واحدة من أكبر عمليات الإنسانية في العالم. لكن في الوقت ده كان أنا دائما بقول أنه في قادة كانوا بينظروا للمستقبل، يعني السيد الصادق المهدي ودكتور جون، وبرضو حصلت في الاتفاق اللي حصل في جبال النوبة بين الحركة الشعبية في جبال النوبة والحكومة بتاعت المركز في أنه السماح بحركة المنظمات في المنطقة دي. بشكل عام الضغط أو الحل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا بأنه ما يوصل لهم مساعدات، يعني نازل محتاجين صحة، محتاجين أكل، محتاجين شراب، محتاجين حماية، محتاجين تواصل مع العالم الخارجي. فالمنظمات دي حتصلهم، لكن كيف ده بيجي في الحوارات مع الحكومة في المركز في بورسودان أو في الخرطوم. في النهاية المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي، ولازم تكون والسيادة في الحالة دي مش حتمشي لمصلحة الدولة أو مصلحة الحكومات، بتمشي لمصلحة الأفراد، يعني بتمشي لمصلحة الناس الموجودين في الأرض. وفي تقليد في العمل الإنساني كده أنه في حالة يعني ما يصلوا لحلول أو يصلوا لحتة مغلقة، السيادة حتمشي لمصلحة المدنيين الموجودين في الأرض. فأنا أتوقع أنه الحكومة السودانية أو الحكومة في بورسودان وفي الخرطوم حتنصاع للضغط بتاع المنظمات الدولية، وحتوافق على أنه الناس يعني يقدروا يصلوا المدنيين في الأرض.
3: كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة دروديب بولاية البحر الأحمر نتيجة للتلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى الباحث أبو فاطمة أونور عن هذه المشكلة وانعكاساتها على حياة المواطنين ومواشيهم. اخترنا لكم هذا الجزء من الحوار الذي يمكنكم الاستماع إليه كاملا عبر الموجة القصيرة وقناة دبنجا على الساتلايت.
6: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض كبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما بتسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب مش ما يدخلوا وتحصل فواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات ولا هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني، والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة، قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، والكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة لي وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لابد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
8: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
3: تعاني مناطق الطينة وكرنوي وأمبرو وغيرها من القرى المحيطة بالفاشر من مشكلة في مياه الشرب للأهالي ومواشيهم. وفي ظروف الحرب الحالية تعطلت معظم الآبار التي كانت تزود المواطنين بالمياه. مبادرة منظمة ريف للتنمية تعمل حاليا بالتعاون مع المجتمعات المحلية على صيانة الآبار الموجودة وتوفير مضخات لتسهيل عملية الحصول على المياه. المزيد في حديث الأستاذ محمود عمر مدير منظمة ريف للتنمية.
10: يا مرحبا أستاذ إبراهيم، وبشكرك جدا على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على هذه المشكلة التي تمر بها المنطقة. في منظمة الريف أطلقنا مبادرة أو مشروع لإعادة التأهيل وصيانة مصادر المياه في مناطق تينا وكرنوي وأمبرو بولاية شمال دارفور، وذلك في إطار جهودنا لتخفيف حدود أزمة المياه وضمان الوصول لسكاننا مصادر آمنة. تأتي المبادرة في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة الأوضاع الأمنية هو نتيجة الحرب، حيث أصبحت الأزمة المياه في هذه المناطق أو المحليات الثلاثة واحدة من أخطر التحديات اليومية التي تواجه المدنيين هناك. حاليا هناك عدد من الآبار التي تحتاج إلى صيانة في كل المناطق أو المحليات الثلاثة، من بينها محطة المياه في بلدة توي التي بدأنا بالفعل الأمن على تأهيلها، إلى جانب الآبار أخرى في مناطق أو منطقة أورشي بمحلية أمبرو وبلدة بجربة بمحلية كارنوي، وكذلك في منطقة قدير بمحلية تينا. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية بالمنطقة، مما يعكس أهمية المشروع في دعم سبل المعيشة واستقرار المحلي. هذه التدخلات في القطاع المياه بالمنطقة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار وحماية الصحة العامة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة أو ما الحرب والنظر. يركز المشروع على العمل المباشر بالتنسيق مع المجتمعات المحلية ولضمان الاستدامة هذه المصادر وعدم تعرضها للتلف مجددا. نؤكد أن مثل هذه المبادرات ونجاحها يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الدائمة والسكان المحلية، وقد وجدنا تعاون مقدر جدا من الأعيان وإدارات الأهلية في مناطق المعنية والمذكورة، وهو ما يسهم بشكل واضح في إعادة حياة لطبيعتها. وفي هذا الإطار نحن نناشد كافة المنظمات المعنية وكذلك الأهل الخير وحكومة إنه يساهموا أو يدعموا مثل هذه المبادرات الشعبية، يعني وحتى تعود المياه لكل إنسان أو لكل المنطقة في مناطق المذكورة هنا، لأنه هي مناطق معزولة أو بعيدة من الحكومة، لذلك يعني وعانت كثير جدا من أزمة المياه. يعني هي التحدي اليوم التي تواجه الناس في هذه المناطق. بشكرك جدا أستاذ إبراهيم لمرة تانية على إتاحة الفرصة، ولكل التيم العامل في راديو دبانجا شكرا لكم كثير.
3: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبانجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبانجا، وإلى اللقاء.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في هذه المساحه، ونتناول فيها قضيه نفوق الابل والماشيه في درديب بولايه البحر الاحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجه لمخلفات التعدين الاهلي وايضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة وجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض كبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات ولا هذه الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني، والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين، كما ذكرنا في المقال، أنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صح الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس القدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، والكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية، يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع، فيها شجر، فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة، ما دري تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
1: وبالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه شرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف لي بيئة مدمرة يعني على مدى أجيال، وبتهدد بقائه وبتؤدي لفنائه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدرة أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبالنياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يعني الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طب دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. عندنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وذي كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني يأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية. ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9

0: جرعات الأساسية يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح له منه إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه، بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي السودان. هذا الإسبوع نطل عليكم عبر راديو دبنجا وبالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني لنرصد لكم أبرز الأحداث والتطورات على الساحة السودانية. اليوم هو السبت 9 مايو لعام 2026، نطوف معكم في حصادنا لهذا الإسبوع بين أروغة الصحافة العالمية وتغارير غرفة التحرير المشتركة لنسلط الضوء على واقع البلاد في ظل استمرار الصراع. نبدأ جولتنا بفقرة السودان في الصحافة العالمية، فبعد أن دخلت الحرب في السودان عامها الرابع، كيف يرى العالم مأساتنا وماذا كتبت الصحافة الأمريكية والدولية عن تطورات المشهد؟ ننتقل مباشرة إلى واشنطن مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس ليطلعنا على قراءة تحليلية لما تناولته الصحف العالمية هذا الإسبوع.
1: نعم، شكرا لك. مستمعينا الكرام، لا يزال السودان حاضرا في صدارة التقارير الدولية مع دخول الحرب عامها الرابع، وتتواصل التغطيات في الصحافة الأمريكية والعالمية، وفيما يلي أبرز ما نشرته الصحافة خلال الأسبوع الماضي. نبدأ بصحيفة واشنطن بوست التي نشرت تقريرا عن ضربة بطائرة مسيرة استهدفت سوقا حدودية في دارفور وأودت بحياة مدنيين، مشيرة إلى تصاعد الحرب بالطائرات المسيرة خلال هذا الصراع. وأفاد الصحيفة نيويورك تايمز بأن الحرب في السودان التي ترافقها المجاعة والفظائع وآلاف الضحايا تتحول إلى ساحة لحرب الطائرات المسيرة عالية التقنية، وتتنافس فيها قوى أجنبية لها مصالح متضاربة. وكشفت وكالة أسوشيتد بريس أن الحكومة الأمريكية أدانت هجوما بطائرة مسيرة استهدفت قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في شمال كردفان كانت تنقل غذاء إلى مناطق تعاني المجاعة. وقال المسؤول الأمريكي مسعد بولس إن تدمير الغذاء المخصص للمحتاجين وقتل العمال الإنسانيين أمر مثير للإشمئزاز، وأكد أن إدارة ترامب لن تتساهل في هذا الشأن. وتناولت وكالة رويترز آخر التطورات الدبلوماسية التي اتهمت الحكومة السودانية كلا من إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة بالوقوف وراء هجمات بطائرات مسيرة طالت مطار الخرطوم، وأعلنت استدعاء سفيرها من أديس أبابا. في المقابل نفت الإمارات هذه الاتهامات جملة وتفصيلا. وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بياناً أعلنت فيه فرض عقوبات على 5 أفراد وكيانات تورطوا في تجنيد عناصر عسكرية كولومبيا سابقة وإرسالها للقتال في السودان لصالح قوات الدعم السريع. وحذر تقرير أممي نشرته وسائل إعلام أمريكية عديدة من أن المجاعة تتمدد نحو مناطق جديدة في دارفور، فيما تسببت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في تهجير 14 مليون شخص. ورصدت منظمة Human Rights Watch في تقرير نشرته الصحافة الأمريكية أن قوات الدعم السريع نفذت غارة بطائرة مسيرة على مستشفى في النيل الأبيض في مطلع أبريل، راح ضحيتها 10 أشخاص من بينهم 7 من الكوادر الطبية. وأبرز مجلة نيمان ريبورتس الأمريكية المتخصصة في الصحافة جانبا مغايرا، إذ سلطت الضوء على معاناة الصحفيين السودانيين الذين يخاطرون بحياتهم لتغطية الحرب في وقت يدير فيه العالم ظهره لبلادهم. ونقلت المجلة عن أحد الصحفيين السودانيين قوله: إنما تمت تغطيته حتى الآن لا يتجاوز 10% من حجم ما يجري فعلا. مستمعينا، هذه صورة مقتطعة مما تنشره الصحافة الدولية عن السودان، صورة تعكس حربا لم تنتهي وأزمة إنسانية تتفاقم وعالما يتباطأ في التحرك. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: إلى ملفنا التالي، حيث واصلت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الإسبوع توثيق قصص الحرب وأهوالها راصدة معاناة المدنيين في مختلف الولايات، وبالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة صدرت بيانات عدة لمؤسسات صحفية سودانية تصف واقع مهنة المتاعب في ظل الحرب، ومن بينها بيان شبكة إعلاميات سودانيات. لمزيد من التفاصيل حول ما جاء في هذا البيان التقى برنامج السودان في أسبوع بالصحفية مشاعر دراج لنتابع.
3: أهلا وسهلا بالمستمعين الأعزاء في راديو دبنجا. تحيي شبكة إعلاميات السودانيات كل الصحفيين والصحفيات باليوم العالم لحرية الصحافة. في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالم لحرية الصحافة، يمر هذا اليوم على السودان في ظل حرب دخلت عامها الرابع دون أفق واضحة للحل، مع استمرار استهداف الصحفيات والصحفيين من أطراف النزاع وحلفائهم وفرض القيود على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. وفي ظل هذه الظروف البالغة التعقيد، يواجه الصحفيون والصحفيات مخاطر عالية وأوضاع اقتصادية متدهورة داخل البلاد وخارجها. وقال بيان شبكة إعلاميات السودانيات: برغم المخاطر الجسيمة والانتهاكات المتكررة والقيود المفروضة على العمل الصحفي، يواصل الصحفيون والصحفيات السودانيون أداء رسالتهم المهنية بشجاعة ومسؤولية من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات ونقل معاناة المواطنين المدنيين في واحدة من أصعب البيئات للعمل الصحفي. وقد شهدت الفترة الماضية تصاعدا ملحوظا في الانتهاكات بحق الصحفيين والصحفيات، شملت القتل والاحتقال والتهديد والحملات التحريضية في الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التشريد والفصل التعسفي ومصادرة أدوات العمل والتضييق على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية التي تكفل حرية الصحافة وحماية الصحفيين أثناء النزاعات. ونحيي شجاعة الصحفيين والصحفيات في السودان. تؤكد شبكة إعلاميات إن حرية الصحافة لست طرفا، بل هي ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية بحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. وفي هذا اليوم تطالب شبكة إعلاميات السودانيات بالإيقاف الفوري للحرب وحماية المدنيين بما فيهم الصحفيات والصحفيون والمؤسسات الإعلامية، كما تدعو المؤسسات الإعلامية والصحفية للانتباه للآثار الكارثية للحرب على أوضاع الصحفيات والعمل على توفير فرص عمل بشروط عادلة ومنصفة لهن. وتشدد الشبكة على أهمية تحسين بيئة عمل الصحفيات وحمايتهن من أي شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي سواء داخل المؤسسات أو في فضاءات العمل التي أفرزتها الحرب، إلى جانب العمل على توفير فرص التدريب والدعم المهني لتعويض النقص الحاد في المهارات المرتبطة بتغطية الأزمات. كما تطالب الشبكة إعلاميات السودانيات بفتح تحقيق مستقل في الجرائم التي ارتكبت خلال فترة الحرب بحق الصحفيين والصحفيات وضمان عدم الإفلات من العقاب. مشاعر دراج عضو شبكة إعلاميات سودانيات.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وفي سياق متصل بالأزمات الإنسانية، نشرت شبكة عاين هذا الأسبوع تقريرا استقصائيا بعنوان تضييق وعودة غصرية كسلة تحارب النازحين. التقرير يكشف النقاب عن تحديات جديدة تواجه الذين فروا من لهيب الحرب ليجدوا أنفسهم أمام واقع مرير. ولمعرفة تفاصيل هذا التقرير نستمع إلى هذا العرض من رئيس تحرير شبكة عاين.
4: مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، تحية واحترام. تقدم شبكة عاين هذا التقرير بعنوان تضييق وعودة قصرية كسلة تحارب النازحين، في إطار التعاون المشترك بين غرفة التحرير المشتركة بمنتدى الإعلام السوداني. ويقول التقرير: يواجه آلاف النازحين في مدينة كسلة شرقية السودان ضغوطا حكومية مكثفة لإجبارهم على مغادرة مراكز الإيواء والعودة إلى مناطقهم الأصلية في ولايات الخرطوم والجزيرة وولايات دارفور، رغم استمرار المخاطر الأمنية وتدهور الخدمات الأساسية في تلك المناطق. وتتبنى السلطات المحلية في ولاية كسلة خطة لتفكيك المخيمات وتجفيف مراكز الإيواء مثل المدارس وغيرها من المغار التي اتخذها النازحون مراكز إيواء، بحجة أن استدباب الأمن في الخرطوم وعدد من المناطق التي أتى منها النازحون وضرورة إعادة إعمار هذه المناطق يتطلب الأمر عودة النازحين. وأفاد النازحون باستخدام السلطات للقوة الجبرية والإخلاء العنيف الذي شمل الضرب والتهديد، بالإضافة إلى سحب الخدمات الأساسية مثل صهاريج المياه ووقف المساعدات الغذائية لإجبارهم على المغادرة. وبالفعل أجبر العديد من النازحين على تسجيل أسمائهم في كشوفات العودة الطوعية نتيجة انعدام البدائل والملاحقات الأمنية المستمرة، رغم أن منازلهم مدمرة أو منهوبة ولا تتوفر فيها مقومات الحياة في مناطقهم الأصلية. ويعيش النازحون القادمون من إقليم دارفور قلقا مضاعفا، بينما يعود البعض للخرطوم يواجه هؤلاء مصورا مجهولا لعدم قدرتهم على العودة إلى مناطقهم التي لا تزال تشهد نزاعات مسلحة. وتسببت عمليات الإخلاء المتكررة في بقاء مئات الأسر في العراء أو تحت المباني غير الإنشاء في ضواحي المدينة، وسط غياب تام لدور مفوضية العون الإنساني في حمايتهم. يسلط هذا التغيير الضوء على مفارقة قاسية، حيث يهرب النازحون من نيران الحرب ليجدوا أنفسهم أمام حرب إخلاء رسمية تضعهم بين خيار العودة إلى مناطقهم غير الآمنة أو العيش في العراء بضواحي المدينة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ختام جولتنا من صحيفة الجبراك نيوز، والتي نشرت تقريرا استثنائيا بعنوان من الخرطوم إلى نيالة، نساء بين معتقلات الجيش وسجون الدعم السريع. التقرير يفتح ملفا شائكا وحساسا حول وضع النساء في مراكز الاحتجاز. أعد هذا التقرير الزملاء أمل يحيى، لمياء ومنصور الصويم من الجبراك نيوز، نستمع إليه.
5: من الخرطوم إلى نيالة، نساء بين معتقلات الجيش وسجون الدعم السريع. منتدى الإعلام السوداني، أمل يحيى، لمياء، منصور الصويم، جبراك نيوز. منذ اندلاع الحرب في السودان في عام 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تحولت حياة آلاف المدنيين إلى سلسلة من الانتهاكات والنزوح والخوف، وبين أكثر الفئات تضرراً النساء والفتيات، اللواتي وجدن أنفسهن في قلب النزاع بين الاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والوصمة الاجتماعي. شهادات حصلت عليها جبراك نيوز تحت أسماء مستعارة لحساسية أوضاعهن، تكشف جانباً من معاناة النساء خلال الحرب، وتسلط الضوء على الانتهاكات التي وقعت في مناطق سيطرة أطراف النزاع المختلفة في ظل انهيار مؤسسات العدالة وتراجع قدرة المدنيين على طلب الحماية. سلمى ضحية الطرفين بالمعتقلات. تقول سلمى إن حياتها تغيرت بالكامل منذ اندلاع الحرب في الخرطوم. كانت تدير مطعما صغيرا مع إحدى بناتها قبل أن تتحول حياتها وأسرتها إلى سلسلة من الخوف والملاحقات. وتروي أن إحدى بناتها تعرضت لاعتداء من أحد أفراد الدعم السريع عندما طالبت بثمن طلبات أخذها من المطعم، ما أدى إلى كسر يدها. كما اقتادها أحد أفراد الدعم السريع في وقت سابق إلى جهة تعرف باسم الظواهر السالبة جوار سوق الكلاك للفة، واتهمها بأنها زوجة أحد جنود الجيش رغم أنها غير متزوجة. لكن ما تصفه سلمى بأنه أكثر ما كسر حياتها حدث في يوليو 2025 عندما هاجم مستنفرون تابعون لقوات الدعم السريع منزلها. تقول أنهم تسلقوا سور المنزل واعتدوا على الأسرة بالضرب والإساءات، مضيفة أن ابنتيها تعرضتا للاغتصاب خلال هذا الهجوم. وتضيف أن التهديدات لم تتوقف حتى بعد دخول الجيش إلى المنطقة، إذ استمر أشخاص كانوا من الدعم السريع بحسب روايتها في مهاجمة منزلها وتهديدها. وفي أبريل 2025 تقول سلمى إنها تعرضت لاعتداء جديد من أشخاص قالوا إنهم يتبعون للجيش، ما أدى إلى إصابتها في عينها، بينما تعرضت بناتها للضرب بالعصي داخل المنزل. وتروي أنها حاولت فتح بلاغ في قسم الشرطة بمنطقة الكلاكلة، لكن أحد العسكريين طلب منها العودة لاحقا وقال لها كلكم جنجويت ومتعاونين وقاعدين معهم، ما جعلها تشعر بانعدام الحماية. وتضيف أن الخوف كان يدفع أحيانا إلى رفع بناتها إلى سطوح المنزل ليلا حتى يتمكن من النوم بسبب الخوف. وفي حادثة أخرى هاجم مسلحون منزلها بينما كان جار لهم يزورهم، خرج الجار لفتح الباب لكنه لم يعد. وتضيف أنها هربت عبر تسلق سور المنزل إلى بيوت الجيران لتكتشف في الصباح أن جارها قد قتل. لاحقا اعتقلت سلمى مع بناتها الثلاث بينهم قاصرة، وتم القبض على الجنات في قضية مقتل الجار وهم مستنفرون يتبعون للجيش حسب قولها، مضيفة تم اعتقالنا مرة ثالثة بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، وبقينا رهن الاعتقال لعدة أشهر قبل أن تقضي المحكمة ببراءتنا من هذه التهمة. لكن ابنتين من بناتها ما تزعلان في السجن بتهمة سرقة مقتنيات من الجيران، وهي تهمة تقول الأسرة أنها غير صحيحة. وتختم قولها مكثنا ستة أشهر في سجن الكلاك، لو خمسة أشهر أخرى في سجن التائبات الكاتب أم درمان، لقد أنفقنا مبالغ كبيرة على المحامين خلال هذه القضية. وبعد خروجها من السجن تؤكد سلمى أن حياتها لم تعد كما كانت، إذ تقول: تغيرت معاملة الجيران وأصبحت أشعر بالعزلة بعد كل ما مررت به. سارة: سجن وتعذيب ومرض. اعتقلت سارة حمد من قبل الجيش في منطقة الكلاكلة بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، وتقول أنها احتجزت لمدة شهر في قسم الشرطة قبل نقلها إلى سجن النساء التائبات في أم درمان، حيث بقيت عدة أسابيع أخرى. وتصف ظروف الاحتجاز بأنها كانت صعبة، مشيرة إلى محدودية الطعام وصعوبة الحصول على المياه. وقالت: تعرضت للضرب خلال فترة السجن، لكن كان هناك بعض الضباط تعاملوا معي بطريقة أرحم من الأفراد، كما أنني مرضت خلال فترة الاعتقال ولم أتلقى العلاج طيلة فترة مكوثي في السجن لثلاثة أشهر. وتضيف بحزن عميق: الحمد لله في النهاية قدموني للمحاكمة وقضت ببراءتي من التهم الموجهة إلي. انهيار العدالة في زمن الحرب. أدت الحرب إلى انهيار جزء كبير من النظام القضائي في السودان، خصوصا في إقليم دارفور، حيث توقفت المحاكم الرسمية عن العمل في كثير من المناطق، ما ترك فراغا قانونيا واسعا انعكس مباشرة على أوضاع المعتقلين والمعتقلات. وفي هذا السياق أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة دولية لتقصي الحقائق في السودان للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب. وخلصت تقرير البعثة إلى أن أطراف النزاع ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي إفادة خاصة لجبراك نيوز قالت المحامية آلاء أحمد إن الحقوق القانونية للنساء المعتقلات في السودان مكفولة بموجب الوثيقة الدستورية لعام 2019 والقوانين المحلية، بما في ذلك الحماية من التعذيب وتوفير الرعاية الصحية وضمان المعاملة الكريمة، إلا أنها أوضحت أن ظروف الحرب الحالية أدت إلى فجوة كبيرة بين هذه النصوص القانونية والتطبيق العملي، حيث تتزايد حالات الاحتقال التعسفي وسوء المعاملة وتحاكم بعض المتهمات تحت مواد خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، في ظل ضعف فعالية آليات الطعن والشكوى بسبب التدهور الأمني وتعطل المؤسسات القضائية. وأضافت أحمد أن القوانين المحلية والمعايير الدولية تكفل للنساء المتهمات بالتعاون مع أطراف الحرب الحق في محاكمات عادلة تتضمن ضمانات مثل الحماية من الإيذاء والحق في معرفة أسباب ملابسات الاعتقال، لكنها أشارت إلى أن الواقع يختلف، حيث سجلت محاكمات سريعة في مناطق سيطرة الحكومة تفتقر إلى الضمانات الكافية، بينما مناطق سيطرة قوات الدعم السريع لا توجد محاكمات بالمعنى القانوني أساسا، وإنما تنفذ أوامر مباشرة دون إجراءات قضائية، ما يجعل تحقيق العدالة أمر شبه منعدم. وأكدت أن القوانين السودانية تتيح آليات لتقديم شكاوى ضد التعذيب تشمل اللجوء إلى النيابة العامة أو إدارة السجون أو هيئات مستقلة مع إجراء تحقيقات وفحوصات طبية وفق المعايير الدولية، لكنها أوضحت أن فعالية هذه الآليات محدودة بشدة في ظل الحرب، حيث تعيق الاعتقالات التعسفية والاحتجاز المعزول وصول المعتقلات إليها، كما أن كثيرا من الشكاوي لا تؤدي إلى محاسبة حقيقية مع استمرار استخدام اعترافات يشتبه في انتزاعها تحت التعذيب. مبادرات للإفراج عن السجينات. في يناير 2025 وجه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالإفراج عن نحو 400 امرأة من سجن النساء في مدينة أم درمان. وقالت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان سليمة إسحاق، قالت أن الخطوة جاءت في إطار مراجعة أوضاع النساء المحتجزات خلال الحرب وضمان حصولهن على محاكمات عادلة، لكن وفقا لشهادات استمعت إليها جبراك نيوز من داخل سجن النساء في أم درمان، لا تزال المئات من النساء قيد الاحتجاز لا سيما المتهمات بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع. وأخبرت النزيل المفرج عنها منال جابر، أخبرت جبراك نيوز أن أغلب من أطلق سراحهن من المتهمات ببيع الخمور أو السرقة، أما من دخلن السجن بتهم تتعلق بالتعاون أو التخابر مع قوات الدعم السريع فلا زلن حبيسات في السجن شيطه. إلى ذلك تداولت وسائل الإعلام خلال شهر مارس 2026 اعتقال عدد من الناشطات والإعلاميات في مدينة نيالا بجنوب دارفور عقب مشاركتهن في ورشة حول حقوق المرأة والسلام والأمن، إذ تم اقتيادهن إلى جهات غير معلومة، وتشير هذه الحالات مخاوف جدية على سلامتهن في ظل غياب الضمانات القانونية بالمناطق المتأثرة بالحرب. وطالبت مجموعة محامو الطوارئ في بيان بتاريخ 5 مارس 2026 بالكشف الفوري عن أماكن احتجازهن والإفراج غير المشروط عنهن وضمان تمكينهن من التواصل مع أسرهن ومحاميهن. كما تداولت وسائل إعلامية الأربعاء 12 مارس 2025 أنباء عن الإفراج 260 معتقلا من سجن ديغريز بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور عن طريق حكومة تأسيس، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن جهود معالجة أوضاع السجون وتعزيز سيادة القانون. وبحسب منصة السودانية قال رئيس اللجنة القومية لتوفيق أوضاع سجن ديغريز العميد شرطة فيدرالية الفيدرالية عبود أبو كلام قال إن إطلاق سراح المعتقلين جاء بتوجيه من رئيس المجلس الرئاسي وقائد القوات التابعة لحكومة التأسيس محمد حمدان دقلو، وأوضح أن اللجنة راجعت ملفات المحتجزين قبل اتخاذ قرار الإفراج عنهم بالضمان الاجتماعي عبر قيادات الإدارة الأهلية بين الحرب والوصف. بالنسبة للنساء اللاتي نجون من الاعتقال أو العنف لا تنتهي المعاناة عند الإفراج، فكثير منهن يواجهن وصبا اجتماعيا أو صعوبات في العودة إلى حياتهن الطبيعية. ويرى خبراء أن تحقيق العدالة للنساء في السودان يتطلب إصلاح قانونية ومؤسسية واسعة إلى جانب تعزيز حماية النساء ومشاركتهن في عمليات السلام، لكن مع استمرار الحرب وغياب المساءلة يخشى كثيرون أن تبقى هذه الجرائم بلا عقاب وأن تتحول شهادات النساء إلى مجرد ذاكرة أخرى من ذاكرات حرب لم تنتهي بعد. منتدى الإعلام السوداني، أمل يحيى، نمياء، منصور الصويم، كبراك نيوز.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: بتغرير صحيفة جبراك نيوز عن معاناة النساء في المعتقلات نصل معكم أعزائي المستمعين إلى نهاية حلقة اليوم من حصاد السودان هذا الأسبوع. شكرا لطيب المتابعة، نلقاكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله، وحتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا ومنتدى الإعلام السوداني. في أمان الله.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
7: دبنجا، نزاهة، دقة، واستقلالية.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: بنغا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا مستمعي ذا بنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة مختلفة من ذا بنج راب، ابتدى المشوار في عالم موسيقي ظل لسنوات طويلة جدا محاط بالتصورات الجاهزة والقيود الاجتماعية. اختارت رابرات سودانيات إنه يعبرن عن أنفسهن بحثا عن مساحة آمنة بالنسبة لهن، ولم يكن الراب مجرد إيقاع سريع بل وسيلة للمواجهة وتحويل الخوف والأسئلة المؤجلة إلى كلمات وإيقاعات، ولحكي تجارب شخصية وجماعية عن الجسد والهوية والحرية والحرب والعيش اليومي في بلد بتتبدل ملامحه تحت وطأة العنف وبتتغلص فيه مساحات التعبير يوما بعد يوم.

تجربة الراب النسائي في السودان لا تزال محدودة العدد، لكن كل صوت يظهر في هذا المجال بيحمل معه تحديات مضاعفة من نظرة المجتمع إلى صعوبة إيجاد أماكن آمنة للتسجيل وصولا إلى الانتقادات والمضايقات. ومع ذلك بتصير فتيات على اقتحام هذه المساحة داخل السودان وخارجه، واضعات الراب في قلب نقاش أوسع حول حق النساء في التعبير واختيار أدواتهن.

0: الراب في طرح قضايا النساء. موضوع حلقة اليوم من دبنج راب، استطلعنا عدد من المستمعين. نتابع.
1: أحمد مكي، بالنسبة لسؤالك، هو ممكن تقول إنه هم وإحنا عندنا ثقافة الراب دي، وأنا واحد من الناس اللي هو أنا ضعيف في حتة الراب شديد، والسودانيز كلتشر عموما يعني كده حتة الراب دي أنا acceptable بالنسبة لهم شديد. فممكن نقول إنه هو في سودانيز فيميل رابرز أنا بعرفهم كده من بعيد، يعني ما بالنيمز، لكن ممكن نقول إنهم قدروا يوصلوا somehow يعني ممكن أقول بنسبة 10%، بس دي القدر يوصلوا بها. هم محتاجين يظهروا أكتر ومحتاجين فيميل رابرز أكتر ويظهر، يعني يعني لو قارنا بالرابرز السودانيز الميل معروفين، السودانيز فيميل رابرز ما معروفين شديد. يعني أنا كأحمد ما بعرفهم كده إنه دي فلان، حتى ما بالأسماء بعرف إن دي رابرز بس، لكن بالأسماء لا. فهم محتاجين يشتغلوا على روحهم أكثر، مع إنهم عندهم شغل والله ما شاء الله تبارك الله. أنا مبارح وقبلها بفترة برضو سمعت أغاني ليهم، فعندهم أغاني ظابطة وعندهم كيسز بيقدموها ظابطة شديد، بس محتاجين إنه يعملوا بروموشن ويعملوا إعلان لروحهم أكثر ويظهروا أكثر عشان يعني الكيس حقتهم تتعرف، وعشان يتعرف انه اصلا احنا عندنا فيميل رابر في في في في في اللي هو ستريت فايت حقه الراب. هي في انا دي اول مره اشوف انه اصلا عندنا فيميل رابرز، كانت شفتها في يوتيوب زي باتل كده بين المصريين والسودانيين، فدي كانت يعني اول مره اعرف انه احنا اصلا عندنا فيميل رابرز الحاجه دي ريسنتلي. ف وي كان سي انه محتاجين يشتغلوا على روحهم اكتر. يعني
2: ربنا فن ورساله من الشارع للناس كلها، دبانجا بتفتح المايك للشباب.
3: ما قدروا يوصلوا تقريبا نظرا لانه اول شيء في الساحه ما كتار، وثاني حاجه الاولاد يعني ظاهرين اكثر بالذات في فتره ما بعد الحرب، وصلوا قضايا كثيره عن طريق الراب.
2: ربنا فن ورساله من الشارع للناس كلها، دبانجا بتفتح المايك للشباب.
4: Okay, first of all, ممكن أقول لأنه I will go for my nickname Milan. تمام. تاني حاجة، عامة كسينا السوداني مفترض إنه الناس to work out أكتر في تشتغل في موضوع البيتس، إنه تعمل alternative beats، تشوف مثلا زي ناس Earl تا الديني versus فيها storytelling، الديني versus اديني ألبوم، ما تعمل لي مثلا سينجل، اديني ألبوم كامله فكرته كده وكده وكده وكده، بيحكي كده وكده وكده كده، الريفرنس بتاعته كده وكده وكده. لكن ما لي تعمل لي دريل وتجي يا مان تغني لي اغنيه، تعمل لي نفس الفيرس كوبي كورس فيرس كوبي تاني، وتقول لي دي قضيه انا بحاول احل فيها. That's all. Thank you.

0: يلفوا في الكراس.
1: السلام عليكم، انا حنين عبد الكريم. عموما وجود النساء في الحته دي بالذات الراب باعتباره مثلا مساحه عنيفه واوريدي في نبس كتير لتمثيل النساء فيه، بعتقد انه اي واحده بغض النظر عن انها هي عكست قضايا النساء او لا، وجودها في حد ذاته هو انعكاس للقضايا، انه رغم العنف ورغم الصعاب ورغم البيئه مثلا تكون ما مرحبه، هم قدروا يعني يخلقوا لنفسهم وجود في الراب، وبشجعهم جدا من هذا المنطلق. يعني بقول انه ما مهم انه الناس من بداياتها لحد نهاياتها تكون متبنية بس القضايا، لكن طبعا محبز انه بما انك انت موجودة في تمثيل في حتة عنيفة، في حتة اصلا بتمارس العنف على النساء، فبتكون حاجة داعمة جدا انه في زملاء انت اذا وجهت اي رسالة عنيفة او الفاظ او whatever حيكون في دسات وحيكون في ردود وحيكون في نوعا ما احساس الخطر بيخلي الناس تعمل حسابها اتجاه الرسائل اللي هي بتقولها. فبس
2: يعني رسالة من الشارع للناس، كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب.
3: عموما في الرسالة اول في نساء قدروا يعبروا بطريقة مباشرة، وفي نساء ما قدروا يعبروا بطريقة مباشرة. يعني مثلا في حالين عادي بيكون مسكوا الموضوع لكن اتجهوا انه يغيروه شوية، فجزء منهم مشوا وجهوا الرسالة طوالي مباشرة فقدروا يعبروا الرأي، لكن المجتمع ما قدم اهتمامه. يعني انا مثلا بكون سمعت لي لواحدة وما عرفت اسمها ما اشتهرت، يعني في نفس الوقت كلماتها بتكون معبر اكتر من رابز الرجال المشهورين، فدي الحياة يمكن ما خلتهم يعبروا اكتر.
2: من الشارع للناس، كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب.
4: ما أحس أنه قدر يوصل أو قدر ينافس أصلا، لأنه السين كله عبارة عن شباب وداخلين بطريقة دفشة شديد، فلما تجي واحدة تنافس معهم حتى في الإطار العادي ما بس كصوت نسائي، هم ما بيدوها فرصة، أو هي لازم تصل للمستوى حقهم. هو ماخدينه بطريقة رديئة، يعني هي مثلا لازم تقول ألفاظ أو لازم تدي إيحاءات بطريقة أخرى. ف الحاجة دي لما تجي واحدة تعملها بيقوم يقول انه هي ما عندها حياة. وقبل كده يعني في واحدة معروفة عندنا دخلت بالطريقة دي، فهم قاموا زي انعزلوا عنها وبيقوا ما مدخلينها معاهم، بحيث انه هي لا بتتلفظ ولسانها طويل ودي ما بتناس وهكذا. فما اتوقع ان هم بيدوا فرصة، يعني حتى اللي بتجي بحياتها ما بيدوها فرصة، شايفين انه هي كلامها فارغ وما ما ما بتنافس معنا، لانه الراب لازم يكون قوي، فهو لو كان قوي بالطريقة الوقحة فهو ما بيناسب النساء. فطيب الحاجة دي عملت صراع، فانا لو عايزة انافس كرابر انا هعمل شنو؟ هتجه لمنو ومنو هيعلمني؟ بس ده رأيي.

0: المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأداب السلوك ورقة الشعور. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر ووصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا قرنبل لطمونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش وصلني أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بداسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك, ومن هنا البداية.
2: عملية الموسم الزراعي في العام الماضي الفشل كان واضح, وكان استهدف الصغار المزارعين, ويمكن يكون لمنطقة المزموم الصواد الأعظم هم مزارعين صغار لم يحظوا بالتوميل ولم يتمكنوا من جلب الجازولين, لأنه كانت المسائل الأمنية مشددة, وهم ذاتهم جاءوا من نزوح ومنهكين لم يستطيعوا مواجهة أو مغاومة الموسم الزراعي, مع أنه التكاليف كانت عالية. الآن الصواد الأعظم من المزارعين, وهنا نتحدث عن صغار المزارعين, لا حيلة لهم ولا غدر لهم ولا يستطيعون مواجهة التكاليف الباهظة ولن يستطيعوا جلب الوقود. ونحس الضمير الحي والمنظمات إلى أن تليهم الاهتمام وتهتم بالصواد الأعظم من مزارعي المزموم. هنا نتحدث عن مزارع وهو عاجز عن أن يقدم إلى نفسه شيء, وهناك إعلام وهناك زخم من حكومة الولاية أنه الاستعداد للموسم الزراعي وكذا. المسائل دي في تقديري هي قاعدة تتصبى في اتجاه معين, ولكن صغار المزارعين وصغار المنتجين لم يجدوا حظهم من المسائل حتى ولو تكللت بالنجاح. هي ماشى منصرفة اتجاهات معينة إلى رمزيات إلى نافذين. والآن المزارع الصغير المزارع البسيط هو في حيرة في عمره, ولم يستطيع من ممارسة النشاط وركونه عن الزراعة أو عدم ممارسة الزراعة تمثل تفاقم المعاناة والكارثة الإنسانية المحتملة أو المجاعة بإن صح التعبير. نتمنى عبركم إن نرسل رسائلنا وتجد يعني القبول من ذو القلوب الرحيمة. مسألة فشل الموسم الزراعي في العام الماضي, المسألة ضربت زي ما بيقولوا برمتة صغار المزارعين. هم الصواد الأعظم من مزارعي المزموم صغار المزارعين وصغار المنتجين, لم يحظوا في عملية التوميل ولم يحظوا أيضا في جلب الجازولين ومواجهة الموسم الزراعي نسبة لغلاء مدخلات الإنتاج وحالهم التي أدت إلى عدم ممارسة الزراعة, وهن جاءوا من النزوح منهكين ولم يستطيعوا ممارسة النشاط. لذلك صغار المزارعين كلهم طلعوا صفر اليدين من الموسم, ولا قدرة لهم ولا حيلة لهم, والآن حالهم يمكن يكون تفاقمت أكثر. عبركم نناشد الضمير الحي والمنظمات إلى إنه تهتم بمزارعي المزموم. خير شاهد إلى ما أسلفنا الغول عنه, وفي يمكن يكون الموسم المنصرم تمت عملية بتاع التمويل، ولكن أشابتها كثيرا من الشوائب وكثيرا من الغموض، حتى أنه أصبح المزارع البسيط لم يستطيع الحصول إلى تمويل، ولم يعرف متى ذهب التمويل، إلى أين ذهب. المزعلة دي على الأرض واضحة الآن، كل المناطق الزراعية هي بور واتهجرت لأسباب منها الحرب، وبعد عودة الناس منها الوضع الاقتصادي. يمكن يكون هذا الحال ما عايز صريح أكثر ولا أقل، لكن هناك كارثة حقيقية، يعني إنه أغلبية مزارعي المزموم من صغار المزارعين هن لن يستطيعوا ممارسة النشاط نسبة إلى الوضع الاقتصادي والانعدام. صغار المزارعين منذ 3 سنوات، يعني ما بين نزوح وما بين حرب وما بين عودة إلى الديار، يمكن يكون أقعدتهم تماما من حتى التفكير في مسألة ممارسة النشاط. المسألة دي لا عواقب وعواقبها بتضرب الصواد الأعظم من مواطني المزموم بمسألة إنه الكارثة الإنسانية اللي يمكن يكون حسي معاشة في كثير من المناطق قد تتفاقم أكثر وأكثر، والآن هم يعيشون أوضاع سيئة جدا جدا، لكن الأمال في إنه الناس تجد حلول، لأنه الموسم الزراعي يكون فاتحة خير، لأنه الناس تنخرط في العمل وتوفر أوضاعها وتطلع من حالة الوهن اللي ضرب مساكنها.
1: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السدود.
0: راديو دبنجة دبوا جرنبل لفونا ودمانا جنبلي يوم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجة كستانة هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك على راديو دبنجة. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
4: طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: سيد إبراهيم عدلان أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
4: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفرص إجابة سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تدعم معاك مخاطر.
3: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
4: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران. وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد عودا إلى الوراء وليس سنوات فاضت. بدنا نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول ومنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان سلاسل الإمداد السريع والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجني

0: تحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
0: من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا. آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتانة في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
0: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة، يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mask. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار، واستعادة الفرص ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد، وأشياء من هذا القبيل.

0: الفصل التام في الهيئة الطيران المدني، أدرب الهيئة كثير جدا وأدرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب، ولازم يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. و نحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفى قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالبا في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهموا بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية. وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني أن لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات. أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلينا القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخذ الاجراءات القانونيه، ما نسمح لاي زول جاني يرتكب لنا جريمه ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كانه حصلت حاجه.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حاله انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءله دي طبعا دي المحاسبه بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الاجراءات وما وصلت الجهات العدليه، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه انت عارف انك انت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وانت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا احنا وصلنا لمرحلة انه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي انت بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم انه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: ووريكم وروح.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو ذا بانجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد وظهرت في الخرطوم كيف، ولأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
2: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشطية، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
2: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
2: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
2: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي ان النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتصهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
2: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي الحاجات المهمة.

0: لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماحة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة، إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبطهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم، حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي السودان. هذا الإسبوع نطل عليكم عبر راديو دبنجا وبالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني لنرصد لكم أبرز الأحداث والتطورات على الساحة السودانية. اليوم هو السبت 9 مايو لعام 2026. نطوف معكم في حصادنا لهذا الإسبوع بين أروغة الصحافة العالمية وتقارير غرفة التحرير المشتركة لنسلط الضوء على واقع البلاد في ظل استمرار الصراع. نبدأ جولتنا بفقرة السودان في الصحافة العالمية. فبعد أن دخلت الحرب في السودان عامها الرابع، كيف يرى العالم مآساتنا وماذا كتبت الصحافة الأمريكية والدولية عن تطورات المشهد؟ ننتقل مباشرة إلى واشنطن مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس ليطلعنا على قراءة تحليلية لما تناولته الصحف العالمية هذا الإسبوع.
1: نعم، شكرا لك. مستمعين الكرام، لا يزال السودان حاضرا في صدارة التقارير الدولية مع دخول الحرب عامها الرابع، وتتواصل التغطيات في الصحافة الأمريكية والعالمية، وفيما يلي أبرز ما نشرته الصحافة خلال الأسبوع الماضي. نبدأ بصحيفة واشنطن بوست التي نشرت تقريرا عن ضربة بطائرة مسيرة استهدفت سوقا حدودية في دارفور وأودت بحياة مدنيين، مشيرة إلى تصاعد الحرب بالطائرات المسيرة خلال هذا الصراع. وأفاد الصحيفة نيويورك تايمز بأن الحرب في السودان التي ترافقها المجاعة والفظائع وآلاف الضحايا تتحول إلى ساحة لحرب الطائرات المسيرة عالية التقنية، وتتنافس فيها قوى أجنبية لها مصالح متضاربة. وكشفت وكالة أسوشيتد بريس أن الحكومة الأمريكية أدانت هجوما بطائرة مسيرة استهدفت قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في شمال كردفان كانت تنقل غذاء إلى مناطق تعاني المجاعة. وقال المسؤول الأمريكي مسعد بولس إن تدمير الغذاء المخصص للمحتاجين وقتل العمال الإنسانيين أمر مثير للإشمئزاز، وأكد أن إدارة ترامب لن تتساهل في هذا الشأن. وتناولت وكالة رويترز آخر التطورات الدبلوماسية التي اتهمت الحكومة السودانية كل من إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة بالوقوف وراء هجمات بطائرات مسيرة طالت مطار الخرطوم، وأعلنت استدعاء سفيرها من أديس أبابا. في المقابل نفت الإمارات هذه الاتهامات جملة وتفصيلا. وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا أعلنت فيه فرض عقوبات على 5 أفراد وكيانات تورطوا في تجنيد عناصر عسكرية كولومبيا سابقة وإرسالها للقتال في السودان لصالح قوات الدعم السريع. وحذر تقرير أممي نشرته وسائل إعلام أمريكية عديدة من أن المجاعة تتمدد نحو مناطق جديدة في دارفور فيما تسببت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في تهجير 14 مليون شخص. ورصدت منظمة Human Rights Watch في تقرير نشرته الصحافة الأمريكية أن قوات الدعم السريع نفذت غارة بطائرة مسيرة على مستشفى في النيل الأبيض في مطلع أبريل، راح ضحيتها 10 أشخاص من بينهم 7 من الكوادر الطبية. وأبرز مجلة نيمان ريبورتس الأمريكية المتخصصة في الصحافة جانبا مغايرا، إذ سلطت الضوء على معاناة الصحفيين السودانيين الذين يخاطرون بحياتهم لتغطية الحرب في وقت يدير فيه العالم ظهره لبلادهم. ونقلت المجلة عن أحد الصحفيين السودانيين قوله إنما تمت تغطيته حتى الآن لا يتجاوز 10% من حجم ما يجري فعلا. مستمعينا، هذه صورة مقتطعة مما تنشره الصحافة الدولية عن السودان، صورة تعكس حربا لم تنتهي وأزمة إنسانية تتفاقم وعالما يتباطأ في التحرك. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: إلى ملفنا التالي، حيث واصلت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الإسبوع توثيق قصص الحرب وأهوالها راصدة معاناة المدنيين في مختلف الولايات، وبالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة صدرت بيانات عدة لمؤسسات صحفية سودانية تصف واقع مهنة المتاعب في ظل الحرب، ومن بينها بيان شبكة إعلاميات سودانيات. لمزيد من التفاصيل حول ما جاء في هذا البيان التقى برنامج السودان في أسبوع بالصحفية مشاعر دراج لنتابع.
3: أهلا وسهلا بالمستمعين الأعزاء في راديو دبنجا. تحيي شبكة إعلاميات السودانيات كل الصحفيين والصحفيات باليوم العالم لحرية الصحافة. في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالم لحرية الصحافة، يمر هذا اليوم على السودان في ظل حرب دخلت عامها الرابع دون أفق واضحة للحل، مع استمرار استهداف الصحفيات والصحفيين من أطراف النزاع وحلفائهم وفرض القيود على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. وفي ظل هذه الظروف البالغة التعقيد، يواجه الصحفيون والصحفيات مخاطر عالية وأوضاع اقتصادية متدهورة داخل البلاد وخارجها. وقال بيان شبكة إعلاميات السودانيات: برغم المخاطر الجسيمة والانتهاكات المتكررة والقيود المفروضة على العمل الصحفي، يواصل الصحفيون والصحفيات السودانيون أداء رسالتهم المهنية بشجاعة ومسؤولية من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات ونقل معاناة المواطنين المدنيين في واحدة من أصعب البيئات للعمل الصحفي. وقد شهدت الفترة الماضية تصاعدا ملحوظا في الانتهاكات بحق الصحفيين والصحفيات، شملت القتل والاحتقال والتهديد والحملات التحريضية في الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التشريد والفصل التعسفي ومصادرة أدوات العمل والتضييق على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية التي تكفل حرية الصحافة وحماية الصحفيين أثناء النزاعات. ونحيي شجاعة الصحفيين والصحفيات في السودان. تؤكد شبكة إعلاميات إن حرية الصحافة لست طرفا، بل هي ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية بحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. وفي هذا اليوم تطالب شبكة إعلاميات السودانيات بالإيقاف الفوري للحرب وحماية المدنيين بما فيهم الصحفيات والصحفيون والمؤسسات الإعلامية، كما تدعو المؤسسات الإعلامية والصحفية للانتباه للآثار الكارثية للحرب على أوضاع الصحفيات والعمل على توفير فرص عمل بشروط عادلة ومنصفة لهن. وتشدد الشبكة على أهمية تحسين بيئة عمل الصحفيات وحمايتهن من أي شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي سواء داخل المؤسسات أو في فضاءات العمل التي أفرزتها الحرب، إلى جانب العمل على توفير فرص التدريب والدعم المهني لتعويض النقص الحاد في المهارات المرتبطة بتغطية الأزمات. كما تطالب الشبكة إعلاميات السودانيات بفتح تحقيق مستقل في الجرائم التي ارتكبت خلال فترة الحرب بحق الصحفيين والصحفيات وضمان عدم الإفلات من العقاب. مشاعر دراج عضو شبكة إعلاميات سودانيات.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وفي سياق متصل بالأزمات الإنسانية، نشرت شبكة عاين هذا الأسبوع تقريرا استقصائيا بعنوان تضييق وعودة غصرية كسلا تحارب النازحين. التقرير يكشف النقاب عن تحديات جديدة تواجه الذين فروا من لهيب الحرب ليجدوا أنفسهم أمام واقع مرير. ولمعرفة تفاصيل هذا التقرير نستمع إلى هذا العرض من رئيس تحرير شبكة عاين.
4: مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، تحية واحترام. تقدم شبكة عاين هذا التقرير بعنوان تضييق وعودة قصرية كسلا تحارب النازحين، في إطار التعاون المشترك بين غرفة التحرير المشتركة بمنتدى الإعلام السوداني. ويقول التقرير: يواجه آلاف النازحين في مدينة كسلا شرقية السودان ضغوطا حكومية مكثفة لإجبارهم على مغادرة مراكز الإيواء والعودة إلى مناطقهم الأصلية في ولايات الخرطوم والجزيرة وولايات دارفور، رغم استمرار المخاطر الأمنية وتدهور الخدمات الأساسية في تلك المناطق. وتتبنى السلطات المحلية في ولاية كسلا خطة لتفكيك المخيمات وتكفيف مراكز الإيواء مثل المدارس وغيرها من المغار التي اتخذها النازحون مراكز إيواء، بحجة أن استدباب الأمن في الخرطوم وعدد من المناطق التي أتى منها النازحون وضرورة إعادة إعمار هذه المناطق يتطلب الأمر عودة النازحين. وأفاد النازحون باستخدام السلطات للقوة الجبرية والإخلاء العنيف الذي شمل الضرب والتهديد، بالإضافة إلى سحب الخدمات الأساسية مثل صهاريج المياه ووقف المساعدات الغذائية لإجبارهم على المغادرة. وبالفعل أجبر العديد من النازحين على تسجيل أسمائهم في كشوفات العودة الطوعية نتيجة انعدام البدائل والملاحقات الأمنية المستمرة، رغم أن منازلهم مدمرة أو منهوبة ولا تتوفر فيها مقومات الحياة في مناطقهم الأصلية. ويعيش النازحون القادمون من إقليم دارفور قلقا مضاعفا، بينما يعود البعض للخرطوم يواجه هؤلاء مصورا مجهولا لعدم قدرتهم على العودة إلى مناطقهم التي لا تزال تشهد نزاعات مسلحة. وتسببت عمليات الإخلاء المتكررة في بقاء مئات الأسر في العراء أو تحت المباني غير الإنشاء في ضواحي المدينة، وسط غياب تام لدور مفوضية العون الإنساني في حمايتهم. يسلط هذا التغيير الضوء على مفارقة قاسية، حيث يهرب النازحون من نيران الحرب ليجدوا أنفسهم أمام حرب إخلاء رسمية تضعهم بين خيار العودة إلى مناطقهم غير الآمنة أو العيش في العراء بضواحي المدينة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ختام جولتنا من صحيفة الجبراك نيوز، والتي نشرت تقريرا استثنائيا بعنوان من الخرطوم إلى نيالة، نساء بين معتقلات الجيش وسجون الدعم السريع. التقرير يفتح ملفا شائكا وحساسا حول وضع النساء في مراكز الاحتجاز. أعد هذا التقرير الزملاء أمل يحيى، لمياء ومنصور الصويم من الجبراك نيوز، نستمع إليه.
5: من الخرطوم إلى نيالة، نساء بين معتقلات الجيش وسجون الدعم السريع. منتدى الإعلام السوداني، أمل يحيى، لمياء، منصور الصويم، جبراك نيوز. منذ اندلاع الحرب في السودان في عام 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تحولت حياة آلاف المدنيين إلى سلسلة من الانتهاكات والنزوح والخوف، وبين أكثر الفئات تضررا النساء والفتيات اللواتي وجدن أنفسهن في قلب النزاع بين الاعتقاد التعسفي والعنف الجنسي والوصمة الاجتماعي. شهادات حصلت عليها جبراك نيوز تحت أسماء مستعارة لحساسية أوضاعهن، تكشف جانبا من معاناة النساء خلال الحرب وتسلط الضوء على الانتهاكات التي وقعت في مناطق سيطرة أطراف النزاع المختلفة في ظل انهيار مؤسسات العدالة وتراجع قدرة المدنيين على طلب الحماية. سلمى ضحية الطرفين بالمعتقلات. تقول سلمى إن حياتها تغيرت بالكامل منذ اندلاع الحرب في الخرطوم. كانت تدير مطعما صغيرا مع إحدى بناتها قبل أن تتحول حياتها وأسرتها إلى سلسلة من الخوف والملاحقات. وتروي أن إحدى بناتها تعرضت لاعتداء من أحد أفراد الدعم السريع عندما طالبت بثمن طلبات أخذها من المطعم، ما أدى إلى كسر يدها. كما اقتادها أحد أفراد الدعم السريع في وقت سابق إلى جهة تعرف باسم الظواهر السالبة جوار سوق الكلاك للفة، واتهمها بأنها زوجة أحد جنود الجيش رغم أنها غير متزوجة. لكن ما تصفه سلمى بأنه أكثر ما كسر حياتها حدث في يوليو 2025 عندما هاجم مستنفرون تابعون لقوات الدعم السريع منزلها. تقول أنهم تسلقوا سور المنزل واعتدوا على الأسرة بالضرب والإساءات، مضيفة أن ابنتيها تعرضتا للاغتصاب خلال هذا الهجوم. وتضيف أن التهديدات لم تتوقف حتى بعد دخول الجيش إلى المنطقة، إذ استمر أشخاص كانوا من الدعم السريع بحسب روايتها في مهاجمة منزلها وتهديدها. وفي أبريل 2025 تقول سلمى إنها تعرضت لاعتداء جديد من أشخاص قالوا إنهم يتبعون للجيش، ما أدى إلى إصابتها في عينها بينما تعرضت بناتها للضرب بالعصي داخل المنزل. وتروي أنها حاولت فتح بلاغ في قسم الشرطة بمنطقة الكلاكلة، لكن أحد العسكريين طلب منها العودة لاحقا وقال لها كلكم جنجويت ومتعاونين وقاعدين معهم، ما جعلها تشعر بانعدام الحماية. وتضيف أن الخوف كان يدفع أحياناً إلى رفع بناتها إلى سطوح المنزل ليلاً حتى يتمكن من النوم بسبب الخوف. وفي حادثة أخرى هاجم مسلحون منزلها بينما كان جار لهم يزورهم، خرج الجار لفتح الباب لكنه لم يعد. وتضيف أنها هربت عبر تسلق سور المنزل إلى بيوت الجيران لتكتشف في الصباح أن جارها قد قتل. لاحقاً اعتقلت سلمى مع بناتها الثلاث بينهم قاصرة، وتم القبض على الجنات في قضية مقتل الجار وهم مستنفرون يتبعون للجيش حسب قولها، مضيفة تم اعتقالنا مرة ثالثة بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، وبقينا رهن الاعتقال لعدة أشهر قبل أن تقضي المحكمة ببراءتنا من هذه التهمة. لكن ابنتين من بناتها ما تزالان في السجن بتهمة سرقة مقتنيات من الجيران، وهي تهمة تقول الأسرة أنها غير صحيحة. وتختم قولها مكثنا 6 أشهر في سجن الكلاك لو 5 أشهر أخرى في سجن التائبات بأم درمان، لقد أنفقنا مبالغ كبيرة على المحامين خلال هذه القضية. وبعد خروجها من السجن تؤكد سلمى أن حياتها لم تعد كما كانت، إذ تقول تغيرت معاملة الجيران وأصبح أشعر بالعود. عزلة بعد كل ما مررت به. سارة سجن وتعذيب ومرض. اعتقلت سارة حمد من قبل الجيش في منطقة الكلاكلة بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، وتقول أنها احتجزت لمدة شهر في قسم الشرطة قبل نقلها إلى سجن النساء التائبات في أم درمان، حيث بقيت عدة أسابيع أخرى. وتصف ظروف الاحتجاز بأنها كانت صعبة، مشيرة إلى محدودية الطعام وصعوبة الحصول على المياه. وقالت: تعرضت للضرب خلال فترة السجن، لكن كان هناك بعض الضباط تعاملوا معي بطريقة أرحم من الأفراد، كما أنني مرضت خلال فترة الاعتقال ولم أتلقى العلاج طيلة فترة مكوثي في السجن لثلاثة أشهر. وتضيف بحزن عميق: الحمد لله في النهاية قدموني للمحاكمة وقضت ببراءتي من التهم الموجهة إلي. انهيار العدالة في زمن الحرب. أدت الحرب إلى انهيار جزء كبير من النظام القضائي في السودان، خصوصا في إقليم دارفور، حيث توقفت المحاكم الرسمية عن العمل في كثير من المناطق، ما ترك فراغا قانونيا واسعا انعكس مباشرة على أوضاع المعتقلين والمعتقلات. وفي هذا السياق أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة دولية لتقصي الحقائق في السودان للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب. وخلصت تقرير البعثة إلى أن أطراف النزاع ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي إفادة خاصة لجبراك نيوز قالت المحامية آلاء أحمد إن الحقوق القانونية للنساء المعتقلات في السودان مكفولة بموجب الوثيقة الدستورية لعام 2019 والقوانين المحلية، بما في ذلك الحماية من التعذيب وتوفير الرعاية الصحية وضمان المعاملة الكريمة، إلا أنها أوضحت أن ظروف الحرب الحالية أدت إلى فجوة كبيرة بين هذه النصوص القانونية والتطبيق العملي، حيث تتزايد حالات الاحتقال التعسفي وسوء المعاملة، وتحاكم بعض المتهمات تحت مواد خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، في ظل ضعف فعالية آليات الطعن والشكوى بسبب التدهور الأمني وتعطل المؤسسات القضائية. وأضافت أحمد أن القوانين المحلية والمعايير الدولية تكفل للنساء المتهمات بالتعاون مع أطراف الحرب الحق في محاكمات عادلة تتضمن ضمانات مثل الحماية من الإيذاء والحق في معرفة أسباب ملابسات الاعتقال، لكنها أشارت إلى أن الواقع يختلف، حيث سجلت محاكمات سريعة في مناطق سيطرة الحكومة تفتقر إلى الضمانات الكافية، بينما مناطق سيطرة قوات الدعم السريع لا توجد محاكمات بالمعنى القانوني أساسا، وإنما تنفذ أوامر مباشرة دون إجراءات قضائية، ما يجعل تحقيق العدالة أمر شبه منعدم. وأكدت أن القوانين السودانية تتيح آليات لتقديم شكاوى ضد التعذيب تشمل اللجوء إلى النيابة العامة أو إدارة السجون أو هيئات مستقلة مع إجراء تحقيقات وفحوصات طبية وفق المعايير الدولية، لكنها أوضحت أن فعالية هذه الآليات محدودة بشدة في ظل الحرب، حيث تعيق الاعتقالات التعسفية والاحتجاز المعزول وصول المعتقلات إليها، كما أن كثيرا من الشكاوي لا تؤدي إلى محاسبة حقيقية مع استمرار استخدام اعترافات يشتبه في انتزاعها تحت التعذيب. مبادرات للإفراج عن السجينات. في يناير 2025 وجه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالإفراج عن نحو 400 امرأة من سجن النساء في مدينة أم درمان. وقالت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان سليمة إسحاق، قالت أن الخطوة جاءت في إطار مراجعة أوضاع النساء المحتجزات خلال الحرب وضمان حصولهن على محاكمات عادلة، لكن وفقا لشهادات استمعت إليها جبراك نيوز من داخل سجن النساء في أم درمان، لا تزال المئات من النساء قيد الاحتجاز، لا سيما المتهمات بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع. وأخبرت النزيل المفرج عنها منال جابر، أخبرت جبراك نيوز أن أغلب من أطلق سراحهن من المتهمات ببيع الخمور أو السرقة، أما من دخلنا السجن بتهم تتعلق بالتعاون أو التخابر مع قوات الدعم السريع فلا زلنا حبيسات في السجن شيطهن. إلى ذلك تداولت وسائل الإعلام خلال شهر مارس 2026 اعتقال عدد من الناشطات والإعلاميات في مدينة نيالا بجنوب دارفور عقب مشاركتهن في ورشة حول حقوق المرأة والسلام والأمن، إذ تم اقتيادهن إلى جهات غير معلومة، وتشير هذه الحالات مخاوف جدية على سلامتهن في ظل غياب الضمانات القانونية بالمناطق المتأثرة بالحرب. وطالبت مجموعة محامو الطوارئ في بيان بتاريخ 5 مارس 2026 بالكشف الفوري عن أماكن احتجازهن والإفراج غير المشروط عنهن وضمان تمكينهن من التواصل مع أسرهن ومحاميهن. كما تداولت وسائل إعلامية الأربعاء 12 مارس 2025 أنباء عن الإفراج 260 معتقلا من سجن ديغريز بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور عن طريق حكومة تأسيس، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن جهود معالجة أوضاع السجون وتعزيز سيادة القانون. وبحسب منصة السودانية قال رئيس اللجنة القومية لتوفيق أوضاع سجن ديغريز العميد شرطة فيدرالية عبود أبو كلام، قال إن إطلاق سراح المعتقلين جاء بتوجيه من رئيس المجلس الرئاسي وقائد القوات التابعة لحكومة التأسيس محمد حمدان دقلو، وأوضح أن اللجنة راجعت ملفات المحتجزين قبل اتخاذ قرار الإفراج عنهم بالضمان الاجتماعي عبر قيادات الإدارة الأهلية بين الحرب والوصف. بالنسبة للنساء اللاتي نجون من الاعتقال أو العنف لا تنتهي المعاناة عند الإفراج، فكثير منهن يواجهن وصبا اجتماعيا أو صعوبات في العودة إلى حياتهن الطبيعية. ويرى خبراء أن تحقيق العدالة للنساء في السودان يتطلب إصلاح قانونية ومؤسسية واسعة إلى جانب تعزيز حماية النساء ومشاركتهن في عمليات السلام. لكن مع استمرار الحرب وغياب المساءلة يخشى كثيرون أن تبقى هذه الجرائم بلا عقاب وأن تتحول شهادات النساء إلى مجرد ذاكرة أخرى من ذاكرة حرب لم تنتهي بعد. منتدى الإعلام السوداني، أمل يحيى، لمياء، منصور السويم، كبراك نيوز.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: بتغرير صحيفة جبراك نيوز عن معاناة النساء في المعتقلات نصل معكم أعزائي المستمعين إلى نهاية حلقة اليوم من حصاد السودان هذا الأسبوع. شكرا لطيب المتابعة، نلقاكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله، وحتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا ومنتدى الإعلام السوداني. في أمان الله.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
7: دبنجا، نزاهة، دقة، واستقلالية.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. في عالم موسيقي ظل لسنوات طويلة جدا محاط بالتصورات الجاهزة والقيود الاجتماعية، اختارت رابرات سودانيات إن يعبرن عن أنفسهن بحثا عن مساحة آمنة بالنسبة لهن. ولم يكن الراب مجرد إيقاع سريع، بل وسيلة للمواجهة وتحويل الخوف والأسئلة المؤجلة إلى كلمات وإيقاعات، ولحكي تجارب شخصية وجماعية عن الجسد والهوية والحرية والحرب والعيش اليومي في بلد بتتبدل ملامحه تحت وطأة العنف وبتتغلص فيه مساحات التعبير يوما بعد يوم.

تجربة الراب النسائي في السودان لا تزال محدودة العدد، لكن كل صوت يظهر في هذا المجال بيحمل معه تحديات مضاعفة من نظرة المجتمع إلى صعوبة إيجاد أماكن آمنة للتسجيل وصولا إلى الانتقادات والمضايقات. ومع ذلك بتصير فتيات على اقتحام هذه المساحة داخل السودان وخارجه، واضعات الراب في قلب نقاش أوسع حول حق النساء في التعبير واختيار أدواتهن.

0: الراب في طرح قضايا النساء، موضوع حلقة اليوم من دبنج راب. استطلعنا عدد من المستمعين، نتابع.
1: أنا أحمد مكي. بالنسبة لسؤالك، هو ممكن تقول إنه هم وإحنا عندنا ثقافة الراب دي، وأنا واحد من الناس اللي هو أنا ضعيف في حتة الراب شديد، والسودانيز كلتشرال عموما يعني كده حتة الراب دي أنا أكسبتبل بالنسبة لهم شديد. فممكن نقول إنه هو في سودانيز فيميل رابرز أنا بعرفهم كده من بعيد، يعني ما بالنيمز، لكن ممكن أقول إنهم قدروا يوصلوا سمها يعني ممكن أقول بنسبة 10%، بس دي قدروا يوصلوا بها. هم محتاجين يظهروا أكتر ومحتاجين فيميل رابرز أكتر ويظهر، يعني يعني لو قارنا بالرابرز السودانيز الميل معروفين، السوداني السودانيز فيميل رابرز ما معروفين شديد. يعني أنا كأحمد ما بعرفهم كده إنه دي فلان، حتى ما بالأسماء بعرف إن دي رابرز بس، لكن بالأسماء لا. فهم محتاجين يشتغلوا على روحهم أكثر، مع إنهم عندهم شغل والله ما شاء الله تبارك الله. أنا مبارح وقبلها بفترة برضو سمعت أغاني ليهم، فعندهم أغاني زابطة وعندهم كيسز بيقدموها زابطة شديد، بس محتاجين إنه يعملوا بروموشن ويعملوا إعلان لروحهم أكثر ويظهروا أكثر عشان يعني الكيس حقتهم تتعرف، وعشان يتعرف انه اصلا احنا عندنا فيميل رابر في في في في في اللي هو ستريت فايت حقه الراب. هي في انا دي اول مره اشوف انه اصلا عندنا فيميل رابرز، كانت شفتها في يوتيوب زي باتل كده بين المصريين والسودانيين، فدي كانت يعني اول مره اعرف انه احنا اصلا عندنا فيميل رابرز الحاجه دي ريسنتلي. ف وي كان سي انه محتاجين يشتغلوا على روحهم اكتر. يعني
2: ربنا فن ورساله من الشارع للناس، كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب.
3: ما قدروا يوصلوا تقريبا نظرا لانه اول شيء في الساحه ما كتار، وثاني حاجه الاولاد يعني ظاهرين اكثر بالذات في فتره ما بعد الحرب، وصلوا قضايا كثيره عن طريق الراب.
2: ربنا فن ورساله من الشارع للناس، كل حاجه بانجا بتفتح المايك للشباب.
4: Okay, first of all, ممكن أقول إنه I will go for my nickname Milan. تمام. تاني حاجة، عامة كسينا السوداني مفترض إنه الناس to work out أكتر في تشتغل في موضوع البيتس، إنه تعمل alternative beats، تشوف مثلا زي ناس إيرل تا أديني verses فيها storytelling، أديني verses، أديني ألبوم، ما تعمل لي مثلا سينجل، أديني ألبوم كاملة فكرته كده وكده وكده وكده، بيحكي كده وكده وكده كده، الريفرنس بتاعته كده وكده وكده، لكن ما لي تعمل لي دريل وتجي أمان تغني لي أغنية، تعمل لي نفس الفيرس كوبي كورس فيرس كوبي تاني وتقول لي دي قضية أنا بحاول أحل فيها. That's all. Thank you.

0: يلفوا في الكراس.
1: السلام عليكم، انا حنين عبد الكريم. عموما وجود النساء في الحته دي بالذات الراب باعتباره مثلا مساحه عنيفه واوريدي في نبذ كتير لتمثيل النساء فيه، بعتقد انه اي واحده بغض النظر عن انها هي عكست قضايا النساء او لا، وجودها في حد ذاته هو انعكاس للقضايا، انه رغم العنف رغم الصعاب رغم البيئة مثلا تكون ما مرحبة، هم قدروا يعني يخلقوا لنفسهم وجود في الراب، وبشجعهم جدا من هذا المنطلق. يعني بقول انه ما مهم انه الناس من بداياتها لحد نهاياتها تكون متبنية بس القضايا، لكن طبعا محبز انه بما أنك أنت موجودة في تمثيل في حتة عنيفة في حتة أصلا بتمارس العنف على النساء، فبتكون حاجة داعمة جدا أنه في زملاء أنت إذا وجهت أي رسالة عنيفة أو ألفاظ أو whatever حيكون في دسات وحيكون في ردود وحيكون في نوعا ما إحساس الخطر بيخلي الناس تعمل حسابها اتجاه الرسالة اللي هي بتقولها. فبس
2: يعني رسالة من الشارع للناس كلها تعبانة بتفتح المايك للشباب.
3: عموما في الرسالة أول في نساء قدروا يعبروا بطريقة مباشرة وفي نساء ما قدروا يعبروا بطريقة مباشرة. يعني مثلا في حدين يعني دي بيكون مسكوا الموضوع لكن اتجهوا انه يغيروه شوية، في جزء منهم مشوا وجهوا الرسالة طوالي مباشرة فقدروا يعبروا الرأي، لكن المجتمع ما قدم اهتمامه. يعني انا مثلا بكون سمعت لي لواحدة وما عرفت اسمها ما اشتهرت، يعني في نفس الوقت كلماتها بتكون معبر اكتر من رابز رجال مشهورين، فدي الحياة اللي يمكن ما خلتهم يعبروا اكتر.
2: من الشارع للناس كل حدا بانجا بتفتح المايك للشباب.
4: ما أحس أنه قدر يوصل أو قدر ينافس أصلا، لأنه السين كله عبارة عن شباب وداخلين بطريقة دفشة شديد، فلما تجي واحدة تنافس معهم حتى في الإطار العادي ما بس كصوت نسائي هم ما بيدوها فرصة، أو هي لازم تصل للمستوى حقهم. هو ماخدينه بطريقة رديئة، يعني هي مثلا لازم تقول ألفاظ أو لازم تدي إيحاءات بطريقة أخرى، فالحاجة دي لما تجي واحدة تعملها بيقوم يقول إنه هي ما عندها حياة. وقبل كده يعني في واحدة معروفة عندنا دخلت بالطريقة دي فهم قاموا زي انعزلوا عنها وبيقوا ما مدخلينها معاهم بحيث إنه هي لا بتتلفظ ولسانها طويل ودي ما بتناس وهكذا. فما أتوقع إن هم بيدوا فرصة، يعني حتى اللي بتجي بحياتها ما بيدوها فرصة، شايفين إنه هي كلامها فارغ وما ما ما بتنافس معنا، لأنه الراب لازم يكون قوي، فهو لو كان قوي بالطريقة الوقحة فهو ما بيناسب النساء. فطيب الحاجة دي عملت صراع، فأنا لو عايزة أنافس كرابر أنا هعمل شنو؟ هتجه لمنو ومنو هيعلمني؟ بس ده رأيي.

0: المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأداب السلوك ورقة الشعور. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 4.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبروا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصل بك هداب من قديم إيه تتك بدأسني راديو دبنجا كستان هداب من قديم.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: عملية الموسم الزراعي في العام الماضي الفشل كان واضح، وكان استهدف الصغار المزارعين، ويمكن يكون لمنطقة المزموم الصواد الأعظم هم مزارعين صغار لم يحظوا بالتمويل ولم يتمكنوا من جلب الجازولين، لأنه كانت المسائل الأمنية مشددة، وهم ذاتهم جاءوا من نزوح ومنهكين لم يستطيعوا مواجهة أو مغاومة الموسم الزراعي، مع أنه التكاليف كانت عالية. الآن الصواد الأعظم من المزارعين، وهنا نتحدث عن صغار المزارعين، لا حيلة لهم ولا غدر لهم ولا يستطيعون مواجهة التكاليف الباهظة ولن يستطيعوا جلب الوقود. ونحس الضمير الحي والمنظمات إلى إن تليهم الاهتمام وتهتم بالصواد الأعظم من مزارعي المزموم. هنا نتحدث عن مزارع وهو عاجز عن أن يقدم إلى نفسه شيء، وهناك إعلام وهناك زخم من حكومة الولاية أنه الاستعداد للموسم الزراعي وكذا. المسائل دي في تقديري هي قاعدة تتصبى في اتجاه معين، ولكن صغار المزارعين وصغار المنتجين لم يجدوا حظهم من المسائل حتى ولو تكللت بالنجاح، هي ماشى منصرفة اتجاهات معينة إلى رمزيات إلى نافذين. والآن المزارع الصغير المزارع البسيط هو في حيرة في عمره، ولم يستطيع من ممارسة النشاط وركونه عن الزراعة أو عدم ممارسة الزراعة تمثل تفاقم المعاناة والكارثة الإنسانية المحتملة أو المجاعة بإن صح التعبير. نتمنى عبركم إن نرسل رسائلنا وتجد يعني القبول من ذو القلوب الرحيمة. مسألة فشل الموسم الزراعي في العام الماضي، المسألة ضربت زي ما بيقولوا برمتة صغار المزارعين، هم الصواد الأعظم من مزارعي المزموم صغار المزارعين وصغار المنتجين، لم يحظوا في عملية التمويل ولم يحظوا أيضا في جلب الجازولين ومواجهة الموسم الزراعي نسبة لغلاء مدخلات الإنتاج وحالهم التي أدت إلى عدم ممارسة الزراعة، وهن جاءوا من النزوح منهكين ولم يستطيعوا ممارسة النشاط. لذلك صغار المزارعين كلهم طلعوا صفر اليدين من الموسم، ولا قدرة لهم ولا حيلة لهم، والآن حالهم يمكن يكون تفاقمت أكثر. عبركم نناشد الضمير الحي والمنظمات إلى إنه تهتم بمزارعي المزموم. خير شاهد إلى ما أسلفنا الغول عنه، وفي يمكن يكون الموسم المنصرم تمت عملية بتاع التمويل، ولكن أشابتها كثيرا من الشوائب وكثيرا من الغموض، حتى أنه أصبح المزارع البسيط لم يستطيع الحصول إلى تمويل، ولم يعرف متى ذهب التمويل، إلى أين ذهب. المزعلة دي على الأرض واضحة الآن، كل المناطق الزراعية هي بور واتهجرت لأسباب منها الحرب، وبعد عودة الناس منها الوضع الاقتصادي. يمكن يكون هذا الحال ما عايز صريح أكثر ولا أقل، لكن هناك كارثة حقيقية، يعني إنه أغلبية مزارعي المزموم من صغار المزارعين هن لن يستطيعوا ممارسة النشاط نسبة إلى الوضع الاقتصادي والانعدام. صغار المزارعين منذ 3 سنوات، يعني ما بين نزوح وما بين حرب وما بين عودة إلى الديار، يمكن يكون أقعدتهم تماما من حتى التفكير في مسألة ممارسة النشاط. المسألة دي لا عواقب وعواقبها بتضرب الصواد الأعظم من مواطني المزموم بمسألة إنه الكارثة الإنسانية اللي يمكن يكون حسي معاشة في كثير من المناطق قد تتفاقم أكثر وأكثر، والآن هم يعيشون أوضاع سيئة جدا جدا، لكن الأمال في إنه الناس تجد حلول، لأنه الموسم الزراعي يكون فاتحة خير، لأنه الناس تنخرط في العمل وتوفر أوضاعها وتطلع من حالة الوهن اللي ضرب مساكنها.
1: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبوا قرنبل لقونا ودمهنا قنبل يوم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: مرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
4: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
4: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفروس ديابة سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
3: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
4: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران. وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فاضت. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية، تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بوسط الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
3: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.

0: سودان كان بيمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده، اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنه والخدمات الجويه. النتيجه اتساع فجوه المنافسه بينه وبينهم في امور كثيره جدا جدا. اخرها كان الخطه العالميه للملاحه الجويه، ودي خطه اسمها الجلوبال اير نافيجيشن بلان، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا الإقليم، دي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خدتها في المحل المتقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
0: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mark. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شراكات دولية جديدة في مجال البي أو تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن، في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد، وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في الهيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازمين. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن. فرصة

0: فرصه لاعاده البناء واعاده التاسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء الى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطه الطيران المدني الاسبق السيد ابراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 8 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الحركة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين بالنيل الأزرق، والدعم السريع يقصف ارتكازات الجيش شمال وغربي بارا. الولايات المتحدة تدرج جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب. شبكة صيحة تطالب بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا من قبل الحركة الشعبية منذ أبريل الماضي. حكومتا السودان وجنوب السودان يجددان التزامهما بنزع السلاح من منطقة أبيي وإحياء الآلية الثنائية والاجتماعية لمناقشة الأمور المتعلقة بالحدود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت الحركة الشعبية سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين في إقليم النيل الأزرق، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال بالجيش للتعليق. من جهة أخرى، قصفت قوات الدعم السري ارتكازات الجيش شمال وغرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان صباح اليوم الجمعة. وأفادت مصادر في الأبيض راديو دبنجة أن القصف تسبب في خسائر بشرية وفي الآليات في صفوف الجيش، وأوضحوا أن حجم الخسائر حتى الآن غير معروفة. أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب، والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونصت الوثيقة الأمريكية بوضوح على عزم واشنطن استخدام كافة أدواتها لتفكيك الشبكة الإرهابية في أفريقيا، مع تخصيص فرعي الجماعة في السودان ومصر كأهداف رئيسية لهذا التصنيف. وتشير الاستراتيجية إلى السودان كأحد بؤر التهديد الإرهابي المتجدد في أفريقيا، محذرة من استغلال الجماعات المتشددة المرتبطة بداعش والقاعدة لحالة الفراغ الأمني الناجم عن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السري منذ أبريل 2023 لإعادة بناء خلاياها. طلبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة الحركة الشعبية شمال بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا منذ مطلع أبريل الماضي. وأشارت شبكة صيحة في بيان أن اعتقال الحركة الشعبية لنجوى كاوندا جاء على خلفية جهودها في حل النزاعات القبلية بمنطقة دبي في جبال النوبة. وطلبت صيحة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نجوى، وحملت قيادة الحركة الشعبية شمال مسؤولية سلامتها. وناشدت المجتمع الدولي ممارسة ضغوط على الحركة الشعبية وتحالف تأسيس من أجل إطلاق سراح نجوى موسى وجميع المدنيين المحتجزين دون توجيه تهم إليهم. أكدت حكومتا السودان وجنوب السودان التزامهما بنزع السلاح في أبيي وإحياء الآليات الثنائية بما فيها الآلية السياسية والأمنية المشتركة ولجنة الإشراف المشتركة على أبيي. وأبلغت حكومتنا الأمم المتحدة بالأشخاص المكلفين بمتابعة الآلية السياسية والأمنية. وقالت مارسا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن إن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من دعم الجانبين في تنظيم الاجتماع المقبل للآلية. وأضافت ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تجتمع فيه حكومتا السودان وجنوب السودان رسميا لمناقشة أمور متعلقة بالحدود المشتركة. قالت منظمة اليونيسيف إنها تمكنت خلال هذا الأسبوع من إيصال منتجات ومستلزمات تتعلق بالصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي لمنطقة مبارو بولاية شمال دارفور. وأوضحت اليونيسيف إن المواد التي وصلت سيستفيد منها الآن نحو 15 ألف شخص في المنطقة. وبحسب التقييمات الأخيرة التي أجريت في المنطقة بشكل مشترك بين المنظمة وشركائها، قد أظهرت انعداما حادا للأمن الغذائي مع تجاوز معدلات سوء التغذية لعتبات الطوارئ في منطقة أمبارو. قدمت الأمم المتحدة وشركائها بدارفور مساعدات غذائية لنحو 15 ألف أسرة في محلية كولبوس بولاية غربي دارفور. وبحسب الأمم المتحدة فقد يتسبب العنف المستمر والاشتباكات القبلية في شتى أنحاء دارفور في موجات النزوح وتعطل الخدمات الأساسية وتعرض المدنيين لمخاطر جسيمة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك دعوته لجميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وإلى احترام القانون الدولي الإنساني الذي يعد واضحا تماما في هذه الجوانب. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن منطقة أم هشيم الواقع شمال إدارية مركب 8 كيلو التابعة لمحلية الكويت تشهد حالة من التوتر الأمني المتصاعد عقب اعتداءات وانتهاكات نفذتها قوات الدعم السري بحق المواطنين وممتلكاتهم وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنج أن الأهالي تصدوا الهجوم من قبل عناصر من الدعم السري قامت بنهب مواشيهم بالقوة إلا أنهم تمكنوا من استردادها. وقال إن قوات الدعم السري قامت بعد ذلك بشن حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا من أبناء المنطقة. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
1: قرية أم هشيم هي تابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان، فقبل 8 أيام نفذت قوات الدعم السري هجوم على هذه المنطقة وقامت باعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، كما قامت بسرقة قطيع من الأغنام يتبع لمواطنين هذه المنطقة. نجح الأهالي في استرداد ممتلكاتهم، ومن بعد ذلك عادت واختطفت 12 من مواطنين هذه المنطقة، 5 منهم أودعتهم في سجن منطقة عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي، كما قامت بإيداع 7 في سجن النهود، وحتى الآن لم تطلق سراحهم، وحتى الآن ذويهم لم يعرفوا عنهم شيئا، وما زالت الأوضاع في المنطقة متوترة جدا.
0: أعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن إطلاق مبادرة الوحدة الوطنية لمناهضة خطاب الكراهية. وقال صديق بونغو مسؤول الدائرة القانونية بالقوى المشتركة إن المبادرة قومية شاملة تهدف إلى ترسيخ خطاب الوحدة والتعايش السلمي ومناهضة كافة أشكال التحريض والكراهية والعنصرية. وشدد بونغو على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني. قالت وكالة السودان للأنباء إن برنامج الغذاء العالمي توقف عن شراء المحاصيل من أسواق القضارف أدى إلى تراجع الواردات وانخفاض الأسعار. وقالت الوكالة إن أسواق محاصيل القضارف شهدت انخفاضا في وارد المحاصيل الزراعية والأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، وذلك لقلة الطلب في الأسواق بعد خروج برنامج الغذاء العالمي من عملية الشراء. وأشارت إلى أن سعر الذرة من نوع الفتريت انخفض من 254 ألف جنيه إلى 245 ألف جنيه. اشتكى مواطنون بمنطقة فكارين التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور من تفاقم أزمة مياه الشرب في ظل اضطرار السكان لقطع مسافات طويلة يوميا للحصول على المياه بالتزامن مع ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة. وقال محمد سليمان أحد أعيان المنطقة أن المواطنين يتوجهون إلى مناطق بعيدة ذهابا وإيابا لأكثر من 3 ساعات لجلب المياه خاصة خلال أشهر الصيف. وأضاف أن الأزمة ازدادت تعقيدا مع ارتفاع تكلفة المياه، حيث بلغ سعر برميل الماء نحو 12 ألف جنيه فيما وصل سعر الجركان إلى 1000 جنيه، مؤكدا أنه كثير من الأسر أصبحت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحقيقة المنطقة دي تعاني كل المعاناة، أي معاناة خاصة في الشهور الأخيرة من الصيف. الحقيقة الناس يسحبوا إلى الملم وإلى الرعد أبو تقريبا إلى الحجر رجيئة وذهابة أكثر من 3 ساعات، وهذه المعاناة يعني كانت طيلة فترة الصيف خاصة في شهر 5 و6. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في حفر الحفيرة لحد السنة الجاية أنه الناس تنخفض هذه المعاناة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير استئناف رحلاتها بين بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت. وقالت سودانير في تعميم موجه لوكالات السفر إنها ستستأنف رحلات بورسودان الخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت، ويأتي استئناف الرحلات بعد أيام من هجوم بطيران مسير استهدف المطار ومناطق متاخمة إلى جانب قاعدة سلاح الإشارة في الخرطوم بحري ومعسكر المرخيات بأم درمان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، وتابعوا معنا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: منظمات العون الإنساني وصراع السيادة بين بورت سودان ونيالا،
4: حل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا.
3: المحاكم والأجهزة العدلية في ظل الحرب لا توفر العدالة.
5: إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون. الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
3: التلوث بمخلفات التعدين بمنطقة دروديب يهدد قطعان الماشية.
6: مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي.
3: مجهودات لتوفير المياه في مناطق الطينة كرنوي وأمبرو ومناطق أخرى.
7: ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية.
3: نستمع لهذه المواد بعد الفاصل.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
3: أهلا بكم مرة أخرى. للحرب الحالية العديد من الإفرازات والتأثيرات الكارثية على حياة المواطنين الذين هربوا منهم أو الذين بقوا في الداخل. واحدة من هذه التأثيرات هي اختلال ميزان العدالة وتعرض المواطنين لانتهاكات قانونية جسيمة تصل لدرجة تعرضهم للمحاكمة بالإعدام. الأستاذ ساطع الحاج الخبير القانوني يتحدث عن مشكلة المحاكمات الجائرة التي تعرض لها المواطنون في مناطق سيطرة الدعم السريع ومناطق سيطرة الجيش على حد سواء.
5: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالة بواسطة حكومة تأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة وقيم المحاكمة العادلة وأسسها. لابد من وجود نظام قضائي متكامل يبدأ من المحكمة الأدنى، وربما تكون المحكمة الأدنى هي محكمة الأرياف والعمد، وصولا إلى المحكمة العليا في تراتبية في الاختصاص المكاني والاختصاص القيمي والاختصاص الزماني لهذه المحاكم والاختصاص الاستئنافي إلى الآخر. يبقى أي محكمة يصدر أمر تأسيسها لا تأتي في فراغ مجرد، ولكنها في إطار نظام قضائي متكامل يكون جزء من مؤسسات الدولة، باعتبار أن الدولة بها ثلاثة سلطات وفقا للنظام البرالي المعمول به الآن في كل تقريبا العالم الديمقراطي والعالم الحر: مؤسسة قضائية، مؤسسة شرعية، مؤسسة تنفيذية، ولكل لها استقلالة ولها تقاطعات مع المؤسسة الأخرى، بحيث أنه زي المؤسسة القضائية يحتفظ باستقلاليتها وبعدم تأثيرها وبكيان حتى تستطيع فعلا أن تقيم ميزان العدل في المنطقة المعنية أو في الدولة المعنية. أما مجرد إعلان في الهواء لإقامة محكمة لمحاكمة أشخاص دون أن يكون هنالك نظام قضائي مستقر أو معترف به، بدءا من مؤهلات القاضي وتعيينه وإنهاء خدمته وقواعد المحاكمة العادلة والقوانين المطبقة الإجرائية والموضوعية وما هي التنفيذ القانون، المحكمة ستنفذ أي قانون وبأي ضوابط إلى الآخر. هذه مسائل لا بد من حسمها في المقام الأول. إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون في مثل هذه المحاكم التي تحمل رسائل سياسية لا رسائل قضائية أو عدلية. وبذات الأمر في الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية، يشهد انهيار في المنظومة القضائية. ولعل المحاكمات، قصة المتعاونين وأحكام الإعدام التي تصدر وتحكم الخلية الأمنية وإلى الآخر، واستجابة القضاء لمثل هذه الاتهامات وإصدار أحكام قد تصل إلى الإعدام فعلا، ده بيؤدي أو بيشير مباشرة إلى انهيار النظام القضائي في بقية أنحاء السودان، في الجزء التابع لحكومة أو المسيطر عليه لحد ما بحكومة بور سودان. وفي كل جزء من الجزئين الآن، ولا سمح الله نحن يعني ما لا نريد أن نمشي في اتجاه التقسيم أو ترسيخ مفاهيم تقود إلى التقسيم، لكن في الجزئين الآن يستعمل القضاء كرسائل سياسية وكأداء من أدوات العمل السياسي للنظام العسكري الذي يفرض سيطرته بالقوى المسلحة وليس بالإرادة الشعبية.
3: وصف الدكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بور سودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى أشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. المزيد في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
9: بالنسبة للقرار أو البيان الطلع من وزارة الخارجية السودانية في أنه تمنع المنظمات دي في أنها تسجل في مناطق تأسيس، وبيعتبر أي منظمة سجلت هناك ما حتكون حيتم التعامل معها. الموضوع طبعا هو معقد جدا، وكما هو معروف أنه السيادة، سيادة الدولة، بتقول للحكومة المعترف بها دوليا في الأمم المتحدة أو في المنظمات الإقليمية حوالينا، وفي الحالة دي هي الحكومة الموجودة في بور سودان أو الخرطوم يعني. لكن المشكلة بتبقى معقدة أكثر لأنها مرتبطة بوجود مدنيين في مناطق ما تحت سيطرة الحكومة. يعني مثلا في قصة السيادة دائما بنسمع أنه الحكومة السودانية مددت مثلا فتح أو إغلاق معبر أدري، رغم أن الحكومة السودانية عمليا ما مسيطرة على المعبر ده، المعبر ده تحت سيطرة تأسيس أو قوات الدعم السريع. لكن الحكومة حسب القانون الدولي هي السيادة عندها، فبالتالي هي اللي بتحدد تقفل أو تفتح، والمنظمات مفروض تتبع القرار ده إلا حتكون في إشكالية. على الأرض عندنا حسي في السودان بشكل عملي في مناطق تحت سيطرة حكومة تأسيس، وإذا ضفنا لها طبعا الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، وفي مناطق تحت سيطرة عبد الواحد نور اللي هو الجيش تحرير السودان، والمناطق الثانية تحت سيطرة الحكومة في المركز. بالتالي تحت سيطرة دي، تحت أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين دي بالضرورة المنظمات تصلهم. ففي الحالة دي، ودي في حالات حصلت قبل كده في حتات كثيرة في العالم، حصلت في سريلانكا، حصلت في أفغانستان ومناطق تانية كان فيها نفس، وحتى في ليبيا فيها نفس الإشكالية، لكن في النهاية تحلت. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض يعني، طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة ده حسب المانديت وحسب القانون، القوانين أو اسمها قوانين جنيفا، أنه ودي موقع على الحكومة السودانية أنها تكون موجودة في أي حتة. لكن بعض المنظمات الثانية زي منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الثانية بالضرورة يكون في ضغط من المنظمات دي وحوارات على أساس أنها تصل لحل يسمح لها أنها هي تشتغل في المناطق بتاع التأسيس أو مناطق عبد الواحد بدون إذن حتى من الحكومة.
4: وشفنا الوصول بتاع بعض القادة بتاع المنظمات الدولية ممكن الوصول يعني أكبر أو أعلى قادة من المنظمات الدولية قد يعني وصلوا الفاشر ووصلوا نيالة ومناطق سيطرة عبد الواحد في طويلة إلى آخره، لكن كان ده بتنسيق مع الحكومة في بورسودان، الحكومة وافقت. فحسي الإشكالية زي ما قلت أنه حيكون في إشكالية أن المنظمات دي لما تصل هناك حيكون عندها مشاكل، والحاجة دي حصلت برضو عندنا في السودان أيام الحرب في الجنوب والضغط بتاع أنه لازم يصلوا المدنيين، ودخلنا في عملية شريان الحياة من 89 لغاية 2005، ودي عملية استمرت الفترة دي كلها وكانت واحدة من أكبر عمليات الإنسانية في العالم. لكن في الوقت ده كان أنا دائما بقول أنه في قادة كانوا بينظروا للمستقبل، يعني السيد الصادق المهدي ودكتور يون، وبرضو حصلت في الاتفاق اللي حصل في جبال النوبة بين الحركة الشعبية في جبال النوبة والحكومة بتاعت المركز في أنه السماح بحركة المنظمات في المنطقة دي. بشكل عام الضغط أو الحل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا بأنه ما يوصل لهم مساعدات، يعني نازل محتاجين صحة، محتاجين أكل، محتاجين شراب، محتاجين حماية، محتاجين تواصل مع العالم الخارجي. فالمنظمات دي حتصلهم، لكن كيف ده بيجي في الحوارات مع الحكومة في المركز في بورسودان أو في الخرطوم؟ في النهاية المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي، ولازم تكون والسيادة في الحالة دي مش حتمشي لمصلحة الدولة أو مصلحة الحكومات، بتمشي لمصلحة الأفراد، يعني بتمشي لمصلحة الناس الموجودين في الأرض. وفي تقليد في العمل الإنساني كده أنه في حالة يعني ما يصلوا لحلول أو يصلوا لحتة مغلقة، السيادة حتمشي لمصلحة المدنيين الموجودين في الأرض. فأنا أتوقع أن الحكومة السودانية أو الحكومة في بورسودان وفي الخرطوم حتنصاع للضغط بتاع المنظمات الدولية، وحتوافق على أنه الناس يعني يقدروا يصلوا المدنيين في الأرض.
3: كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة دروديب بولاية البحر الأحمر نتيجة للتلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى الباحث أبو فاطمة أونور عن هذه المشكلة وانعكاساتها على حياة المواطنين ومواشيهم. اخترنا لكم هذا الجزء من الحوار الذي يمكنكم الاستماع إليه كاملا عبر الموجة القصيرة وقناة دبنجا على الساتلايت.
6: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما. فللأسف الشيء وقع، الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. فورغم انه دي ذاتها ما يتوقع انها تكون نموذجيه، لكن على الاقل تحتاط انه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقه هي منطقه مرتفعه وجبليه وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الامطار وتجي تشيل معاه كميه من السميات ولا هذه الكيميائيات الكيماويات المميته، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفيه يعني، والناس بتاعنا المحليه عموم جبال البحر الاحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من المويه الجوفيه، وكان في سابقه في دروديب جوا في المدينه، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، أنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أيا كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقولوا أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
8: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
3: تعاني مناطق الطينة وكرنوي وأمبرو وغيرها من القرى المحيطة بالفاشر من مشكلة في مياه الشرب للأهالي ومواشيهم، وفي ظروف الحرب الحالية تعطلت معظم الآبار التي كانت تزود المواطنين بالمياه. مبادرة منظمة ريف للتنمية تعمل حاليا بالتعاون مع المجتمعات المحلية على صيانة الآبار الموجودة وتوفير مضخات لتسهيل عملية الحصول على المياه. المزيد في حديث الأستاذ محمود عمر مدير منظمة ريف للتنمية.
10: يا مرحبا أستاذ إبراهيم، وبشكرك جدا على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على هذه المشكلة التي تمر بها المنطقة. في منظمة الريف أطلقنا مبادرة أو مشروع لإعادة التأهيل وصيانة مصادر المياه في مناطق تينا وكرنوي وأمبرو بولاية شمال دارفور، وذلك في إطار جهودنا لتخفيف حدود أزمة المياه وضمان الوصول لسكان إلى مصادر آمنة. تأتي المبادرة في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية نتيجة الأوضاع الأمنية هو نتيجة الحرب، حيث أصبحت الأزمة المياه في هذه المناطق أو المحليات الثلاثة واحدة من أخطر التحديات اليومية التي تواجه المدنيين هناك. حاليا هناك عدد من الآبار التي تحتاج إلى صيانة في كل المناطق أو المحليات الثلاثة، من بينها محطة المياه في بلدة توي التي بدأنا بالفعل الأمر على تأهيلها، إلى جانب الآبار أخرى في مناطق أو منطقة أرشي بمحلية أمبرو وبلدة بجربة بمحلية كارنوي، وكذلك في منطقة قدير بمحلية تينا. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية بالمنطقة، مما يعكس أهمية المشروع في دعم سبل المعيشة واستقرار المحلي. هذه التدخلات في القطاع المياه بالمنطقة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار وحماية الصحة العامة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة أمام الحرب والنزوح. يركز المشروع على عمل مباشر بالتنسيق مع المجتمعات المحلية ولضمان الاستدامة هذه المصادر وعدم تعرضها للتلف مجددا. نؤكد أن مثل هذه المبادرات ونجاحها يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الدائمة والسكان المحلية، وقد وجدنا تعاون مقدر جدا من الأعيان وإدارات الأهلية في مناطق المعنية والمذكورة، وهو ما يسهم بشكل واضح في إعادة حياة لطبيعتها. وفي هذا الإطار نحن نناشد كافة المنظمات المعنية وكذلك الأهل الخير وحكومة أنه يساهموا أو يدعموا مثل هذه المبادرات الشعبية، يعني وحتى تعود المياه لكل إنسان أو لكل المنطقة في مناطق المذكورة هنا، لأنه هي مناطق معزولة أو بعيدة من الحكومة. لذلك يعني وعانت كثير جدا من أزمة المياه، يعني وهي التحدي اليوم التي تواجهه الناس في هذه المناطق. بشكرك جدا أستاذ إبراهيم لمرة تانية على إتاحة الفرصة، ولكل التيم العامل في راديو دبانجا شكرا لكم كثير.
3: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبانجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبانجا، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال الثانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجانب الجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما بتسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منا. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات ولا هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية، وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة تتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، والكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة، وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية، يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما تتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع، فيها شجر، فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة، ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
1: وبالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائم كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه الشرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف لي بيئة مدمرة يعني على مدى أجيال وبتهدد بقائه وبتؤدي لفناءه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طب دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاه بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كل أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي برو، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدا التطعيم لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخد الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات تخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته

0: زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تاهيل كادر بشري، سواء كان من التاهيل الالي ووجود الاجهزه، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في 3 بس في افريقيا، نحن وغرب افريقيا في السنغال، وموجود في جنوب افريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الاقرب انه نحن نحوز على هذا اللي دي فقدناه طبعا. و دي واحده من البنيه التحتيه والمعايير الدوليه اللي كانت خدتها في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الاولويات العاجله لاعاده قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعاده الفرص الضائعه ام انه السوق الاقليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقيه المطارات لتكون مطارات عالميه بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
0: يعني نفتكر الاولويه واضحه وحاسمه. يعني اول حاجه لابد من استعاده السيطره الكامله على المجال الجوي والمطارات، لانه كويستشن ماسك. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعاً من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي أو تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن، في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد، وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في هيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا، بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة البضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 8 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الحركة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين بالنيل الأزرق، والدعم السريع يقصف ارتكازات الجيش شمال وغربي بارا. الولايات المتحدة تدريج جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب. شبكة صيحة تطالب بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا من قبل الحركة الشعبية منذ أبريل الماضي. حكومتا السودان وجنوب السودان يجددان التزامهما بنزع السلاح من منطقة أبيي وإحياء الآلية الثنائية والاجتماعية لمناقشة الأمور المتعلقة بالحدود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت الحركة الشعبية سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين في إقليم النيل الأزرق، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش للتعليق. من جهة أخرى، قصفت قوات الدعم السري ارتكازات الجيش شمال وغرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان صباح اليوم الجمعة. وأفادت مصادر في الأبيض راديو دبنجا أن القصف تسبب في خسائر بشرية وفي الآليات في صفوف الجيش، وأوضحوا أن حجم الخسائر حتى الآن غير معروفة. أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونصت الوثيقة الأمريكية بوضوح على عزم واشنطن استخدام كافة أدواتها لتفكيك الشبكة الإرهابية في أفريقيا، ما تخصيص فرعي الجماعة في السودان ومصر كأهداف رئيسية لهذا التصنيف. وتشير الاستراتيجية إلى السودان كأحد بؤر التهديد الإرهابي المتجدد في أفريقيا، محذرة من استغلال الجماعات المتشددة المرتبطة بداعش والقاعدة لحالة الفراغ الأمني الناجم عن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السري منذ أبريل 2023 لإعادة بناء خلاياها. طلبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة الحركة الشعبية شمال بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا منذ مطلع أبريل الماضي. وأشارت شبكة صيحة في بيان أنه اعتقال الحركة الشعبية لنجوى كاوندا جاء على خلفية جهودها في حل النزاعات القبلية بمنطقة دبي في جبال النوبة. وطلبت صيحة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نجوى، وحملت قيادة الحركة الشعبية شمال مسؤولية سلامتها. وناشدت المجتمع الدولي ممارسة ضغوط على الحركة الشعبية وتحالف تأسيس من أجل إطلاق سراح نجوى موسى وجميع المدنيين المحتجزين دون توجيه تهم إليهم. أكدت حكومتا السودان وجنوب السودان التزامهما بنزع السلاح في أبيي وإحياء الآليات الثنائية بما فيها الآلية السياسية والأمنية المشتركة ولجنة الإشراف المشتركة على أبيي. وأبلغت الحكومتان الأمم المتحدة بالأشخاص المكلفين بمتابعة الآلية السياسية والأمنية. وقالت مارسا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن أن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من دعم الجانبين في تنظيم الاجتماع المقبل للآلية. وأضافت ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تجتمع فيه حكومتا السودان وجنوب السودان رسميا لمناقشة أمور متعلقة بالحدود المشتركة. قالت منظمة اليونيسيف إنها تمكنت خلال هذا الأسبوع من إيصال منتجات ومستلزمات تتعلق بالصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي لمنطقة مبارو بولاية شمال دارفور. وأوضحت اليونيسيف إن المواد التي وصلت سيستفيد منها الآن نحو 15 ألف شخص في المنطقة. وبحسب التقييمات الأخيرة التي أجريت في المنطقة بشكل مشترك بين المنظمة وشركائها، قد أظهرت انعداما حادا للأمن الغذائي مع تجاوز معدلات سوء التغذية لعتبات الطوارئ في منطقة أمبارو. قدمت الأمم المتحدة وشركائها بدارفور مساعدات غذائية لنحو 15 ألف أسرة في محلية كولبوس بولاية غربي دارفور. وبحسب الأمم المتحدة فقد يتسبب العنف المستمر والاشتباكات القبلية في شتى أنحاء دارفور في موجات النزوح وتعطل الخدمات الأساسية وتعرض المدنيين لمخاطر جسيمة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك دعوته لجميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وإلى احترام القانون الدولي الإنساني الذي يعد واضحا تماما في هذه الجوانب. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن منطقة أم هشيم الواقع شمال إدارية مركب 8 كيلو التابعة لمحلية الكويت تشهد حالة من التوتر الأمني المتصاعد عقب اعتداءات وانتهاكات نفذتها قوات الدعم السري بحق المواطنين وممتلكاتهم وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنج أن الأهالي تصدوا الهجوم من قبل عناصر من الدعم السري قامت بنهب مواشيهم بالقوة إلا أنهم تمكنوا من استردادها. وقال إن قوات الدعم السري قامت بعد ذلك بشن حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا من أبناء المنطقة. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
1: قرية أم هشيم هي تابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان، فقبل 8 أيام نفذت قوات الدعم السري هجوم على هذه المنطقة وقامت باعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، كما قامت بسرقة قطيع من الأغنام يتبع لمواطنين هذه المنطقة. نجح الأهالي في استرداد ممتلكاتهم، ومن بعد ذلك عادت واختطفت 12 من مواطنين هذه المنطقة، 5 منهم أودعتهم في سجن منطقة عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي، كما قامت بإيداع 7 في سجن النهود، وحتى الآن لم تطلق سراحهم، وحتى الآن ذويهم لم يعرفوا عنهم شيئا، وما زالت الأوضاع في المنطقة متوترة جدا.
0: أعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن إطلاق مبادرة الوحدة الوطنية لمناهضة خطاب الكراهية. وقال صديق بونغو مسؤول الدائرة القانونية بالقوى المشتركة إن المبادرة قومية شاملة تهدف إلى ترسيخ خطاب الوحدة والتعايش السلمي ومناهضة كافة أشكال التحريض والكراهية والعنصرية. وشدد بونغو على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني. قالت وكالة السودان للأنباء إن برنامج الغذاء العالمي توقف عن شراء المحاصيل من أسواق القضارف أدى إلى تراجع الواردات وانخفاض الأسعار. وقالت الوكالة إن أسواق محاصيل القضارف شهدت انخفاضا في وارد المحاصيل الزراعية والأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، وذلك لقلة الطلب في الأسواق بعد خروج برنامج الغذاء العالمي من عملية الشراء. وأشارت إلى أن سعر الذرة من نوع الفتريت انخفض من 254 ألف جنيه إلى 245 ألف جنيه. اشتكى مواطنون بمنطقة فكارين التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور من تفاقم أزمة مياه الشرب في ظل اضطرار السكان لقطع مسافات طويلة يوميا للحصول على المياه بالتزامن مع ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة. وقال محمد سليمان أحد عيان المنطقة إن المواطنين يتوجهون إلى مناطق بعيدة ذهابا وإيابا لأكثر من 3 ساعات لجلب المياه خاصة خلال أشهر الصيف. وأضاف إن الأزمة ازدادت تعقيدا مع ارتفاع تكلفة المياه، حيث بلغ سعر برميل الماء نحو 12 ألف جنيه فيما وصل سعر الجركان إلى 1000 جنيه، مؤكدا أن كثير من الأسر أصبحت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحقيقة المنطقة دي تعاني كل المعاناة أي معاناة، خاصة في الشهور الأخيرة من الصيف. الحقيقة الناس يسهبوا إلى الملم وإلى الرعد أبو تقريبا إلى الحجر رجيئة وذهابة أكثر من 3 ساعات، وهذه المعاناة يعني كانت طيلة فترة الصيف خاصة في شهر 5 و6. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في حفر الحفيرة لحد السنة الجاية أنه الناس تنخفض هذه المعاناة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير استئناف رحلاتها بين بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت. وقالت سودانير في تعميم موجه لوكالات السفر إنها ستستأنف رحلات بورسودان الخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت، ويأتي استئناف الرحلات بعد أيام من هجوم بطيران مسير استهدف المطار ومناطق متاخمة إلى جانب قاعدة سلاح الإشارة في الخرطوم بحري ومعسكر المرخيات بأم درمان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، وتابعوا معنا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: منظمات العون الإنساني وصراع السيادة بين بورت سودان ونيالا،
4: حل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا.
3: المحاكم والأجهزة العدلية في ظل الحرب لا توفر العدالة.
5: إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون. الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
3: التلوث بمخلفات التعدين بمنطقة دروديب يهدد قطعان الماشية.
6: مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حوض داخل المدينة كان وتتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي.
3: مجهودات لتوفير المياه في مناطق الطينة كرنوي وأمبرو ومناطق أخرى.
7: ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية.
3: نستمع لهذه المواد بعد الفاصل.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
3: أهلا بكم مرة أخرى. للحرب الحالية العديد من الإفرازات والتأثيرات الكارثية على حياة المواطنين الذين هربوا منهم أو الذين بقوا في الداخل. واحدة من هذه التأثيرات هي اختلال ميزان العدالة وتعرض المواطنين لانتهاكات قانونية جسيمة تصل لدرجة تعرضهم للمحاكمة بالإعدام. الأستاذ ساطع الحاج الخبير القانوني يتحدث عن مشكلة المحاكمات الجائرة التي تعرض لها المواطنون في مناطق سيطرة الدعم السريع ومناطق سيطرة الجيش على حد سواء.
5: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالة بواسطة حكومة تأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة وقيم المحاكمة العادلة وأسسها. لابد من وجود نظام قضائي متكامل يبدأ من المحكمة الأدنى، وربما تكون المحكمة الأدنى هي محكمة الأرياف والعمد، وصولا إلى المحكمة العليا في تراتبية في الاختصاص المكاني والاختصاص القيمي والاختصاص الزماني لهذه المحاكم والاختصاص الاستئنافي إلى الآخر. يبقى أي محكمة يصدر أمر تأسيسها لا تأتي في فراغ مجرد، ولكنها في إطار نظام قضائي متكامل يكون جزء من مؤسسات الدولة، باعتبار أن الدولة بها ثلاثة سلطات وفقا للنظام البرالي المعمول به الآن في كل تقريبا العالم الديمقراطي والعالم الحر: مؤسسة قضائية، مؤسسة شرعية، مؤسسة تنفيذية، ولكل لها استقلالة ولها تقاطعات مع المؤسسة الأخرى، بحيث أنه زي المؤسسة القضائية يحتفظ باستقلاليتها وبعدم تأثيرها وبكيان حتى تستطيع فعلا أن تقيم ميزان العدل في المنطقة المعنية أو في الدولة المعنية. أما مجرد إعلان في الهواء لإقامة محكمة لمحاكمة أشخاص دون أن يكون هنالك نظام قضائي مستقر أو معترف به، بدءا من مؤهلات القاضي وتعيينه وإنهاء خدمته وقواعد المحاكمة العادلة والقوانين المطبقة الإجرائية والموضوعية وما هي التنفيذ القانون، المحكمة ستنفذ أي قانون وبأي ضوابط إلى الآخر. هذه مسائل لا بد من حسمها في المقام الأول. إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون في مثل هذه المحاكم التي تحمل رسائل سياسية لا رسائل قضائية أو عدلية. وبذات الأمر في الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية، يشهد انهيار في المنظومة القضائية. ولعل المحاكمات، قصة المتعاونين وأحكام الإعدام التي تصدر وتحكم الخلية الأمنية وإلى الآخر، واستجابة القضاء لمثل هذه الاتهامات وإصدار أحكام قد تصل إلى الإعدام فعلا، ده بيؤدي أو بيشير مباشرة إلى انهيار النظام القضائي في بقية أنحاء السودان، في الجزء التابع لحكومة أو المسيطر عليه لحد ما بحكومة بور سودان، وفي كل جزء من الجزئين الآن. ولا سمح الله نحن يعني ما لا نريد أن نمشي في اتجاه التقسيم أو ترسيخ مفاهيم تقود إلى التقسيم، لكن في الجزئين الآن يستعمل القضاء كرسائل سياسية وكأداء من أدوات العمل السياسي للنظام العسكري الذي يفرض سيطرته بالقوى المسلحة وليس بالإرادة الشعبية.
3: وصف الدكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بور سودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. المزيد في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
4: بالنسبة للقرار أو البيان الطلع من وزارة الخارجية السودانية في أنه تمنع المنظمات دي في أنها تسجل في مناطق تأسيس، وبيعتبر أي منظمة سجلت هناك ما حتكون التعامل معها. الموضوع طبعا هو معقد جدا، وكما هو معروف أنه سيادة الدولة بتقول للحكومة المعترف بها دوليا في الأمم المتحدة أو في المنظمات الإقليمية حوالينا، وفي الحالة دي هي الحكومة الموجودة في بور سودان أو الخرطوم يعني. لكن المشكلة بتبقى معقدة أكثر لأنها مرتبطة بوجود مدنيين في مناطق ما تحت سيطرة الحكومة. يعني مثلا في قصة السيادة دائما بنسمع أن الحكومة السودانية مددت مثلا فتح أو إغلاق معبر أدري، رغم أن الحكومة السودانية عمليا ما مسيطرة على المعبر ده، المعبر ده تحت سيطرة تأسيس أو قوات الدعم السريع، لكن الحكومة حسب القانون الدولي هي السيادة عندها، فبالتالي هي اللي بتحدد تقفل أو تفتح، والمنظمات مفروض تتبع القرار ده إلا حتكون في إشكالية. على الأرض عندنا حس في السودان بشكل عملي في مناطق تحت سيطرة حكومة تأسيس، وإذا ضفنا لها طبعا الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، وفي مناطق تحت سيطرة عبد الواحد نور اللي هو الجيش تحرير السودان، والمناطق الثانية تحت سيطرة الحكومة في المركز. بالتالي تحت سيطرة دي تحت أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين دي بالضرورة المنظمات تصلهم. ففي الحالة دي وديفوا في حالات حصلت قبل كده في حتات كثيرة في العالم، حصلت في سريلانكا، حصلت في أفغانستان ومناطق تانية كان فيها نفس، وحتى في ليبيا فيها نفس الإشكالية، لكن في النهاية تحلت. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض يعني، طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا، أنه ودي موقع على الحكومة السودانية أنها تكون موجودة في أي حتة. لكن بعض المنظمات الثانية زي منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الثانية بالضرورة يكون في ضغط من المنظمات دي وحوارات على أساس أنها تصل لحل يسمح لها أنها هي تشتغل في المناطق بتاع التأسيس أو مناطق عبد الواحد بدون إذن حتى من الحكومة. وشفنا الوصول بتاع بعض القادة بتاع المنظمات الدولية ممكن الوصول يعني أكبر أو أعلى قادة من المنظمات الدولية قد يعني وصلوا الفاشر ووصلوا نيالة ومناطق سيطرة عبد الواحد في طويلة إلى آخره، لكن كان ده بتنسيق مع الحكومة في بورسودان، الحكومة وافقت. فحسي الإشكالية زي ما قلت أنه حيكون في إشكالية أن المنظمات دي لما تصل هناك حيكون عندها مشاكل، والحاجة دي حصلت برضو عندنا في السودان أيام الحرب في الجنوب والضغط بتاع أنه لازم يصلوا المدنيين، ودخلنا في عملية شريان الحياة من 89 لغاية 2005، ودي عملية استمرت الفترة دي كلها وكانت واحدة من أكبر عمليات الإنسانية في العالم. لكن في الوقت ده كان أنا دائما بقول أنه في قادة كانوا بينظروا للمستقبل، يعني السيد الصادق المهدي ودكتور جون، وبرضو حصلت في الاتفاق اللي حصل في جبال النوبة بين الحركة الشعبية في جبال النوبة والحكومة بتاعت المركز في أنه السماح بحركة المنظمات في المنطقة دي. بشكل عام الضغط أو الحل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا بأنه ما يوصل لهم مساعدات، يعني زي محتاجين صحة، محتاجين أكل، محتاجين شراب، محتاجين حماية، محتاجين تواصل مع العالم الخارجي، فالمنظمات دي حتصلهم. لكن كيف ده بي في الحوارات مع الحكومة في المركز في بورسودان أو في الخرطوم؟ في النهاية المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي، ولازم تكون والسيادة في الحالة دي مش حتمشي لمصلحة الدولة أو مصلحة الحكومات، بتمشي لمصلحة الأفراد، يعني بتمشي لمصلحة الناس الموجودين في الأرض. وفي تقليد في العمل الإنساني كده أنه في حالة يعني ما يصلوا لحلول أو يصلوا لحتة مغلقة، السيادة حتمشي لمصلحة المدنيين الموجودين في الأرض. فأنا أتوقع أنه الحكومة السودانية أو الحكومة في بورسودان وفي الخرطوم حتنصاع للضغط بتاع المنظمات الدولية، وحتوافق على أنه الناس يعني حيقدروا يصلوا المدنيين في الأرض.
3: كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة دروديب بولاية البحر الأحمر نتيجة للتلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى الباحث أبو فاطمة أونور عن هذه المشكلة وانعكاساتها على حياة المواطنين ومواشيهم. اخترنا لكم هذا الجزء من الحوار الذي يمكنكم الاستماع إليه كاملا عبر الموجة القصيرة وقناة دبنجا على الساتلايت.
6: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة وجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض كبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات ولا هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصل أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، والكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
8: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
3: تعاني مناطق الطينة وكرنوي وأمبرو وغيرها من القرى المحيطة بالفاشر من مشكلة في مياه الشرب للأهالي ومواشيهم، وفي ظروف الحرب الحالية تعطلت معظم الآبار التي كانت تزود المواطنين بالمياه. مبادرة منظمة ريف للتنمية تعمل حاليا بالتعاون مع المجتمعات المحلية على صيانة الآبار الموجودة وتوفير مضخات لتسهيل عملية الحصول على المياه. المزيد في حديث الأستاذ محمود عمر مدير منظمة ريف للتنمية.
9: يا مرحبا أستاذ إبراهيم، وبشكرك جدا على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على هذه المشكلة التي تمر بها المنطقة. في منظمة الريف أطلقنا مبادرة أو مشروع لإعادة التأهيل وصيانة مصادر المياه في مناطق تينا وكرنوي وأمبرو بولاية شمال دارفور، وذلك في إطار جهودنا لتخفيف حدة أزمة المياه وضمان الوصول لسكاننا مصادر آمنة.
7: تأتي المبادرة في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية نتيجة الأوضاع الأمنية هو نتيجة الحرب، حيث أصبحت الأزمة المياه في هذه المناطق أو المحليات الزلاتة واحدة من أخطر التحديات اليومية التي تواجه المدنيين هناك. حاليا هناك عدد من الآبار التي تحتاج إلى صيانة في كل المناطق أو المحليات الثلاثة، من بينها محطة المياه في بلدة توي التي بدأنا بالفعل الأمن على تأهيلها، إلى جانب الآبار أخرى في مناطق أو منطقة أرشي بمحلية أمبرو وبلدة بجربة بمحلية كارنوي، وكذلك في منطقة قدير بمحلية تينا. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية بالمنطقة، مما يعكس أهمية المشروع في دعم سبل المعيشة واستقرار المحلي. هذه التدخلات في القطاع المياه بالمنطقة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار وحماية الصحة العامة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة وما الحرب والنظر. يركز المشروع على العمل المباشر بالتنسيق مع المجتمعات المحلية ولضمان الاستدامة هذه المصادر وعدم تعرضها للتلف مجددا. نؤكد أن مثل هذه المبادرات ونجاحها يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الدائمة والسكان المحلية، وقد وجدنا تعاون مقدر جدا من الأعيان وإدارات الأهلية في مناطق المعنية والمذكورة، وهو ما يسهم بشكل واضح في إعادة حياة لطبيعتها. وفي هذا الإطار نحن نناشد كافة المنظمات المعنية وكذلك الأهل الخير والحكومة إنه يساهموا أو يدعموا مثل هذه المبادرات الشعبية، يعني وحتى تعود المياه لكل إنسان أو لكل المنطقة في مناطق المذكورة هنا، لأنه هي مناطق معزولة أو بعيدة من الحكومة، لذلك يعني وعانت كثير جدا من أزمة المياه، يعني وهي التحدي اليوم التي تواجه الناس في هذه المناطق. بشكرك جدا أستاذ إبراهيم لمرة تانية على إتاحة الفرصة، ولكل التيم العامل في راديو دبانجا شكرا لكم كثير.
3: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبانجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبانجا، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجة، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض كبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما بتسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منا. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية، وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من أحواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة تتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، والكون الإنسان الحيتان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لابد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقولوا أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟ طيب
1: بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه الشرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف له بيئة مدمرة يعني وعلى مدى أجيال وبتهدد بقاؤه وبتؤدي لفناءه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يعني الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طبعا دي ما يكون عارف التفاصيل أنه دي هذه الأشياء قاتلة، فبالتالي التوعية الصحية مهمة جدا جدا أنا أفتكر، والبيئية والناس الشدوم يورهم أنه قدر إيه هذه الأشياء إن لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئة. فأنا أفتكر المطلب الأساسي وجوهري هو حماية البيئة بالنسبة للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ الكاتب والباحث أبو فاطمة ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، عندنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية ممكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى يعني إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من أسهل منه إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان تقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعم

0: بعدين زي ما بدخل البيت كله في مشكلة تودوه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش، والتطعيم مجانا. يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور أو نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه، يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بسألوا طعمت قبل كده ولا ما طعمت، الطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي السودان. هذا الإسبوع نطل عليكم عبر راديو دبنجا وبالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني لنرصد لكم أبرز الأحداث والتطورات على الساحة السودانية. اليوم هو السبت 9 مايو لعام 2026. نطوف معكم في حصادنا لهذا الإسبوع بين أروغة الصحافة العالمية وتقارير غرفة التحرير المشتركة لنسلط الضوء على واقع البلاد في ظل استمرار الصراع. نبدأ جولتنا بفقرة السودان في الصحافة العالمية. فبعد أن دخلت الحرب في السودان عامها الرابع، كيف يرى العالم مأساتنا وماذا كتبت الصحافة الأمريكية والدولية عن تطورات المشهد؟ ننتقل مباشرة إلى واشنطن مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس ليطلعنا على قراءة تحليلية لما تناولته الصحف العالمية هذا الإسبوع.
1: نعم، شكرا لك. مستمعين الكرام، لا يزال السودان حاضرا في صدارة التقارير الدولية مع دخول الحرب عامها الرابع، وتتواصل التغطيات في الصحافة الأمريكية والعالمية، وفيما يلي أبرز ما نشرته الصحافة خلال الأسبوع الماضي. نبدأ بصحيفة واشنطن بوست التي نشرت تقريرا عن ضربة بطائرة مسيرة استهدفت سوقا حدودية في دارفور وأودت بحياة مدنيين، مشيرة إلى تصاعد الحرب بالطائرات المسيرة خلال هذا الصراع. وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الحرب في السودان التي ترافقها المجاعة والفظائع وآلاف الضحايا تتحول إلى ساحة لحرب الطائرات المسيرة عالية التقنية، وتتنافس فيها قوى أجنبية لها مصالح متضاربة. وكشفت وكالة أسوشيتد بريس أن الحكومة الأمريكية أدانت هجوما بطائرة مسيرة استهدفت قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في شمال كردفان كانت تنقل غذاء إلى مناطق تعاني المجاعة. وقال المسؤول الأمريكي مسعد بولس إن تدمير الغذاء المخصص للمحتوى

0: المحتاجين وقتل العمال الإنسانيين أمر مثير للإشمئزاز، وأكد أن إدارة ترامب لن تتساهل في هذا الشأن. وتناولت وكالة رويترز آخر التطورات الدبلوماسية التي اتهمت الحكومة السودانية كلا من إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة بالوقوف وراء هجمات بطائرات مسيرة طالت مطار الخرطوم، وأعلنت استدعاء سفيرها من أديس أبابا. في المقابل نفت الإمارات هذه الاتهامات جملة وتفصيلا. وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بياناً أعلنت فيه فرض عقوبات على 5 أفراد وكيانات تورطوا في تجنيد عناصر عسكرية كولومبيا سابقة وإرسالها للقتال في السودان لصالح قوات الدعم السريع. وحذر تقرير أممي نشرته وسائل إعلام أمريكية عديدة من أن المجاعة تتمدد نحو مناطق جديدة في دارفور، فيما تسببت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في تهجير 14 مليون شخص. ورصدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته الصحافة الأمريكية أن قوات الدعم السريع نفذت غارة بطائرة مسيرة على مستشفى في النيل الأبيض في مطلع أبريل، راح ضحيتها 10 أشخاص من بينهم 7 من الكوادر الطبية. وأبرز مجلة نيمان ريبورتس الأمريكية المتخصصة في الصحافة جانبا مغايرا، إذ سلطت الضوء على معاناة الصحفيين السودانيين الذين يخاطرون بحياتهم لتغطية الحرب في وقت يدير فيه العالم ظهره لبلادهم. ونقلت المجلة عن أحد الصحفيين السودانيين قوله: إنما تمت تغطيته حتى الآن لا يتجاوز 10% من حجم ما يجري فعلا. مستمعينا، هذه صورة مقتطعة مما تنشره الصحافة الدولية عن السودان، صورة تعكس حربا لم تنتهي وأزمة إنسانية تتفاقم وعالما يتباطأ في التحرك. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: إلى ملفنا التالي، حيث واصلت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع توثيق قصص الحرب وأهواله راصدة معاناة المدنيين في مختلف الولايات. وبالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، صدرت بيانات عدة لمؤسسات صحفية سودانية تصف واقع مهنة المتاعب في ظل الحرب، ومن بينها بيان شبكة إعلاميات سودانيات. لمزيد من التفاصيل حول ما جاء في هذا البيان، التقى برنامج السودان في أسبوع بالصحفية مشاعر دراج لنتابع.
3: أهلا وسهلا بالمستمعين الأعزاء في راديو دبنجا. تحيي شبكة إعلاميات السودانيات كل الصحفيين والصحفيات باليوم العالم لحرية الصحافة. في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالم لحرية الصحافة، يمر هذا اليوم على السودان في ظل حرب دخلت عامها الرابع دون أفق واضحة للحل، مع استمرار استهداف الصحفيات والصحفيين من أطراف النزاع وحلفائهم وفرض القيود على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. وفي ظل هذه الظروف البالغة التعقيد، يواجه الصحفيون والصحفيات مخاطر عالية وأوضاع اقتصادية متدهورة داخل البلاد وخارجها. وقال بيان شبكة إعلاميات السودانيات: برغم المخاطر الجسيمة والانتهاكات المتكررة والقيود المفروضة على العمل الصحفي، يواصل الصحفيون والصحفيات السودانيون أداء رسالتهم المهنية بشجاعة ومسؤولية من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات ونقل معاناة المواطنين المدنيين في واحدة من أصعب البيئات للعمل الصحفي. وقد شهدت الفترة الماضية تصاعدا ملحوظا في الانتهاكات بحق الصحفيين والصحفيات، شملت القتل والاحتقال والتهديد والحملات التحريضية في الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التشريد والفصل التعسفي ومصادرة أدوات العمل والتضييق على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية التي تكفل حرية الصحافة وحماية الصحفيين أثناء النزاعات. ونحيي شجاعة الصحفيين والصحفيات في السودان. تؤكد شبكة إعلاميات إن حرية الصحافة لست طرفا، بل هي ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية وحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. وفي هذا اليوم تطالب شبكة إعلاميات السودانيات بالإيقاف الفوري للحرب وحماية المدنيين بما فيهم الصحفيات والصحفيون والمؤسسات الإعلامية، كما تدعو المؤسسات الإعلامية والصحفية للانتباه للآثار الكارثية للحرب على أوضاع الصحفيات والعمل على توفير فرص عمل بشروط عادلة ومنصفة لهن. وتشدد الشبكة على أهمية تحسين بيئة عمل الصحفيات وحمايتهن من من أي شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي سواء داخل المؤسسات أو في فضاءات العمل التي أفرزتها الحرب، إلى جانب العمل على توفير فرص التدريب والدعم المهني لتعويض النقص الحاد في المهارات المرتبطة بتغطية الأزمات. كما تطالب الشبكة إعلاميات السودانيات بفتح تحقيق مستقل في الجرائم التي ارتكبت خلال فترة الحرب بحق الصحفيين والصحفيات وضمان عدم الإفلات من العقاب. مشاعر دراج عضو شبكة إعلاميات سودانيات.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: وفي سياق متصل بالأزمات الإنسانية نشرت شبكة عاين هذا الأسبوع تقريرا استقصائيا بعنوان تضييق وعودة غصرية كسلا تحارب النازحين. التقرير يكشف النقاب عن تحديات جديدة تواجه الذين فروا من لهيب الحرب ليجدوا أنفسهم أمام واقع مرير. ولمعرفة تفاصيل هذا التقرير نستمع إلى هذا العرض من رئيس تحرير شبكة عاين.
4: مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، تحية واحترام. تقدم شبكة عاين هذا التقرير بعنوان تضييق وعودة قصرية كسلا تحارب النازحين، في إطار التعاون المشترك بين غرفة التحرير المشتركة بمنتدى الإعلام السوداني. ويقول التقرير يواجه آلاف النازحين في مدينة كسلا شرقي السودان ضغوطا حكومية مكثفة لإجبارهم على مغادرة مراكز الإيواء والعودة إلى مناطقهم الأصلية في ولايات الخرطوم والجزيرة وولايات دارفور، رغم استمرار المخاطر الأمنية وتدهور الخدمات الأساسية في تلك المناطق. وتتبنى السلطات المحلية في ولاية كسلا خطة لتفكيك المخيمات وتكفيف مراكز الإيواء مثل المدارس وغيرها من المغار التي اتخذها النازحون مراكز إيواء، بحجة أن استدباب الأمن في الخرطوم وعدد من المناطق التي أتى منها النازحون وضرورة إعادة إعمار هذه المناطق يتطلب الأمر عودة النازحين. وأفاد النازحون باستخدام السلطات للقوة الجبرية والإخلاء العنيف الذي شمل الضرب والتهديد، بالإضافة إلى سحب الخدمات الأساسية مثل صهاريج المياه ووقف المساعدات الغذائية لإجبارهم على المغادرة. وبالفعل أجبر العديد من النازحين على تسجيل أسمائهم في كشوفات العودة الطوعية نتيجة انعدام البدائل والملاحقات الأمنية المستمرة، رغم أن منازلهم مدمرة أو منهوبة ولا تتوفر فيها مقومات الحياة في مناطقهم الأصلية. ويعيش النازحون القادمون من إقليم دارفور قلقا مضاعفا، بينما يعود البعض للخرطوم يواجه هؤلاء مصورا مجهولا لعدم قدرتهم على العودة إلى مناطقهم التي لا تزال تشهد نزاعات مسلحة. وتسببت عمليات الإخلاء المتكررة في بقاء مئات الأسر في العراء أو تحت المباني غير الإنشاء في ضواحي المدينة، وسط قياب تام لدور مفوضية العون الإنساني في حمايتهم. يسلط هذا التغيير الضوء على مفارقة قاسية، حيث يهرب النازحون من نيران الحرب ليجدوا أنفسهم أمام حرب إخلاء رسمية تضعهم بين خيار العودة إلى مناطقهم غير الآمنة أو العيش في العراء بضواحي المدينة.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ختام جولتنا من صحيفة الجبراكة نيوز والتي نشرت تقريرا استثنائيا بعنوان من الخرطوم إلى نيالة، نساء بين معتقلات الجيش وسجون الدعم السريع. التقرير يفتح ملفا شائكا وحساسا حول وضع النساء في مراكز الاحتجاز. أعد هذا التقرير الزملاء أمل يحيى، لمياء ومنصور الصويم من الجبراكة نيوز، نستمع إليه.
5: من الخرطوم إلى نيالة، نساء بين معتقلات الجيش وسجون الدعم السريع. منتدى الإعلام السوداني، أمل يحيى، لمياء، منصور الصويم، جبراكة نيوز. منذ اندلاع الحرب في السودان في عام 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تحولت حياة آلاف المدنيين إلى سلسلة من الانتهاكات والنزوح والخوف، وبين أكثر الفئات تضرراً النساء والفتيات اللواتي وجدن أنفسهن في قلب النزاع بين الاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والوصمة الاجتماعي. شهادات حصلت عليها جبراكة نيوز تحت أسماء مستعارة لحساسية أوضاعهن، تكشف جانباً من معاناة النساء خلال الحرب وتسلط الضوء على الانتهاكات التي وقعت في مناطق سيطرة أطراف النزاع المختلفة في ظل انهيار مؤسسات العدالة وتراجع قدرة المدنيين على طلب الحماية. سلمى ضحية الطرفين بالمعتقلات. تقول سلمى إن حياتها تغيرت بالكامل منذ اندلاع الحرب في الخرطوم. كانت تدير مطعما صغيرا مع إحدى بناتها قبل أن تتحول حياتها وأسرتها إلى سلسلة من الخوف والملاحقات. وتروي أن إحدى بناتها تعرضت لاعتداء من أحد أفراد الدعم السريع عندما طالبت بثمن طلبات أخذها من المطعم، ما أدى إلى كسر يدها. كما اقتادها أحد أفراد الدعم السريع في وقت سابق إلى جهة تعرف باسم الظواهر السالبة جوار سوق الكلاك للفة، واتهمها بأنها زوجة أحد جنود الجيش رغم أنها غير متزوجة. لكن ما تصفه سلمى بأنه أكثر ما كسر حياتها حدث في يوليو 2025 عندما هاجم مستنفرون تابعون لقوات الدعم السريع منزلها. تقول أنهم تسلقوا سور المنزل واعتدوا على الأسرة بالضرب والإساءات، مضيفة أن ابنتيها تعرضتا للاغتصاب خلال هذا الهجوم. وتضيف أن التهديدات لم تتوقف حتى بعد دخول الجيش إلى المنطقة، إذ استمر أشخاص كانوا من الدعم السريع بحسب روايتها في مهاجمة منزلها وتهديدها. وفي أبريل 2025 تقول سلمى إنها تعرضت لاعتداء جديد من أشخاص قالوا إنهم يتبعون للجيش، ما أدى إلى إصابتها في عينها بينما تعرضت بناتها للضرب بالعصي داخل المنزل. وتروي أنها حاولت فتح بلاغ في قسم الشرطة بمنطقة الكلاكلة، لكن أحد العسكريين طلب منها العودة لاحقا وقال لها كلكم جنجويت ومتعاونين وقاعدين معهم، ما جعلها تشعر بانعدام الحماية. وتضيف أن الخوف كان يدفع أحيانا إلى رفع بناتها إلى سطوح المنزل ليلا حتى يتمكن من النوم بسبب الخوف. وفي حادثة أخرى هاجم مسلحون منزلها بينما كان جار لهم يزورهم، خرج الجار لفتح الباب لكنه لم يعد. وتضيف أنها هربت عبر تسلق سور المنزل إلى بيوت الجيران لتكتشف في الصباح أن جارها قد قتل. لاحقا اعتقلت سلمى مع بناتها الثلاث بينهم قاصرة، وتم القبض على الجنات في قضية مقتل الجار وهم مستنفرون يتبعون للجيش حسب قولها، مضيفة تم اعتقالنا مرة ثالثة بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع وبقينا رهن الاعتقال لعدة أشهر قبل أن تقضي المحكمة ببراءتنا من هذه التهمة. لكن ابنتين من بناتها ما تزالان في السجن بتهمة سرقة مقتنيات من الجيران، وهي تهمة تقول الأسرة أنها غير صحيحة. وتختم قولها مكثنا 6 أشهر في سجن الكلاك لو 5 أشهر أخرى في سجن التائبات بأم درمان، لقد أنفقنا مبالغ كبيرة على المحامين خلال هذه القضية. وبعد خروجها من السجن تؤكد سلمى أن حياتها لم تعد كما كانت، إذ تقول تغيرت معاملة الجيران وأصبحت أشعر بالعزلة بعد كل ما مررت به. سارة سجن وتعذيب ومرض. اعتقلت سارة حمد من قبل الجيش في منطقة الكلاكلة بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، وتقول أنها احتجزت لمدة شهر في قسم الشرطة قبل نقلها إلى سجن النساء التائبات في أم درمان حيث بقيت عدة أسابيع أخرى. وتصف ظروف الاحتجاز بأنها كانت صعبة، مشيرة إلى محدودية الطعام وصعوبة الحصول على المياه. وقالت تعرضت للضرب خلال فترة السجن، لكن كان هناك بعض الضباط تعاملوا معي بطريقة أرحم من الأفراد، كما أنني مرضت خلال فترة الاعتقال ولم أتلقى العلاج طيلة فترة مكوثي في السجن لثلاثة أشهر. وتضيف بحزن عميق الحمد لله في النهاية قدموني للمحاكمة وقضت ببراءتي من التهم الموجهة إلي. انهيار العدالة في زمن الحرب. أدت الحرب إلى انهيار جزء كبير من النظام القضائي في السودان خصوصا في إقليم دارفور، حيث توقفت المحاكم الرسمية عن العمل في كثير من المناطق، ما ترك فراغا قانونيا واسعا انعكس مباشرة على أوضاع المعتقلين والمعتقلات. وفي هذا السياق أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة دولية لتقصي الحقائق في السودان للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب. وخلصت تقرير البعثة إلى أن أطراف النزاع ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي إفادة الخاصة لجبراك نيوز قالت المحامية آلاء أحمد إن الحقوق القانونية للنساء المعتقلات في السودان مكفولة بموجب الوثيقة الدستورية لعام 2019 والقوانين المحلية بما في ذلك الحماية من التعذيب وتوفير الرعاية الصحية وضمان المعاملة الكريمة، إلا أنها أوضحت أن ظروف الحرب الحالية أدت إلى فجوة كبيرة بين هذه النصوص القانونية والتطبيق العملي، حيث تتزايد حالات الاحتقال التعسفي وسوء المعاملة وتحاكم بعض المتهمات تحت مواد خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد في ظل ضعف فعالية آليات الطعن والشكوى بسبب التدهور الأمني وتعطل المؤسسات القضائية. وأضافت أحمد أن القوانين المحلية والمعايير الدولية تكفل للنساء المتهمات بالتعاون مع أطراف الحرب الحق في محاكمات عادلة تتضمن ضمانات مثل الحماية من الإيذاء والحق في معرفة أسباب ملابسات الاعتقال، لكنها أشارت إلى أن الواقع يختلف حيث سجلت محاكمات سريعة في مناطق سيطرة الحكومة تفتقر إلى الضمانات الكافية، بينما مناطق سيطرة قوات الدعم السريع لا توجد محاكمات بالمعنى القانوني أساسا وإنما تنفذ أوامر مباشرة دون إجراءات قضائية، ما يجعل تحقيق العدالة أمر شبه منعدم. وأكدت أن القوانين السودانية تتيح آليات لتقديم شكاوى ضد التعذيب تشمل من اللجوء إلى النيابة العامة أو إدارة السجون أو هيئات مستقلة مع إجراء تحقيقات وفحوصات طبية وفق المعايير الدولية، لكنها أوضحت أن فعالية هذه الآليات محدودة بشدة في ظل الحرب، حيث تعيق الاعتقالات التعسفية والاحتجاز المعزول وصول المعتقلات إليها، كما أن كثيرا من الشكاوي لا تؤدي إلى محاسبة حقيقية مع استمرار استخدام اعترافات يشتبه في انتزاعها تحت التعذيب. مبادرات للإفراج عن السجينات: في يناير 2025 وجه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالإفراج عن نحو 400 امرأة من سجن النساء في مدينة أم درمان. وقالت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان سليمة إسحاق، قالت أن الخطوة جاءت في إطار مراجعة أوضاع النساء المحتجزات خلال الحرب وضمان حصولهن على محاكمات عادلة، لكن وفقا لشهادات استمعت إليها جبراك نيوز من داخل سجن النساء في أم درمان، لا تزال المئات من النساء قيد الاحتجاز، لا سيما المتهمات بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع. وأخبرت النزيل المفرج عنها منال جابر، أخبرت جبراك نيوز أن أغلب من أطلق سراحهن من المتهمات ببيع الخمور أو السرقة، أما من دخلن السجن بتهم تتعلق بالتعاون أو التخابر مع قوات الدعم السريع فلا زلن حبيسات في السجن شيطهن. إلى ذلك تداولت وسائل الإعلام خلال شهر مارس 2026 اعتقال عدد من الناشطات والإعلاميات في مدينة نيالا بجنوب دارفور عقب مشاركتهن في ورشة حول حقوق المرأة والسلام والأمن، إذ تم اقتيادهن إلى جهات غير معلومة، وتشير هذه الحالات مخاوف جدية على سلامتهن في ظل غياب الضمانات القانونية بالمناطق المتأثرة بالحرب. وطالبت مجموعة محامو الطوارئ في بيان بتاريخ 5 مارس 2026 بالكشف الفوري عن أماكن احتجازهن والإفراج غير المشروط عنهن وضمان تمكينهن من التواصل مع أسرهن ومحاميهن. كما تداولت وسائل إعلامية الأربعاء 12 مارس 2025 أنباء عن الإفراج 260 معتقلا من سجن ديغريز بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور عن طريق حكومة تأسيس، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن جهود معالجة أوضاع السجون وتعزيز سيادة القانون. وبحسب منصة السودانية، قال رئيس اللجنة القومية لتوفيق أوضاع سجن ديغريز العميد شرطة فيدرالية عبود أبو كلام، قال إن إطلاق سراح المعتقلين جاء بتوجيه من رئيس المجلس الرئاسي وقائد القوات التابعة لحكومة التأسيس محمد حمدان دقلو، وأوضح أن اللجنة راجعت ملفات المحتجزين قبل اتخاذ قرار الإفراج عنهم بالضمان الاجتماعي عبر قيادات الإدارة الأهلية بين الحرب والوصف. بالنسبة للنساء اللاتي نجون من الاعتقال أو العنف، لا تنتهي المعاناة عند الإفراج، فكثير منهن يواجهن وصفا اجتماعيا أو صعوبات في العودة إلى حياتهن الطبيعية. ويرى خبراء أن تحقيق العدالة للنساء في السودان يتطلب إصلاح قانونية ومؤسسية واسعة إلى جانب تعزيز حماية النساء ومشاركتهن في عمليات السلام، لكن مع استمرار الحرب وغياب المساءلة يخشى كثيرون أن تبقى هذه الجرائم بلا عقاب وأن تتحول شهادات النساء إلى مجرد ذاكرة أخرى من ذاكرات حرب لم تنتهي بعد. منتدى الإعلام السوداني، أمل يحيى، نمياء، منصور السويم، جبراك نيوز.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: بتغرير صحيفة جبراك نيوز عن معاناة النساء في المعتقلات، نصل معكم أعزائي المستمعين إلى نهاية حلقة اليوم من حصاد السودان هذا الأسبوع. شكرا لطيب المتابعة، نلقاكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله، وحتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا ومنتدى الإعلام السوداني. في أمان الله.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
7: دبنجا، نزاهة، دقة، واستقلالية.

في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مساعدة المسار، تاني ما في حد مساعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان

0: بنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

افتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار في عالم موسيقي ظل لسنوات طويلة جدا محاط بالتصورات الجاهزة والقيود الاجتماعية. اختارت رابرات سودانيات إنه يعبرن عن أنفسهن بحثا عن مساحة آمنة بالنسبة لهن، ولم يكن الراب مجرد إيقاع سريع بل وسيلة للمواجهة وتحويل الخوف والأسئلة المؤجلة إلى كلمات وإيقاعات، ولحكي تجارب شخصية وجماعية عن الجسد والهوية والحرية والحرب والعيش اليومي في بلد بتتبدل ملامحه تحت وطأة العنف وبتتغلص فيه مساحات التعبير يوما بعد يوم.

0: تجربة الراب النسائي في السودان لا تزال محدودة العدد، لكن كل صوت يظهر في هذا المجال بيحمل معه تحديات مضاعفة من نظرة المجتمع إلى صعوبة إيجاد أماكن آمنة للتسجيل، وصولا إلى الانتقادات والمضايقات. ومع ذلك بتصير فتيات على اقتحام هذه المساحة داخل السودان وخارجه، واضعات الراب في قلب نقاش أوسع حول حق النساء في التعبير واختيار أدواتهن الفنية دون وصاية. هل نجح مغنيات الراب في طرح قضايا النساء؟ موضوع حلقة اليوم من دبنج راب. استطلعنا عدد من المستمعين، نتابع.
1: أحمد مكي، بالنسبة لسؤالك، هو ممكن تقول إنه هم وإحنا عندنا ثقافة الراب دي، وأنا واحد من الناس اللي هو أنا ضعيف في حتة الراب شديد، والسودانيز كالتشرال عموما يعني كده حتة الراب دي أنا acceptable بالنسبة لهم شديد. فممكن نقول إنه هو في سودانيز فيميل رابرز أنا بعرفهم كده من بعيد، يعني ما بالنيمز، لكن ممكن نقول إنهم قدروا يوصلوا somehow يعني ممكن أقول بنسبة 10%، بس دي القدر يوصلوا بها. هم محتاجين يظهروا أكتر، ومحتاجين فيميل رابرز أكتر ويظهر، يعني يعني لو قارنا بالرابرز السودانيز الميل معروفين، السودانيز فيميل رابرز ما معروفين شديد. يعني أنا كأحمد ما بعرفهم كده إنه دي فلان، حتى ما بالأسماء بعرف إن دي رابرز بس، لكن بالأسماء لا. فهم محتاجين يشتغلوا على روحهم أكثر، مع إنهم عندهم شغل والله ما شاء الله تبارك الله. أنا مبارح وقبلها بفترة برضو سمعت أغاني ليهم، فعندهم أغاني ظابطة وعندهم كيسز بيقدموها ظابطة شديد، بس محتاجين إنه يعملوا بروموشن ويعملوا إعلان لروحهم أكثر ويظهروا أكثر، عشان يعني الكيس حقتهم تتعرف، وعشان يتعرف انه اصلا احنا عندنا فيميل رابر في في في في في اللي هو ستريت فايت حقه الراب. هي في انا دي اول مره اشوف انه اصلا عندنا فيميل رابرز، كانت شفتها في يوتيوب زي باتل كده بين المصريين والسودانيين، فدي كانت يعني اول مره اعرف انه احنا اصلا عندنا فيميل رابرز الحاجه دي ريسنتلي. ف وي كان سي انه محتاجين يشتغلوا على روحهم اكتر. يعني ربنا فن ورساله من الشارع للناس، كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب.
2: ما قدروا يوصلوا تقريبا، نظرا لانه اول شيء في الساحه ما كتار، وثاني حاجه الاولاد يعني ظاهرين اكثر، بالذات في فتره ما بعد الحرب وصلوا قضايا كثيره عن طريق الراب. ربنا فن ورساله من الشارع للناس، كل حاجه بانجا بتفتح المايك
1: للشباب. Okay, first of all, ممكن أقول إنه I will go for my nickname Milan. تمام. تاني حاجة، عامة كسين السوداني مفترض إنه الناس to work out أكتر في تشتغل في موضوع البيتس، إنه تعمل alternative beats، تشوف مثلا زي ناس Earl تأديني verses فيها storytelling، أديني verses، أديني ألبوم، ما تعمل لي مثلا سينجل، أديني ألبوم كاملة فكرته كده وكده وكده وكده، بيحكي كده وكده وكده كده، الريفرنس بتاعته كده وكده وكده، لكن ما لي تعمل لي دريل وتجي يا مان تغني لي أغنية، تعمل لي نفس الفيرس كوبي كورس فيرس كوبي تاني، وتقول لي دي قضية أنا بحاول أحل فيها. That's all. Thank you.

0: الروف وفي الكراس.
1: السلام عليكم، انا حنين عبد الكريم. عموما وجود النساء في الحته دي بالذات الراب باعتباره مثلا مساحه عنيفه واوريدي في نبس كتير لتمثيل النساء فيه، بعتقد انه اي واحده بغض النظر عن انها هي عكست قضايا النساء او لا، وجودها في حد ذاته هو انعكاس للقضايا، انه رغم العنف رغم الصعاب رغم البيئة مثلا تكون ما مرحبة، هم قدروا يعني يخلقوا لنفسهم وجود في الراب، وبشجعهم جدا من هذا المنطلق. يعني بقول انه ما مهم انه الناس من بداياتها لحد نهاياتها تكون متبنية بس القضايا، لكن طبعا محبز انه بما أنك أنت موجودة في تمثيل في حتة عنيفة في حتة أصلا بتمارس العنف على النساء، فبتكون حاجة داعمة جدا أنه في زملاء أنت إذا وجهت أي رسالة عنيفة أو ألفاظ أو whatever حيكون في دسات وحيكون في ردود وحيكون في نوعا ما إحساس الخطر بيخلي الناس تعمل حسابها اتجاه الرسالة اللي هي بتقولها. فبس
2: فن ورسالة من الشارع للناس، كل حدا بانقى بتفتح المايك للشباب.
3: عموما في الرسالة أول في نساء قدروا يعبروا بطريقة مباشرة وفي نساء ما قدروا يعبروا بطريقة مباشرة. يعني مثلا في حالين يعني بيكون مسكوا الموضوع لكن اتجهوا انه يغيروه شوية، في جزء منهم مشوا وجهوا الرسالة طوالي مباشرة فقدروا يعبروا الرأي، لكن المجتمع ما قدم اهتمامه. يعني انا مثلا بكون سمعت ليلة واحدة وما عرفت اسمها ما اشتهرت، يعني في نفس الوقت كلماتها بتكون معبر اكتر من رابز رجال مشهورين، فدي الحياة اللي يمكن ما خلتهم يعبروا اكتر.
2: من الشارع للناس، كل حدا بانقى بتفتح المايك للشباب.
4: ما أحس أنه قدر يوصل أو قدر ينافس أصلا، لأنه السين كله عبارة عن شباب وداخلين بطريقة دفشة شديد، فلما تجي واحدة تنافس معهم حتى في الإطار العادي ما بس كصوت نسائي هم ما بيدوها فرصة، أو هي لازم تصل للمستوى حقهم. هو ماخدينه بطريقة رديئة، يعني هي مثلا لازم تقول ألفاظ أو لازم تدي إيحاءات بطريقة أخرى، ف الحاجة دي لما تجي واحدة تعملها بيقوم يقول انه هي ما عندها حياة. وقبل كده يعني في واحدة معروفة عندنا دخلت بالطريقة دي، فهم قاموا زي انعزلوا عنها وبيقوا ما مدخلينها معاهم بحيث انه هي لا بتتلفظ ولسانها طويل ودي ما بتناس وهكذا. فما اتوقع ان هم بيدوا فرصة، يعني حتى اللي بتجي بحياتها ما بيدوها فرصة، شايفين انه هي كلامها فارغ وما ما ما بتنافس معنا، لانه الراب لازم يكون قوي، فهو لو كان قوي بالطريقة الوقحة فهو ما بيناسب النساء. فطيب الحاجة دي عملت صراع، فانا لو عايزة انافس كرابر انا هعمل شنو؟ هتجه لمنو ومنو هيعلمني؟ بس ده رأيي.

0: المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأداب السلوك ورقة الشعور. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش في الساعة أسني بك هداب ننقدي أين تتك أبدا أسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: عملية الموسم الزراعي في العام الماضي الفشل كان واضح، وكان استهدف الصغار المزارعين، ويمكن يكون لمنطقة المزموم الصواد الأعظم هم مزارعين صغار لم يحظوا بالتوميل ولم يتمكنوا من جلب الجازولين، لأنه كانت المسائل الأمنية مشددة، وهم ذاتهم جاءوا من نزوح ومنهكين لم يستطيعوا مواجهة أو مقاومة الموسم الزراعي، مع أنه التكاليف كانت عالية. الآن الصواد الأعظم من المزارعين، وهنا نتحدث عن صغار المزارعين، لا حيلة لهم ولا غدر لهم ولا يستطيعون مواجهة التكاليف الباهظة، ولن يستطيعوا جلب الوقود. ونحس الضمير الحي والمنظمات إلى إن تليهم الاهتمام وتهتم بالصواد الأعظم من مزارعي المزموم. هنا نتحدث عن مزارع وهو عاجز عن أن يقدم إلى نفسه شيء، وهناك إعلام وهناك زخم من حكومة الولاية أنه الاستعداد للموسم الزراعي وكذا. المسائل دي في تقديري هي قاعدة تتصبى في اتجاه معين، ولكن صغار المزارعين وصغار المنتجين لم يجدوا حظهم من المساعي حتى ولو تكللت بالنجاح. هي ماشية منصرفة اتجاهات معينة إلى رمزيات إلى نافذين. والآن المزارع الصغير المزارع البسيط هو في حيرة في عمره، ولم يستطيع من ممارسة النشاط وركونه عن الزراعة أو عدم ممارسة الزراعة تمثل تفاقم المعاناة والكارثة الإنسانية المحتملة أو المجاعة بإن صح التعبير. نتمنى عبركم إن نرسل رسائلنا وتجد يعني القبول من ذو القلوب الرحيمة. مسألة فشل الموسم الزراعي في العام الماضي، المسألة ضربت زي ما بيقولوا برمتة صغار المزارعين. هم الصواد الأعظم من مزارعي المزموم صغار المزارعين وصغار المنتجين، لم يحظوا في عملية التوميل، ولم يحظوا أيضا في جلب الجازولين ومواجهة الموسم الزراعي نسبة لغلاء مدخلات الإنتاج، وحالهم التي أدت إلى عدم ممارسة الزراعة، وهن جاءوا من النزوح منهكين ولم يستطيعوا ممارسة النشاط. لذلك صغار المزارعين كلهم طلعوا صفر اليدين من الموسم، ولا قدرة لهم ولا حيلة لهم، والآن حالهم يمكن يكون تفاقمت أكثر. عبركم نناشد الضمير الحي والمنظمات إلى إنه تهتم بمزارعي المزموم. خير شاهد إلى ما أسلفنا الغول عنه وفي يمكن يكون الموسم المنصرم تمت عملية بتاع التمويل، ولكن أشابتها كثيرا من الشوائب وكثيرا من الغموض، حتى أنه أصبح المزارع البسيط لم يستطيع الحصول إلى تمويل، ولم يعرف متى ذهب التمويل، إلى أين ذهب. المسألة دي على الأرض واضحة الآن، كل المناطق الزراعية هي بور واتهجرت لأسباب، منها الحرب وبعد عودة الناس، منها الوضع الاقتصادي. يمكن يكون هذا الحال ما عايز صريح أكثر ولا أقل، لكن هناك كارثة حقيقية، يعني إنه أغلبية مزارعي المزموم من صغار المزارعين هن لن يستطيعوا ممارسة النشاط نسبة إلى الوضع الاقتصادي والانعدام. صغار المزارعين منذ 3 سنوات، يعني ما بين نزوح وما بين حرب وما بين عودة إلى الديار، يمكن يكون أغعدتهم تماما من حتى التفكير في مسألة ممارسة النشاط. المسألة دي لا عواقب وعواقبها بتضرب الصواد الأعظم من مواطنين المزموم بمسألة إنه الكارثة الإنسانية اللي يمكن يكون حسي معاشة في كثير من المناطق قد تتفاقم أكثر وأكثر، والآن هم يعيشون أوضاع سيئة جدا جدا، لكن الأمال في إنه الناس تجد حلول، لأنه الموسم الزراعي يكون فاتحة خير، لأنه الناس تنخرط في العمل وتوفر أوضاعها وتطلع من حالة الوهن اللي ضرب مساكنها.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا غرندر لاغونا ودمانا غندري يم وصلني زرات وصلني واش بس اسني بك هداب ننقدي اي انت تكبد اسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
4: طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: سيد إبراهيم عدلان أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في مدرمان إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
4: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفرص إجابة سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أدعم مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
3: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
4: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران. وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد عقودا إلى الوراء وليس سنوات فاضت. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
3: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
4: من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في محل متقدم.
3: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد

0: خطواتها وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه كويستشن ماسك. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وتبنى الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي أو تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في هيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الحركة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين بالنيل الأزرق، والدعم السريع يقصف ارتكازات الجيش شمال وغربي بارا. الولايات المتحدة تدريج جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب. شبكة صيحة تطالب بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا من قبل الحركة الشعبية منذ أبريل الماضي. حكومتا السودان وجنوب السودان يجددان التزامهما بنزع السلاح من منطقة أبيي وإحياء الآلية الثنائية والاجتماعية لمناقشة الأمور المتعلقة بالحدود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت الحركة الشعبية سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين في إقليم النيل الأزرق، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال بالجيش للتعليق. من جهة أخرى، قصفت قوات الدعم السري ارتكازات الجيش شمال وغرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان صباح اليوم الجمعة. وأفادت مصادر في الأبيض راديو دبنجة أن القصف تسبب في خسائر بشرية وفي الآليات في صفوف الجيش، وأوضحوا أن حجم الخسائر حتى الآن غير معروفة. أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب، والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونصت الوثيقة الأمريكية بوضوح على عزم واشنطن استخدام كافة أدواتها لتفكيك الشبكة الإرهابية في أفريقيا، ما تخصيص فرعي الجماعة في السودان ومصر كأهداف رئيسية لهذا التصنيف. وتشير الاستراتيجية إلى السودان كأحد بؤر التهديد الإرهابي المتجدد في أفريقيا، محذرة من استغلال الجماعات المتشددة المرتبطة بداعش والقاعدة لحالة الفراغ الأمني الناجم عن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السري منذ أبريل 2023 لإعادة بناء خلاياها. طلبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة الحركة الشعبية شمال بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا منذ مطلع أبريل الماضي. وأشارت شبكة صيحة في بيان أن اعتقال الحركة الشعبية لنجوى كاوندا جاء على خلفية جهودها في حل النزاعات القبلية بمنطقة دبي في جبال النوبة. وطلبت صيحة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نجوى، وحملت قيادة الحركة الشعبية شمال مسؤولية سلامتها. وناشدت المجتمع الدولي ممارسة ضغوط على الحركة الشعبية وتحالف تأسيس من أجل إطلاق سراح نجوى موسى وجميع المدنيين المحتجزين دون توجيه تهم إليهم. أكدت حكومتا السودان وجنوب السودان التزامهما بنزع السلاح في أبيي وإحياء الآليات الثنائية بما فيها الآلية السياسية والأمنية المشتركة ولجنة الإشراف المشتركة على أبيي. وأبلغت حكومتنا الأمم المتحدة بالأشخاص المكلفين بمتابعة الآلية السياسية والأمنية. وقالت مارسا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن إن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من دعم الجانبين في تنظيم الاجتماع المقبل للآلية. وأضافت ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تجتمع فيه حكومتا السودان وجنوب السودان رسميا لمناقشة أمور متعلقة بالحدود المشتركة. قالت منظمة اليونيسيف إنها تمكنت خلال هذا الأسبوع من إيصال منتجات ومستلزمات تتعلق بالصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي لمنطقة مبارو بولاية شمال دارفور. وأوضحت اليونيسيف إن المواد التي وصلت سيستفيد منها الآن نحو 15 ألف شخص في المنطقة. وبحسب التقييمات الأخيرة التي أجريت في المنطقة بشكل مشترك بين المنظمة وشركائها، قد أظهرت انعداما حادا للأمن الغذائي مع تجاوز معدلات سوء التغذية لعتبات الطوارئ في منطقة أمبارو. قدمت الأمم المتحدة وشركائها بدارفور مساعدات غذائية لنحو 15 ألف أسرة في محلية كولبوس بولاية غربي دارفور. وبحسب الأمم المتحدة فقد يتسبب العنف المستمر والاشتباكات القبلية في شتى أنحاء دارفور في موجات النزوح وتعطل الخدمات الأساسية وتعرض المدنيين لمخاطر جسيمة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك دعوته لجميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وإلى احترام القانون الدولي الإنساني الذي يعد واضحا تماما في هذه الجوانب. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن منطقة أم هشيم الواقع شمال إدارية مركب 8 كيلو التابعة لمحلية الكويت تشهد حالة من التوتر الأمني المتصاعد عقب اعتداءات وانتهاكات نفذتها قوات الدعم السري بحق المواطنين وممتلكاتهم وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنج أن الأهالي تصدوا الهجوم من قبل عناصر من الدعم السري قامت بنهب مواشيهم بالقوة إلا أنهم تمكنوا من استردادها. وقال إن قوات الدعم السري قامت بعد ذلك بشن حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا من أبناء المنطقة. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
1: قرية أم هشيم هي تابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان، فقبل 8 أيام نفذت قوات الدعم السري هجوم على هذه المنطقة وقامت باعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، كما قامت بسرقة قطيع من الأغنام يتبع لمواطنين هذه المنطقة. نجح الأهالي في استرداد ممتلكاتهم، ومن بعد ذلك عادت واختطفت 12 من مواطنين هذه المنطقة، 5 منهم أودعتهم في سجن منطقة عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي، كما قامت بإيداع 7 في سجن النهود، وحتى الآن لم تطلق سراحهم، وحتى الآن ذويهم لم يعرفوا عنهم شيئا، وما زالت الأوضاع في المنطقة متوترة جدا.
0: أعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن إطلاق مبادرة الوحدة الوطنية لمناهضة خطاب الكراهية. وقال صديق بونغو مسؤول الدائرة القانونية بالقوى المشتركة إن المبادرة قومية شاملة تهدف إلى ترسيخ خطاب الوحدة والتعايش السلمي ومناهضة كافة أشكال التحريض والكراهية والعنصرية. وشدد بونغو على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني. قالت وكالة السودان للأنباء إن برنامج الغذاء العالمي توقف عن شراء المحاصيل من أسواق القضارف أدى إلى تراجع الواردات وانخفاض الأسعار. وقالت الوكالة إن أسواق محاصيل القضارف شهدت انخفاضا في وارد المحاصيل الزراعية والأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، وذلك لقلة الطلب في الأسواق بعد خروج برنامج الغذاء العالمي من عملية الشراء. وأشارت إلى أن سعر الذرة من نوع الفتريت انخفض من 254 ألف جنيه إلى 245 ألف جنيه. اشتكى مواطنون بمنطقة فكارين التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور من تفاقم أزمة مياه الشرب في ظل اضطرار السكان لقطع مسافات طويلة يوميا للحصول على المياه بالتزامن مع ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة. وقال محمد سليمان أحد عيان المنطقة أن المواطنين يتوجهون إلى مناطق بعيدة ذهابا وإيابا لأكثر من 3 ساعات لجلب المياه خاصة خلال أشهر الصيف. وأضاف أن الأزمة ازدادت تعقيدا مع ارتفاع تكلفة المياه، حيث بلغ سعر برميل الماء نحو 12 ألف جنيه فيما وصل سعر الجركان إلى 1000 جنيه، مؤكدا أن كثير من الأسر أصبحت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحقيقة المنطقة دي تعاني كل المعاناة، أي معاناة خاصة في الشهور الأخيرة من الصيف. الحقيقة الناس يسحبوا إلى الملم وإلى الرعد أبو تقريبا إلى الحجر رجيئة وذهابة أكثر من 3 ساعات، وهذه المعاناة يعني كانت طيلة فترة الصيف خاصة في شهر 5 و6. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في حفر الحفيرة لحد السنة الجاية أنه الناس تنخفض هذه المعاناة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير استئناف رحلاتها بين بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت. وقالت سودانير في تعميم موجه لوكالات السفر إنها ستستأنف رحلات بورسودان الخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت، ويأتي استئناف الرحلات بعد أيام من هجوم بطيران مسير استهدف المطار ومناطق متاخمة إلى جانب قاعدة سلاح الإشارة في الخرطوم بحري ومعسكر المرخيات بأم درمان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، وتابعوا معنا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: منظمات العون الإنساني وصراع السيادة بين بورت سودان ونيالا،
4: حل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا.
3: المحاكم والأجهزة العدلية في ظل الحرب لا توفر العدالة.
5: إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون. الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
3: التلوث بمخلفات التعدين بمنطقة دروديب يهدد قطعان الماشية.
6: مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي.
3: مجهودات لتوفير المياه في مناطق الطينة كرنوي وأمبرو ومناطق أخرى.
7: ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية.
3: نستمع لهذه المواد بعد الفاصل.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
3: أهلا بكم مرة أخرى. للحرب الحالية العديد من الإفرازات والتأثيرات الكارثية على حياة المواطنين الذين هربوا منهم أو الذين بقوا في الداخل. واحدة من هذه التأثيرات هي اختلال ميزان العدالة وتعرض المواطنين لانتهاكات قانونية جسيمة تصل لدرجة تعرضهم للمحاكمة بالإعدام. الأستاذ ساطع الحاج الخبير القانوني يتحدث عن مشكلة المحاكمات الجائرة التي يتعرض لها المواطنون في مناطق سيطرة الدعم السريع ومناطق سيطرة الجيش على حد سواء.
5: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالة بواسطة حكومة تأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة وقيم المحاكمة العادلة وأسسها. لابد من وجود نظام قضائي متكامل يبدأ من المحكمة الأدنى، وربما تكون المحكمة الأدنى هي محكمة الأرياف والعمد، وصولا إلى المحكمة العليا في تراتبية في الاختصاص المكاني والاختصاص القيمي والاختصاص الزماني لهذه المحاكم والاختصاص الاستئنافي إلى الآخر. يبقى أي محكمة يصدر أمر تأسيسها لا تأتي في فراغ مجرد، ولكنها في إطار نظام قضائي متكامل يكون جزء من مؤسسات الدولة، باعتبار أن الدولة بها ثلاثة سلطات وفقا للنظام البرالي المعمول به الآن في كل تقريبا العالم الديمقراطي والعالم الحر. مؤسسة قضائية، مؤسسة شرعية، مؤسسة تنفيذية، ولكل لها استقلالها ولها تقاطعاتها مع المؤسسة الأخرى، بحيث أنه زي المؤسسة القضائية يحتفظ باستقلاليتها وبعدم تأثيرها وبكيان حتى تستطيع فعلا أن تقيم ميزان العدل في المنطقة المعنية أو في الدولة المعنية. أما مجرد إعلان في الهواء لإقامة محكمة لمحاكمة أشخاص دون أن يكون هنالك نظام قضائي مستقر أو معترف به، بدءا من مؤهلات القاضي وتعيينه وإنهاء خدمته وقواعد المحاكمة العادلة والقوانين المطبقة الإجرائية والموضوعية وما هي التنفيذ القانون، المحكمة ستنفذ أي قانون وبأي ضوابط إلى الآخر. هذه مسائل لا بد من حسمها في المقام الأول. إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون في مثل هذه المحاكم التي تحمل رسائل سياسية لا رسائل قضائية أو عدلية. وبذات الأمر في الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية، يشهد انهيار في المنظومة القضائية. ولعل المحاكمات، قصة المتعاونين وأحكام الإعدام التي تصدر وتحكم الخلية الأمنية وإلى الآخر، واستجابة القضاء لمثل هذه الاتهامات وإصدار أحكام قد تصل إلى الإعدام فعلا، ده بيؤدي أو بيشير مباشرة إلى انهيار النظام القضائي في بقية أنحاء السودان، في الجزء التابع لحكومة أو المسيطر عليه لحد ما بحكومة بور سودان. وفي كل جزء من الجزئين الآن، ولا سمح الله نحن يعني ما لا نريد أن نمشي في اتجاه التقسيم أو ترسيخ مفاهيم تقود إلى التقسيم، لكن في الجزئين الآن يستعمل القضاء كرسائل سياسية وكأداء من أدوات العمل السياسي للنظام العسكري الذي يفرض سيطرته بالقوى المسلحة وليس بالإرادة الشعبية.
3: وصف الدكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بور سودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى أشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. المزيد في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
9: بالنسبة للقرار أو البيان الطلع من وزارة الخارجية السودانية في أنه تمنع المنظمات دي في أنها تسجل في مناطق تأسيس، وبيعتبر أي منظمة سجلت هناك ما حتكون ما حيتم التعامل معها. الموضوع طبعا هو معقد جدا، وكما هو معروف أنه السيادة، سيادة الدولة بتقول للحكومة المعترف بها دوليا في الأمم المتحدة أو في المنظمات الإقليمية حوالينا، وفي الحالة دي هي الحكومة الموجودة في بور سودان أو الخرطوم يعني. لكن المشكلة بتبقى معقدة أكثر لأنها مرتبطة بوجود مدنيين في مناطق ما تحت سيطرة الحكومة. يعني مثلا في قصة السيادة دائما بنسمع أنه الحكومة السودانية مددت مثلا فتح أو إغلاق معبر أدري، رغم أن الحكومة السودانية عمليا ما مسيطرة على المعبر ده، المعبر ده تحت سيطرة تأسيس أو قوات الدعم السريع. لكن الحكومة حسب القانون الدولي هي السيادة عندها، فبالتالي هي اللي بتحدد تقفل أو تفتح، والمنظمات مفروض تتبع القرار ده إلا حتكون في إشكالية. على الأرض عندنا حسي في السودان بشكل عملي في مناطق تحت سيطرة حكومة تأسيس، وإذا ضفنا لها طبعا الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، وفي مناطق تحت سيطرة عبد الواحد نور اللي هو الجيش تحرير السودان، والمناطق الثانية تحت سيطرة الحكومة في المركز. بالتالي تحت سيطرة دي، تحت أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين دي بالضرورة المنظمات تصلهم. ففي الحالة دي، ودي في حالات حصلت قبل كده في حتات كثيرة في العالم، حصلت في سريلانكا، حصلت في أفغانستان ومناطق تانية كان فيها نفس، وحتى في ليبيا فيها نفس الإشكالية، لكن في النهاية تحلت. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض، يعني طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة ده حسب المانديت وحسب القانون، القوانين أو اسمها قوانين جنيفا، أنه ودي موقع على الحكومة السودانية أنها تكون موجودة في أي حتة. لكن بعض المنظمات الثانية زي منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الثانية بالضرورة يكون في ضغط من المنظمات دي وحوارات على أساس أنها تصل لحل يسمح لها أنها هي تشتغل في المناطق بتاع التأسيس أو مناطق عبد الواحد بدون إذن حتى من الحكومة. وشفنا الوصول بتاع بعض القادة بتاع المنظمات الدولية ممكن الوصول يعني أكبر أو أعلى قادة من المنظمات الدولية قد يعني وصلوا الفاشر ووصلوا نيالة ومناطق سيطرة عبد الواحد في طويلة إلى آخره، لكن كان ده بتنسيق مع الحكومة في بورسودان، الحكومة وافقت. فحسي الإشكالية زي ما قلت أنه حيكون في إشكالية أن المنظمات دي لما تصل هناك حيكون عندها مشاكل، والحاجة دي حصلت برضو عندنا في السودان أيام الحرب في الجنوب والتغطية بتاع أنه لازم يصلوا المدنيين، ودخلنا في عملية شريان الحياة من 89 لغاية 2005، ودي عملية استمرت الفترة دي كلها وكانت واحدة من أكبر عمليات الإنسانية في العالم. لكن في الوقت ده كان أنا دائما بقول أنه في قادة كانوا بينظروا للمستقبل، يعني السيد الصادق المهدي ودكتور يون، وبرضو حصلت في الاتفاق اللي حصل في جبال النوبة بين الحركة الشعبية في جبال النوبة والحكومة بتاعت المركز في أنه السماح بحركة المنظمات في المنطقة دي. بشكل عام الضغط أو الحل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا بأنه ما يوصل لهم مساعدات، يعني نازل محتاجين صحة، محتاجين أكل، محتاجين شراب، محتاجين حماية، محتاجين تواصل مع العالم الخارجي. فالمنظمات دي حتصلهم، لكن كيف ده بيجي في الحوارات مع الحكومة في المركز في بورسودان أو في الخرطوم؟ في النهاية المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي، ولازم تكون والسيادة في الحالة دي مش حتمشي لمصلحة الدولة أو مصلحة الحكومات، بتمشي لمصلحة الأفراد، يعني بتمشي لمصلحة الناس الموجودين في الأرض. وفي تقليد في العمل الإنساني كده أنه في حالة يعني ما يصلوا لحلول أو يصلوا لحتة مغلقة، السيادة حتمشي لمصلحة المدنيين الموجودين في الأرض. فأنا أتوقع أنه الحكومة السودانية أو الحكومة في بورسودان وفي الخرطوم حتنصاع للضغط بتاع المنظمات الدولية، وحتوافق على أنه الناس يعني يقدروا يصلوا المدنيين في الأرض.
3: كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة دروديب بولاية البحر الأحمر نتيجة للتلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى الباحث أبو فاطمة أونور عن هذه المشكلة وانعكاساتها على حياة المواطنين ومواشيهم. اخترنا لكم هذا الجزء من الحوار الذي يمكنكم الاستماع إليه كاملا عبر الموجة القصيرة وقناة دبنجا على الساتلايت.
6: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما. فللأسف الشيء وقع، الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. فورغم انه دي ذاتها ما يتوقع انها تكون نموذجيه، لكن على الاقل تحتاط انه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقه هي منطقه مرتفعه وجبليه وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الامطار وتجي تشيل معاه كميه من السميات ولا هذه الكيميائيات الكيماويات المميته، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفيه يعني، والناس بتاعنا المحليه عموم جبال البحر الاحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من المويه الجوفيه. وكان في سابقه في دروديب جوا في المدينه، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أيا كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، والكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقولوا أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
8: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
3: تعاني مناطق الطينة وكرنوي وأمبرو وغيرها من القرى المحيطة بالفاشر من مشكلة في مياه الشرب للأهالي ومواشيهم. وفي ظروف الحرب الحالية تعطلت معظم الآبار التي كانت تزود المواطنين بالمياه. مبادرة منظمة ريف للتنمية تعمل حاليا بالتعاون مع المجتمعات المحلية على صيانة الآبار الموجودة وتوفير مضخات لتسهيل عملية الحصول على المياه. المزيد في حديث الأستاذ محمود عمر مدير منظمة ريف للتنمية.
10: يا مرحبا أستاذ إبراهيم، وبشكرك جدا على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على هذه المشكلة التي تمر بها المنطقة. في منظمة الريف أطلقنا مبادرة أو مشروع لإعادة التأهيل وصيانة مصادر المياه في مناطق تينا وكرنوي وأمبرو بولاية شمال دارفور، وذلك في إطار جهودنا لتخفيف حدود أزمة المياه وضمان الوصول لسكاننا مصادر آمنة. تأتي المبادرة في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية نتيجة الأوضاع الأمنية هو نتيجة الحرب، حيث أصبحت الأزمة المياه في هذه المناطق أو المحليات الثلاثة واحدة من أخطر التحديات اليومية التي تواجه المدنيين هناك. حاليا هناك عدد من الآبار التي تحتاج إلى صيانة في كل المناطق أو المحليات الثلاثة، من بينها محطة المياه في بلدة توي التي بدأنا بالفعل الأمن على تأهيلها، إلى جانب الآبار أخرى في مناطق أو منطقة أرشي بمحلية أمبرو وبلدة بجربة بمحلية كارنوي، وكذلك في منطقة قدير بمحلية تينا. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية بالمنطقة، مما يعكس أهمية المشروع في دعم سبل المعيشة واستقرار المحلي. هذه التدخلات في القطاع المياه بالمنطقة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار وحماية الصحة العامة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة أو ما الحرب والنظر. يركز المشروع على عمل مباشر بالتنسيق مع المجتمعات المحلية ولضمان الاستدامة هذه المصادر وعدم تعرضها للتلف مجددا. نؤكد أن مثل هذه المبادرات ونجاحها يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الدائمة والسكان المحلية، وقد وجدنا تعاون مقدر جدا من الأعيان وإدارات الأهلية في مناطق المعنية والمذكورة، وهو ما يسهم بشكل واضح في إعادة حياة لطبيعتها. وفي هذا الإطار نحن نناشد كافة المنظمات المعنية وكذلك الأهل الخير وحكومة أنه يساهموا أو يدعموا مثل هذه المبادرات الشعبية، يعني وحتى تعود المياه لكل إنسان أو لكل المنطقة في مناطق المذكورة هنا، لأنه هي مناطق معزولة أو بعيدة من الحكومة. لذلك يعني وعانت كثير جدا من أزمة المياه، يعني وهي التحدي اليوم التي تواجهه الناس في هذه المناطق. بشكرك جدا أستاذ إبراهيم لمرة تانية على إتاحة الفرصة، ولكل التيم العامل في راديو دبانجا شكرا لكم كثير.
3: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبانجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبانجا، وإلى اللقاء.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في هذه المساحه، ونتناول فيها قضيه نفوق الابل والماشيه في درديب بولايه البحر الاحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجه لمخلفات التعدين الاهلي وايضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء اللي وقع الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع بتقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض كبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منا. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات ولا هذه الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني، والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، أنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف شربت من حواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صح الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس القدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل، فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، والكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
1: وبالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه شرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتوزع على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف لي بيئة مدمرة يعني وعلى مدى أجيال وبتهدد بقائه وبتؤدي لفنائه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبالنياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طب دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي وجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل. ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي برو، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا. ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا، الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بننصح الام انه ما تغلق، يعني جريم بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بساله انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول

0: ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: على راديو دبندا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملة المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف والبحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاتها وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية، وبرضه نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طرية إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. بنرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة النقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
2: الهدف من النساء في

0: الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأنه النغابة بتضمنا والنغابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقديننا. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر، وعطبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهن، وانتخب عوضي كوكو هي رئيس ليهن، لأني أنا أمهن، الما بنساهن الما بتفقدهن. فعشان كده دارين ننظم نسائنا في الولايات وبر الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن داري 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بيقعدوها في محل ستات الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيروا قروش يمشروا بليداتهم. ستات الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على الشراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النغابة دي، نحمي نساءنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن النغابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم وخلوهم يشتغلوا ونوريهم نحن في كل الولايات. ثاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارة كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده الشيء اللي عملناه نحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كرت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى زول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات. كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع، نفهمهم، ندون قوانين يمشوا بيها، عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جايتة إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم كرت صحي علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحصهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة، يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسه عندنا ولايات بتفتح بنور عليها إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو.
1: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة؟
2: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحن دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النغابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للي ما عنده صوت، وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النغابة أفضل نوعا ما من هنا وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نغابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان وخاصة حق العمل، عملنا عليه بطريقة بصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب الفكرة الأساسية لقيام نغابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إنه العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف، فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة للجماعة صوت، وصوت قوي، وصوت مدافع، وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب، أو النغابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد اللي عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نغابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف والأهداف السامية جدا لإنشاء نغابة العاملات بالمنازل، فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنغابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النغابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونيا.
1: وبنرحب مستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، انت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه النقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
3: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنغابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نغابة بايعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النغابي الداخلي رغم ظروف الحرب الغاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نغابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النغابية السودانية. في النطاق النظري تقول بعض النظريات النغابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نغابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النغابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النغابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نغابة السك الحديد. وهنا في نغابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النغابة وإعادة حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النغابية السودانية. فالحركة النغابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي. وهو إرث أعتقد أن نغابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نغابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هنالك تيار في الحركة النغابية العالمية طرح ما يسمى بالنغابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النغابية وغير النغابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل، يعني فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. بعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. نحن دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذلك تخلين القانون يجري مجراه، عشان نحن نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن إنه تاني بعد ذلك الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. نحن ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
7: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
9: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
9: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروسية وسريعة، تعمل على ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
8: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
9: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فات. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل الحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
8: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
9: من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة، فالسودان يعني توقف تماما. في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية، النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال وموجود في جنوب افريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الاقرب انه احنا نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. ودي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتانة في المحل المتقدم.
8: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعادة الفرص الضايعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
9: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه كوستشن ماسك. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع. وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني، أدرب الهيئة كثير جدا وأدرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمن الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب ولازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار. ودي فرصة، الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
8: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
7: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
10: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
11: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
12: مستمعي الأعزاء مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة اللي فاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. إننا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي إحنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف إحنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع شر الاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض الحسية احنا قاعدين نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوه مناعه لمده سنتين شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصين. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له تاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته التطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد 2 سنين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات تخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولديته وديته المركز وجاته حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا، لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 أيام وب بتروح يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح لهم إنه ما تغلق يعني. جرين بتاع جاء هم خفيفة وكذا بيتطور إنه الموضوع عادي والهم دي بتروح. الهم دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض. ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاج بسيط جدا جات الحمى ممكن ياخد معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا موية دافية موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى والفحوصات دايرة قروش والعلاجات دايرة قروش كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور أو نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها للأمهات لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكملوه لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديكي كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسألوه طعمت قبل كده ولا ما طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمة الله.
11: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
10: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: على راديو دبندا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملة المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف والبحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجة بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاتها وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية، وبرضه نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طرية إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. بنرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة النقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
2: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأن النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينها. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر، وعطبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهم.

0: انتخب عبود يكوكو هي رئيس ليهم، لأن أمهم اللي ما بنساهم اللي ما بتفقدهم. فعشان كده دارين ننظم لساننا في الولايات وبرا الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن داري 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بيقعدوها في محل 6 الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيلوا قروش يمشوا لوليداتهم. 6 الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمعة المنورة البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على الشراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النقابة دي، نحمي نسائنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن هسه النقابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكتر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم وخلوهم يشتغلوا، ونوريهم إحنا في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في. ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر، كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي. أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارات كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده الشيء اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كرت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى زول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات. كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع، نفهمهم، ندون قوانين يمشوا بيها، عشان ما تكون زي المرة اللي فاتت حكاية جايتنا إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قلب صحي علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحص لهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عياده متحركه، يعني نشوف الامراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده الشيء نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسه عندنا ولايات بتفتح بنمر عليها ان شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو.
1: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم، وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
2: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحنا دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام، وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من الهناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان، وخاصة بحق العمل عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد. يعني يعني وقامت الحرب يعني يمكن الفكره ما بنقول ماتت، كانت موجوده لغايه ما هسي يعني نحن في فتره التحافي والتشافي. طيب الفكره الاساسيه لقيام نقابه العاملات بالمنازل هي فكره بسيطه برغم بساطتها، لكن هي عميقه، هي عميقه في نفس الوقت، لانه احنا محتاجين ان العامله المنزليه بدل ما تكون فردي معزول وضعيف يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف، فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة، للجماعة صوت، وصوت قوي وصوت مدافع وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب، أو النقابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد اللي عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونيا.
1: وبنرحب بمستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، انت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه نقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
3: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز، والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب. كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة للنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب القاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد. وهنا في نقابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النقابة وإعادة حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النغابية السودانية. فالحركة النغابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي. وهو إرث اعتقد ان نغابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نغابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هناك تيار في الحركة النغابية العالمية طرح ما يسمى بالنغابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النغابية وغير النغابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار صدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المهندس حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا إن دل يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدام لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات. أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ، ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم دي، بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبيل موجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
6: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغة. هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. إننا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي إحنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف إحنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع شر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي، بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية. ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولديه وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا، لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من السهلهم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيتطور إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض. ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافية مويه عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دايرة أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكملوه، يعني لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظوه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس أريد طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
5: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.